0: العربية مع أحمد الريحاوي.
1: أهلا بكم. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 19 آخرين من بينهم 5 أطفال في غارة إسرائيلية على بلدة دير الزهران جنوب لبنان. وفي وقت سابق أفاد مراسلنا بمقتل 4 أشخاص في غارة إسرائيلية على بلدة سريفة جنوب لبنان. هذا ويواصل الجيش الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة في جنوب وشرق لبنان. قالت القناة 13 الإسرائيلية إن إسرائيل تبحث إمكانية تعميق وتوسيع نشاطها العسكري في لبنان بشكل ملحوظ، مضيفة أن المؤسسة العسكرية تدرس زيادة كبيرة في وتيرة الهجمات في لبنان بما في ذلك استهدافات في بيروت. ونقلت القناة عن مصدر أمني قوله إن النظر في الخطوات القادمة يمر حاليا بمرحلة اتخاذ القرار، مشيرة إلى أن نتنياهو سيتخذ القرار النهائي بشأن نطاق العملية وتوقيتها. عد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن السيطرة الجيش على قلعة الشقيف في جنوب لبنان يمثل تحولا حاسما في الهجوم على حزب الله في لبنان. وأضاف نتنياهو أنه أعطى توجيهاته لتوسيع العمليات البرية.
2: لقد سيطر مقاتلون على موقع البوفور قلعة شقيف ورفعوا هناك علم إسرائيل وعلم لواء الجولاني. أذكركم أنه قبل 44 عاما كان هذا المكان رمزا لمعركة بطولية خاضها مقاتلون، ولكن كان أيضا رمزا لانقسام عميق داخلنا. اليوم عدنا بشكل مختلف، عدنا موحدين وأقوى من أي وقت مضى. لقد وجهت الجيش الإسرائيلي لتوسيع المناورة البرية في لبنان. قوتنا عبرت نهر الليطاني وسيطرت على مناطق رئيسية، والآن توجيهاتي هي تعميق وتوسيع قبضتنا في الأماكن التي كانت تحت سيطرة حزب الله.
1: هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته على قلعة الشقيف التاريخية جنوب لبنان بعد أن وسع عملياته شمال نهر الليطاني لتشمل مناطق إضافية. ورفع الجيش العلم الإسرائيلي فوق هذه القلعة التاريخية. أضاف أنه يعمل على تحييد البنية التحتية العسكرية لحزب الله في منطقة الليطاني وتهيئة الظروف للعملية

0: الهجومية، وأن العملية بدأت قبل أيام، حيث شرعت قوات برية كبيرة في توسيع خط الدفاع الأمامي. كما دعا الجيش سكان جنوب لبنان للانتقال إلى شمال نهر الزهراني والابتعاد عن مواقع الحزب. يروي سكان جنوب لبنان مأساة النزوح والدمار تحت واقع الصدمة بعد سيطرة القوات الإسرائيلية على قلعة الشقيف، التي أوقدت لدى البعض ذكريات توغل عسكري شهدته المنطقة قبل عقود.
1: نحن مستحيل نرجع على بيتنا لأنه المدينة صار فيها دمار كتير، وراح نص أهلنا نحبينا، ووضع صعب كتير. يعني إذا وصلوا على القلعة يعني نطلع على المنطقة كلها ورفعوا علمهم هلأ، يعني الموضوع كتير مأساوي.
2: اليوم معمول عن هالعد شقيف انه وصلوا له، بس العاد هلا ما يعني مش مصدقنا.
3: هذا ما بيعني نحن تصيرنا ارضنا ابدا، نحن حنرجع على النبطيه اذا مش اليوم بكره، مش بكره بعده ان شاء الله، بنرجع على بلادنا وحنرجع ان شاء الله وماركو عنا بس.
0: من بيجن وشارون الى معارك اليوم، قلعه الشقيف الاثريه جنوب لبنان في قلب المشهد من جديد. موقع ارتبط بمعارك الاجتياح الإسرائيلي للبنان قبل أكثر من 4 عقود، عاد ليحتل موقعا متقدما في المشهد العسكري الراهن.
4: بعض المواقع الجغرافية لا تخرج من الحروب أبدا، من اجتياح لبنان عام 1982 إلى الحرب الدائرة في 2026. يعود اسم واحد كلما عادت المعارك إلى جنوب لبنان، قلعة الشقيف. فوق هذه التلة التقطت واحدة من أشهر صور الصراع في المنطقة. رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك مناحم بيغن وزير دفاعه أرائيل شارون يقفان عند القلعة بعد السيطرة عليها خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان. وبعد أكثر من 40 عاما يعود المكان نفسه إلى واجهة الأحداث من جديد. فقد أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية واسعة في مرتفعات الشقيف ووادي السلوقي، كما قال إن قواته عبرت نهر الليطاني ووسعت عملياتها إلى شمال النهر في إطار استهداف بنى تحتية لحزب الله.
5: جاءت العملية بهدف إزالة التهديد المباشر عن بلدات إصبع الجليل وبلدة المطلي.
4: إبعاد الخطر عن الجليل، هكذا لخص الجيش الإسرائيلي هدف العملية، لكن في الواقع أهمية الشقيف لا تقتصر على أسباب تتعلق بأمن شمال إسرائيل. فمن فوق قلعة الشقيف يمكن مراقبة النبطية ووادي السلوقي ونهر الليطاني ومرتفعات إقليم التفاح والطريق المؤدية إلى عمق الجنوب اللبناني. ولهذا لم تكن القلعة مجرد موقع أثري أو تلة مرتفعة، بل عقدة عسكرية تتحكم بأهم محاور الحركة بين الحدود والداخل اللبناني. ولهذا السبب كانت من أولى أهداف الجيش الإسرائيلي خلال اجتياح الثمانينات. هذا السبب تعود اليوم إلى صدارة المشهد العسكري من جديد، وكأن الزمن يعود إلى النقطة نفسها. تغير الحكومات وتتبدل أسماء العمليات العسكرية، لكن الشقيف تبقى في مكانها هضبة على الخريطة.
0: قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إنه يضمن التزاما كاملا وشاملا وفوريا لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله، لكنه تساءل عن ما يلزم إسرائيل بوقف عدوانها برا وبحرا وجوا وهدمها للقرى والمنازل. يأتي ذلك فيما تتواصل المساعي اللبنانية والدولية للعودة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا بعد ظهر الاثنين بناء على طلب فرنسا، وذلك لمناقشة تطورات الحرب في لبنان. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن فرنسا تعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكنه أكد أن توسيع العمليات العسكرية داخل لبنان واحتلال مزيد من الأراضي اللبنانية أمر غير مبرر. وأعد الوزير الفرنسي أن التقدم الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية يتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب وقف إطلاق النار الساري منذ 17 نيسان أبريل، كما يتناقض مع القانون الدولي. قالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إن على حزب الله إنهاء الهجمات على إسرائيل ونزع سلاحه. وأضافت كوبر أن على جميع الأطراف احترام وقف إطلاق النار والانخراط في مفاوضات حسن النية بحسب قولها. كما قالت وزيرة الخارجية البريطانية إن التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان أدى إلى مقتل وتشريد مدنيين وتدمير بنية تحتية وتقليص فرصة دبلوماسية. عبر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول عن قلق بلاده البالغ إزاء توغل الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.
6: سيدني لليوم الطقس رح يكون مشمس، درجات الحرارة 19، ملبن بارد جدا 11 درجة مئوية. نحن عم نسمع الأخبار عن قلعة لشقيف، قدي هيدا الشي بيجرح، قدي هيدا الشي بيوجع من بعد ما عملنا هذا الإنجاز واحتفلنا فيه وخروج العدو رجع ورفع العلم. لكن الأيام تتغير والخطط بتتغير.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Il كاردينال جون هنري نيومان تم إعلانه مؤخرا دكتور الكنيسة بأول تشرين الثاني 2025 من كثرة كتاباته الليتورجية ودراساته المقارنة بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأنجليكانية. هو شخصية رائدة في تجديد الكنيسة الأنجليكانية قبل ما يصير كاثوليك. من دون شك هو أحد أهم مفكري عصره. Born in London in 181 and died in 1890. ومنقول عنه big influencer or the trendy cardinal لأنه the new generation بيحبوا يقرأوا كتاباته كتير. انكتب بالتاريخ انه لأول مرة ب 2025 الكينج تشار يلي معروف انه هو البريتش مونارك رئيس الكنيسة الانجليزية اجتمع لأول مرة من بعد 500 سنة بالبابا الكاثوليكي. القديس نيومان هو يلي جمع الكنيستين، الرجل النبيل الذي أتقن فن الصداقة على نحو لا مثيل له ساعدنا حتى نحافظ على صداقاتنا. We pray for you to intercede for friends. وساعدنا كمان تنحافظ على التعليم الكاثوليكي لأنه بس أعلنوا قداستك قالوا عنك patron saint of friendship and co-patron of Catholic education. We say with you in this hour, no man will be a martyr for a conclusion, but someone might lay down their life for their friends. This is CA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: عودي من جديد لكم مستمعي راديو تؤمية أستراليا 1638 كاملين نحن وياكم مع البريكفاست شو مع أهم الأخبار لصباح اليوم. بحب أرجع أذكر مستمعينا لكل اللي عبيره كمان يشاركنا ويعطينا رأيه على الهواء على 0296530 عبر الواتساب على 0410638638. انطلاقا من أخبارنا اليوم الأسترالية هو الموضوع الأبرز اليوم تقدم شعبية حزب ون نيشن وشعبية بولين هانسن وتراجع العمال. هيدا الأمر للحقيقة اليوم عم نشوف كيف المشهد السياسي عنا في أستراليا عم بيتغير وعم بيتبدل، واجت هذه النتائج سبب اليوم الموازنة والوضع المعيشي الصعب والسياسي الخاطئة للعمال، السياسة الاقتصادية اللي طبعا وضعتها واللي ما أعطت أي نتائج إيجابية. فالوضع المعيشي الاقتصاد والموازنة كلها من الأمور يلي أثرت بشكل كتير كبير على شعبية العمال اليوم وتقدم شعبية بولين هانسن وشعبية حزب ون نيشن على العمال. مين كان يقول من الأحزاب الصغرى من الأحزاب اللي كانوا يتهمون بالعنصرية وهالقصص هيدي اليوم عم يتقدم على العمال؟ فشوفوا المزاج اليوم عنا في أستراليا كيف عم يتغير وكيف عم يتبدل وكيف قادر المواطن ينقل من ضفي لضفي بدون أي تردد. يعني بيقول لك أنه أنت شو عم تقدم هيدي، نحن لا، نحن عنا مشكلة، نحن منتمسك بهالزعيم ومنتمسك بالحزب ومنتمسك باللي يمكن جدنا يمكن كان عنده سياسة منمشي عليها وما منحاسب، ما منقول كفى، ما منقول أنه لا أنت ما قدمت شيء لهيدا البلد. هون لا، تصوروا أنه من الأحزاب الصغرى اليوم لحتى نشوف يعني كمان كيف عم بيتغير المزاج المواطن وتأييده لتراجع بشكل كتير كبير للعمال، عطاه فرصة تانية على أساس أنه يغير ويبدل. يعني مثلا أول مرة ما مش الحال، تاني مرة أنه لا، بيقول له الشعب اليوم أنه وين رايح، وين أخذنا؟ لا الوضع المعيشي تحسن ولا الاقتصاد تحسن، وعشفنا الخضات الأمنية اللي صارت كمان، يعني كمان الإرهاب اللي صار، كل هيدي وقديش من المصالح اللي تضررت. واليوم كمان ماشيين بعدهم، ماشيين فكرهم أنه خلص يعني المواطن بيأيدهم على كل شيء. فلا، قالوا لهم بالموازنة اللي طرحوها أنه هيدي الضريبة اللي وحطيتوها على الكابيتال جين تاكس، أنه هيدي حتى من الموظفين، يعني حكينا عن هيدا الموضوع من مسؤولين بوزارة الخزانة، هي اللي هني انتقدوهم، سكرتيرة وزارة الخزانة هن اللي انتقدوهم، هن اللي كانوا وضعوها وطلعوا عليها، أكيد كانوا مطلعين عليها وانتقدوهم. فإذا هذه هي النتيجة اليوم عم يحصدها حزب العمال بسبب سياسته الاقتصادية وبسبب سياسة فرض الضريبة، لأنه العالم ما بقى قادرة. يعني هالمؤسسات مثل ما كنت حكيت الصبح، هالمؤسسات الكبيرة هلا أكيد بتقول أنه مفروض يكون في سياسة متوازنة، صح مظبوط، بس بهيدي السياسة المتوازنة بدها تكون متوازنة بالنهاية، أنه منا السياسة المتوازنة مثل ما هني قالوها مثل ما هني وضعوها. لأنه أنت إذا بالنهاية هربوا المستثمرين للخارج ورجال الأعمال هربوا للخارج، بتعرف أنه في هونيك ضرر كتير كبير رح يوقع عنا هوني في أستراليا، في زيادة البطالة اللي رح ترتفع كمان نسبتها، ورح تزيد المساعدات الاجتماعية لإلهم وخسارة الأعمال وتحريك الاقتصاد بالداخل. يعني كانوا قالوا أنه لحتى يساعدوا مشتري البيت الأول، بس هني على المدى البعيد مش عم يساعدوا مشتري البيت الأول، يعني يمكن تكون وقتية، بس بالنهاية هيدا الشيء اللي رح يؤدي كمان لهالمستثمرين بالعقارات رح يتراجعوا عن استثماراتهم، يمكن يروحوا لاستثمارات تانية مثلا، وهيدا الشيء اللي رح يؤدي إلى نقص بالعقارات اللي نحن بحاجة لزيادة المساكن. هيدا الشيء اللي ما عم ما عم بتتبعوا اليوم الحكومي، هذا كمان بنفس الوقت الأجارات اللي رح ترتفع بشكل كتير كبير. هلأ أنا بخاف دايما بس يساعدوا بمكان ما، مثل أنه مساعدة المستأجرين يعني كمان بهيدي الموازنة. بعرف أنه في خبطة كبيرة بدها توقع على راسهم، يعني أي شيء بيتعلق بهيدي المساعدات الاجتماعية مثلا يزيدوها، بتلاقي بعد فترة من الوقت بترجع بتدفعهم زيادة وأكتر هو اللي عم بيساعدوكم فيهم. فعلينا بالنهاية أنت بدك تدور على أمور تبني فيها على صخر، مش أنه هيك التسكيج ويلا أنه $100 من هون $200 من هونيك. لا، أنت بدك تبني مؤسسات، بدك تحافظ على هيدي المؤسسات لتدل الحركة الاقتصادية ماشي بالشكل الصحيح، بدك توفر وظائف لحتى كمان ما تزيد نسبة البطالة. فللأسف هيدي السياسة اللي أدت بالنهاية إلى ارتفاع شعبية One Nation لتخطى العمال. مين كان يقول؟ كنا بالأول كانت عم تتخطى الائتلاف، اليوم الائتلاف والعمال، يعني الكل الأحزاب اللي كانت الأحزاب الكبرى اللي ما كان في شي بهزهم، ما كان في شي بهزهم، اليوم لا عم مثل ما بيقولوا عم ينهزوا من خلال هيدا المزاج الأسترالي اللي بلش يتغير، ويحاسب ويقول لهم كفا. يعني هيدا الشيء اللي تنامي شعبية بولين هانسن ما اجت من عبث، ما اجت من فراغ، اجت نتيجة أسباب كتيرة وصلنا لها. رح نكمل نحن وياكم مستمعين عبر الراديو توأمية أستراليا. ترامب يحسم الجدل، الاتفاق يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، وإيران مصرة على أنه يعني نسبة معينة. هلأ هي بتقول هيك بس مين بيعرف أنه إذا كانت إيران هلأ يعني أكيد يعني تكون مصنعة شيء، أو 60% من اليورانيوم المخصب ما رح يكونوا هيك يعني تسلمون إيران بدون أي مقابل، بدون أي مقابل. يعني شيء طبيعي أنه ما رح تملك الجرأة، يعني لأنه في هونيك عائدة كمان مثل كأنك أنت عم تعريها. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 أيام عم تعريها من قوتها. فإذا رح نتابع مع جورج من جورج زهول سيدني. صباح الخير.
1: صباح الخير ست كلود.
0: يا هلا، صباح النور.
1: بس لحظة حتى صف لنا.
0: أوكي.
1: يكون صوتي واضح.
0: أوكي عظيم. خلينا نتابع نحن وياكم بخلال هالوقت مستمعين على كل اللي عنده أي تعليق على المواضيع اليوم، خاصة فيما بيتعلق بالنسبة لرفع العلم الإسرائيلي على قلعة الشايف. كيف بتشوفوها؟ كيف انعكس عليكم هذا المشهد؟ أدي عندكم أمل أنه إسرائيل يوما ما رح تنسحب من الأراضي اللي احتلتها؟ أما اليوم بلش هيدا المخطط الإسرائيلي بالتوسع وبيجعل إسرائيل الكبرى، أم بسبب حزب الله اليوم إسرائيل عم تقوم في هذه العمليات وعندكم أمل أنه بس تخلص وتقضي على سلاح الحزب؟ ما بعرف إذا رح تقدر تقضي على سلاح الحزب، حتى هني بإسرائيل بعد الوزراء بيقولوا أنه مستحيل، هيدا عمر مستحيل أنك تقضي على العائدة أو على حزب الله، لأن كمان في حال تراجع حزب الله لأماكن معينة هيدا ممكن، ما بعرف يعني كيف ممكن يكون الوضع الداخلي عنا بلبنان. يعني توصل لمرحلة إسرائيل توفر أمنها، تحقق المبتغيها مثلا من التوسع، من الأهداف التوسعية، وساعتها ما بعرف يعني كيف بيكون الوضع بالداخل اللبناني. تصور وضع كارثي يعني رح يكون، شو بده يكون؟ رح نكون نحن وياكم مستمعينا مع تعليقاتكم إذا على الهواء. معنا جورج، إذا من جورج زهول مش الحال؟
1: مش الحال ست كلود،
0: تفضل.
1: بتشكر بتعطيني نتفة وقت، لكن رح بلش بالموضوع اللي طرحتيه عن وان نايشن وننتقل للبنان إذا بتسمحي.
0: نعم.
1: لك ما ننسى نرجع شوية لورا، اضطهدوها كتير لبولين هانسون، لست بولين هانسون لوان نايشن بتسابق، وبتعرفي كيف انه شو عشو بيش تأثرت نفس الموضوع بس بدنا نحن نحكي ليش عم بيصير في هالتقدم القوي لون نيشن، لأن الأحزاب التانية كان عم بيلوا إحرار، هن عم بيديروا الأزمة بس يعني عم بيديروا أزمة الفساد وما عم بيقدروا يشتغلوا شيء بالنسبة للفساد. طلعت بعض الأمثلة، مثلا في كثير من الحصص اللي عملوها بكثير من القطاعات، يعني كان قطاع الكهرباء أو قطاعات غيرها، مرافق، من كل الجهات بنلاحظ سؤال يومتها، وكنا نشارك احنا وياك يعني سؤال يومتها انه طب ليش عم تعملوا خصخصة؟ لا يصير في كومبيتيشن اكثر بالسوق، يصير في عروض مسهله اكثر، ويصير في انه مضاربه اكثر لحتى يصير في رخص اكثر. طلعنا فتشنا شوفي وين صرنا، يعني
0: ما عم يزرع حلول جذرية مثل ما سبق وذكرت.
1: ما في أكيد ما في حلول. تاني شيء المشكلة الكبيرة يعني عندك البيوت، لأن قصة البيوت هذه بتمس كل عائلة، ما أنا شغلة هينة، يعني إنه أنت خلقت مشكلة لكل أستراليا بوقت اللي بالوقت الحاضر ما في شخص يعني بدي أقضي حياتي كله ما يقدر يقفل البيت مثلا. هذه مشكلة. هذا الشيء اللي طرح تغيير بهالوضع، لأنه إذا أنت عم تقوم بس بإدارة الفساد أو بإدارة الأزمة مثل ما هي، ما عم تأدي وما عم بتأخر، ساعتها العالم كله بدها تبحث عن حلول. هذا بالنسبة لوضع حزب ون نيشن. أما إذا بك ترجعينا عن لبنان، ست كلود، بحكي الصراحة يعني فعلا شيء مؤلم بالنسبة لهالأشخاص اللي عم يدفعوا ثمن، لأن نحن عشناها بالحرب وقت هجرنا، وقت تهدمت بيوتنا، وقت اللي عرفنا قديش شو قيمتها هيدي. بس لسوء الحظ كنا نشارك معي، تتذكر يمكن، والتاريخ بيشهد، يعني ولو في أشخاص يعني ما بينظروا كثير للتاريخ لحتى يتعلموا، كنا نقول يا جماعة سكروا الحدود مع سوريا، وبلا يعني حتى بلا تدفق هالبضاعة المهربة والسلاح والمسلحين، ما حد كان يسأل من حزب الله وبالجر يلي هني كانوا مسلمين البلد وما زالوا. لمن راحوا يا أخي، ما بدي أقول قبل، لمن راحوا على سوريا داش حكينا يا جماعة ما نحن كل حربنا بلبنان كرمال منع التدخل بشؤون لبنان، ليش ما نروح نتدخل بشؤون غيرنا؟ بلشت الاجتهادات وما خلصنا. هلأ عم نحكي مع حظنا مع إسرائيل، رفعوا العلم، خي قصة رفع علم وتزيين علم، معروفة كانت القصة، قالوا له نشيلوا سلاح، ما بدوا نشيلوا سلاح، والجيش ما في شيء سلاح، نعرف كلتنا نعرف ليه، قالوا له طيب يا خي نحن منشيل سلاح، وهيها عم نشهد القصة بكل بساطة، ما كتير نخذ لأبعاد، لأن الأرض أكيد الأرض هي لألنا.
0: نعم هلا نتنياهو يلي ذكر تعليمات للجيش هي تعميق عملياتنا وأحكام قبضتنا على المناطق اللي كانت خاضعة لسيطرة حزب الله، فما بعرف يعني كمان سقف هذه العمليات وين رح يوصل، أي مناطق بعد إسرائيل ناوية تحتلها بالجنوب. بيقول كمان نتنياهو احتلال شقيف مرحلة إضافية بسياستنا، ونعمل على كل الجبهات بسوريا وغزة ولبنان وأقمنا مناطق عازلة. طيب هيدا الشيء هل هو فقط لتوفير أمن إسرائيل برأيك جورج، أم في هناك مخطط اليوم عم تسعى لإله؟
1: شوفي أنا ما بآمن بشيء، لا شيء توسعي ولا أهداف توسعية ولا أطماع ولا بالماء ولا شيء، هي كلها فيها بتنعمل باتفاقات سلام واتفاقات بين أي بلد، بصير في اتفاقات بيتبادلوا المياه والمصالح المشتركة غازية، لأن احنا نتعامل هون مع الصين نبعث له غاز ببلاش وبدوش عم نبعث له موارد كمان، هيدا كله حياة فيها استمرارية الحياة.
0: شكرا. نعم
1: بلد بكون جا، بس أنا بدي أحكي صوري بس لإنهي الحديث، اللي عم نشوفه هو شيء فيك تعتبريه بالشخصي بين إسرائيل، وهلأ صارت تعتبر طائفة شيعية وهذا شيء غلط ضد حزب الله، بس ولكن الثمن الآخر هو الثمن اللي جاي بعدين هذا هالمرحلة جاي بعدين قديش انظلم، قديش انظلم ناس بسوريا يلي ممكن النظام السوري بس تخلص اسرائيل يبلش هو كمان يدفع الثمن، يعني تخلي الجماعه يدفعوا الثمن عن جديد، وهذا اللي ما حد شايفه بعد.
0: شكرا لك جورج على المداخله. رح اتابع مع هادي من رايت سيدني. صباح الخير.
2: صباح النور ست كلود، كيفك اليوم؟
0: صباح النور
2: ست كلود. انا يعني موافق على اصلا من الحديث تبع الاخ جورج اللي حكيه قبلي، وانا بدي احس بالله صراحه لتسليم سلاحه وبلا المنظومه هيدي كلها مقاومه ما بعرف شو. طالما نحن الشعب اللبناني ثلاث ارباعه ما بده المقاومه، بيعتبر اسرائيل هي انه ما عندها اطماع بلبنان، وهي جاست فيدت خلصنا من سلاح حزب الله، هي المنقذ اليوم للبلد، فخلينا نمشي نحن كلياتنا.
0: بس ما يكون يعني كمان حزب الله منه المنقذ للبلد.
2: لا منه المنقذ حزب الله، خلينا نشيل من هالدعايه هاي. انا اليوم راح انه صفي لصفكم وراح اطالب الشباب بحزب الله اليوم ان يوقفوا المقاومه، لانه هن عم بيقاوموا عن كل لبنان. شو بدهم شغله؟ ليش عم يتقاوموا عن كل لبنان؟ وليش عم يدافعوا عن كل ارض لبنان؟ خلينا ينضموا للجيش اللبناني، يعدوا حرس للحدود لإسرائيل إذا في بل حدود مع إسرائيل. خلينا كل
0: هني قرروا هيك، هني قرروا هيك، هني ما رجعوا على الدولة اللبنانية، ما استشاروا بقية الأفريقاء.
2: أنا بدعيني يرجعوا للدولة اللبنانية، أنا بدعيني يرجعوا للجيش اللبناني، ضموا بصفوف الجيش اللبناني، يحملوا M16 ويعدوا يتفرجوا على إسرائيل. وإيش بدنا بقى شغل؟ ليش عم بيموتوا الشباب يعني؟ ليش عم يضحوا بحاله وتتفجر بيوتهم وتتهدم أرضيهم وشغلة ذلك اللي تسوى؟ عن جد ليش عم بيعملوا الشغلة؟ عم بيدافعوا عن تلتين الشعب اللبناني، وتلتين الشعب اللبناني مش راضيين معه. وليش اني عم بيعمل هيك؟ ليش عم بيقدموا تضحيات من عندي صراحة؟ مني فاهم انا، قبل لما تكون عم ضحي قدام واحد والتاني منه عم بيقدم تضحيات هيك بيتهمك انه ما بعرف شو، ليش عم تضحي قدامه؟ اليوم انت اذا بتضحي قدام عائلتك وعائلتك منه عم تقدم تضحياتك، وشو بدك تضحي قدامه؟ ونفس الشيء شو بتاع حزب الله، ليش عم يضحوا صراحة؟ يتنازلوا ينزلوا عن كرسي التضحيات هيدي، وفوتوا بقوات سمير جعجع، وفوتوا بقوات سامي جميل، وفوتوا بقوات ما بعرف مين ما بنسمي، وخلاص تبعنا من الموضوع هذا. نعم كله عم بيقولوا لك إسرائيل ما عندها أطماع بلبنان، صح؟ يمكن احنا غلط عم نحكي إنه إسرائيل عندها أطماع بلبنان، يمكن غلط احنا عم نحكي إنه إسرائيل عندها أطماع بلبنان.
0: بس بيئة اللي سميتهم، بس ما عليه هادي البيئة اللي سميتهم دكتور سامي جعجع ونائب سامي الجميل، أنه هؤلاء بيئتهم على الأقل محافظين يعني لحد ما عليها، ما في عندهم حرب، ما في عندهم مشاكل، لأنهم انضوا تحت سلطة الدولة اللبنانية. وين المشكلة يعني بالموضوع؟ يعني
2: في مشكلة.
0: بس اليوم حزب الله شو قدم لبيئته؟ حزب الله شو قدم لبيئته؟ غير أنه كل فترة وتاني تهجير تدمير.
2: حزب الله أنا بدي حزب الله ينضم لبيئة سمير جعجع وسامي الجميل وكل البوط اللي حوالين، يعني أنا مني ضدهم، بالعكس ينضم ولا ألهم.
0: طيب بس بدك تقلي أنه فقط حزب الله هو الحزب الوطني وبقية الأفريقاء هني خوانا مثلا وعملا مثلا؟
2: أنا مين عم بحوي؟ أنا ما قلت هالكلمة، ليش عم تقولي؟
0: بس أنا لا ما يعني بس أنا واضح من الحديث، يعني ما بدك كتير زكا، يعني ما واضح من الحديث المقصود.
2: أنا عم بقول اليوم يغير حزب الله موقف وينضم لمواقف الأحزاب التانية اللي هي تعتبر إسرائيل إنه ما عندها أطماع بلبنان، يمكن هن معه الحق يا أختي.
0: جربوا ما هيك؟ أنا أي معك حق.
2: أنا ليش عم نحط إسرائيل دائما، نحن ليش عم نحط إسرائيل دائما بموضوع المتهم إنه عندها أطماع وإسرائيل الكبرى وتوسع حدودها وما شو كل جماعة على أوادي.
0: نحن دائما منقول إسرائيل عندها أطماع، وأكبر دليل يا ريت نحن نتعظ كمان بالشي اللي صار بالجولين وهضبة الجولين. اليوم شو اللي صار يعني؟ كمان اليوم رفعت العالم الإسرائيلي وقالت لهم جولين إسرائيلية للأبد، مين عم بيحاسبهم؟ ونحن قديش في خوف أنه كمان نرجع نوصل لهذه المرحلة.
2: في عندك فريق اليوم بيقول من اللبنانيين أو حتى من العرب كلها إنه إسرائيل ما عندها أطماع، هي بس هدفها
0: لا هي عندها أطماع، إسرائيل عندها أطماع توسعية، وهيدا نحن دائما اللي بنسمعه من بعض الوزراء اليمين. بس لحظة، بس خليني كمل، بس خليني كمل. بس بالنهاية مين اللي عم يسهل لها هيدي المهمة أنه تفوت وتسيطر وتتوسع؟ ما نحن عم يسهل لها مهمتها يعني، وعم نعطيها حجة قدام المجتمع الدولي أنه هي عم تدافع عن أمنها بسبب سلاح حزب الله، بسبب تدخله بغزة، بسبب تدخله بسوريا، بسبب مساندة إيران. أنه هيدي هي طبعا صارت يعني معروف بكل الأحوال. خليني أتابع معك هادي، ولكن بدي أنتقل لهذا البرغ ميلبن. معنا مايكل، صباح الخير.
3: صباح الخير إلك وللمستمعين.
0: يا هلا، صباح النور.
3: خي هادي، أنتو شو اسمكم بالمقاومة بحزب الله؟ اسمكم مجاهدين المقاومة الإسلامية.
2: أول شيء أستاذ مايكل، أستاذ مايكل خليني أفصل شغلي. أول شيء أنا مني من الطائفة الشيعية، هاي أول شغلي أوكي، وأنا مني من جماعة حزب الله. فما تتهمني وتقلي أنا ما اسمي مجاهدين أو أنت بالطائفة الشيعية أو ما بعرف. أنا لا أنتمي إلى الطائفة الشيعية ولا أنتمي إلى حزب الله ولا أنتمي إلى أي حي آخر. أنا مواطن لبناني مسيحي، أنا مواطن لبناني مسيحي من شمال لبنان، ما خصني بجنوب لبنان. أنا خصني في شيء اليوم مش في لبنان، هي الدفاع عن لبنان. نحن اليوم أصلنا فريقين، فريق يدافع عن لبنان وفريق يدافع عن لبنان. أنا حبيت الفريق اللي عم يدافع عن لبنان اليوم يتنازل عن الدفاع عن لبنان وينضم للفريق الثاني.
0: عزيم وصلت، خليني اسمع رأيي مايكل.
3: الحلو فيهم الشباب انه ما بيخلوا حدا يحكي.
0: مالي مايكل تفضل، كلني سمع لك تفضل.
3: يا عيني الشغلة، انت حزب جماعة حزب الله بيقولوا عن حالهم انه هني المقاومة الإسلامية، مجاهدي المقاومة الإسلامية. يعني مطرح ما بيكون مطرح ما بدأ إيران تبعتهم بدهم يروحوا يحاربوا. بال2023 ما كان في احتلال إسرائيلي للبنان، تذكروا ما كان في ولا علم إسرائيلي بلبنان. حزب الله اللي جابه ضد وقت لسانة غزة، ورجع جابه وقت اللي دفع هيدا ضد الخامنئي. يا خي لازم ما بقى تقولوا للعالم اللي بيطلعوا بيدافعوا عن لبنان انه هن عملا. يا لبنان اكبر منكم، مش منك يعني، ما تزعل مني، اكبر من كل واحد بيقول لك انا مش لبناني.
0: عظيم،
3: خلونا نرتاح. دمرتوا لنا بلدنا، دمرتوا لنا جنوب، وبعدكم عم بتقولوا انه ما فرقاني معكم، لازم يضل حزب الله يحارب. رح تصير بإسرائيل
0: أوكي.
2: أنا اليوم عبدي حزب الله إنه ما يحارب، أنا عبدي ينضم لإلكم.
3: من بعد شو يا حبيبي؟ مش لإلنا. ليش عم بتقول ينضم لإلنا؟ خلي يسلم سلاحه ما نفع لبنان يا حبيب قلبي. سلاحه دمر لبنان، جيب الاحتلال على لبنان، مخصنا بغزة، مخصنا بإيران. في 18 طائفة بلبنان رافض سلاح حزب الله،
2: فليكون 19 اليوم
3: الشيعة
2: اليوم
3: يرفض
2: سلاح حزب الله
3: ويضموا. شفت، انا لو بشوفك بالشارع بسلم عليك وبعفتك. خي مين ما كنت شيعي لبناني او مسلمي لبناني او مسيحي لبناني، شو ما كنت، شو فرقني معي؟ المهم انه ما بقى حدا يطلع يدافع عن سلاح دمرنا بلدنا، ما نفعنا بشي سلاح حزب الله.
0: عظيم، شكرا مايكل. عندك اي تعليق اخير كمان هادي على اللي تفضل فيه قبل ما انت؟
2: حتى اذا انا اليوم استحب الله لازم يتسلم بيقوموا ضدنا، او اذا انا لازم يقاوم بيقوموا ضدنا.
0: مالي انت عم تقولها من قلبك؟ انت عم تقولها، انت هادي عم تقولها من قلبك ولا حتى توصي رسالة معه؟
2: لا والله عم بقولها من قلبي. خلص، ليش هو عم بيدافع عن لبنان؟ ليش هو اذا ما دام الشعب اللبناني
3: عم بيدافع عن لبنان؟
2: ما بده حزب الله،
0: بس هو إذا عم بدي
3: ليش عم بدافع عن لبنان يا حي؟
2: ليش حزب الله عامل هالكرسي وعم سلي وعم بدافع عنا؟ مني عارف. خلص هذا ما بيقدر بيش تعب لبناني، عم بيقول إنه إسرائيل ما عنده أطماع. خلينا نمشي معهم يا أخي، يمكن يكون معها.
3: هاي شلوة من راسكم، هاي دي حزب الله عم يدافع عن لبنان. شلوة من راسكم، ما بحياته دافع عن لبنان حزب الله. بال2000
2: الرأي كده يعني بالنتيجة
3: على رأسي وعيني، وأنا بحترم رأيك، بس بس ما بقى كل ما واحد طلع حكي عن لبنان بتقولوا عنه صهيوني وخاين وعميل. مش عم بحكي
2: عنك يا صهيوني وخاين وعميل. اول شيء قبل ما تحكي عن صهيوني وخاين وعميل، شو معنى العماله؟ شو معنى العماله؟ شو معنى عميل؟
3: العماله اللي بيحمل سلاح وبيدافع عن الخميني، هذا العميل.
2: لا لا، بس شو معنى العميل بالمعنى اللغه العربيه؟ شو معنى العميل؟
3: عميل يلي بيحمل بيتفق مع بيودي معلومات للعدو لدولة غريبة. العميل يلي بيطلع بيقول أنا سلاحي وأكلي وشربي من دولة أجنبية، هذا العميل.
2: طيب في عندك اليوم قسم كبير من اللبنانيين أكلهم وشربهم من إسرائيل
0: كيف هاي شو هالاتهام؟ كيف يعني؟
3: ثبت لي مرة واحدة طلع واحد من القوات أو من الكتائب أو من الأحرار أو من السنية قال لك أنا أكلي وشربي وتيابي من إسرائيل.
0: من وين جبت المعلومة؟ هادي من وين جبت هيدي المعلومة؟ معلش من وين جبت هيدي المعلومة؟
2: ست خلود أنا رح أسألك سؤال معلش.
0: تفضل.
2: نحن اليوم في لبنان في ضائقة مالية وانكسار مصارف وتحويلات مالية ما في وما بقى شو، هل مزح اللي عند الأحزاب اللبنانية يلي بنشوفهم مصاري عم تكب بشمال ويمين وساعة تزوى عن طريق مثل ما بيسموه USAID وساعة بيسموه عن طريق مباشرة ما عم تجي الأموال هاي دي كليفة؟ كيف انتبع لرياض قليمة 40 مليون دولار كفالته؟ كيف تحول لتايد الأحوال
0: المصرية؟ عم تخلط الأمور، عم تخلط الأمور. صرنا هادية كنا بي هيدا فساد، هيدا هيدا اسمه فساد. هذا
2: تعتبر أموال حلال اليوم، فيها تصرف، فيها تتحول، فيها تنعمل كل هذا السوء، فيها أموال عليها حجوزات. ليش هيدا؟ كيف يعني؟ من وين بتجي هيدا أموال؟ مين ما عمل الرقابة المصرفية؟ ليش أموال فلان تحجز أموال فلان ما
0: تحجز؟ بس كيف مين اللي كان مسيطر يعني بشكل أو بآخر على مؤسسات الدولة اليوم؟ بكل
2: مسيطر على الأصل، هيك مسيطر على الأصل.
0: أوكي.
2: كله يعني مسيطر.
0: يعني الكل مشيرك. يعني الكل مشيرك.
2: مين خلق قصة جمال تراست بانك؟
0: عزيز.
3: حيالله صدقين، حيالله بجبتوا كلام يا مان. أقول لهم have a good day وأنا بحب وجه تحية العربية وبقول له إن شاء الله ما بيضربك شوكة.
0: لهادي شكرا لك.
2: بس ما ليش استقلالي جاوبوني على سؤال، مين خلق قصة جمال تراست بانك؟
0: سوري مين؟
3: انت جاوبني على سؤال القرض الحسن لمين؟ مين مموله؟
0: هلا رجعنا لموضوع اخر.
2: تمويله من ايران وتخرج من ايران، بس جمال تراست بانك مين خلق المشكله تبع جمال تراست بانك وادى بعدين على الديار في لبنان؟
0: عظيم، شكرا لهادي وشكرا ايضا لمايكل. خليكم معنا على السمع برفيت راديو تويمي اوستراليا على 1638 AM. خلينا نرجع نركز على موضوعنا اللي طرحناه او اكيد الخبر اللي كلكم صرتوا عارفينه والمشهد المؤلم اللي اكيد تبعناه هو رفع العلم الاسرائيلي على قلعة الشقيف من بعد 26 سنة. بتعود إسرائيل لحتى تسيطر على هذه القلعة التاريخية. شو قدمت لنا هيدي الحرب؟ شو قدم لنا حزب الله اليوم من خلال إسناده لجبهة غزة وبنفس الوقت لإيران؟ هلأ أكيد نحن كنا منتمنى أن يكون، رغم أنه كان قبل ما تندلع الحرب يعني كان في هونيك مطالبة بنزع سلاح حزب الله وتسليمه للدولة اللبنانية، كان هيدا دايما كان يبقى موضوع جدلي. وياريت حزب الله من بعد تحرير الأرض بال2000 عطى المهمة مثل ما قال هادي، يعني ليش هو أنه كل هالتضحيات كان يسلمها للدولة اللبنانية اللي بقيت غايبة عن الساحة من بعد التحرير الجنوب بال2000، بقيت غايبة وحزب الله يلي صار هو وكأنه الدولة لقله، كأنه القرارات كلها كانت لحزب الله. قرار الحرب والسلم كانت على أساس صار في عنده كيف تنقال أنه بالمنخرط إن كان بالسياسي أو الجناح الكلمة، صار تحول جناح عسكري وجناح سياسي. صار جناح عسكري وجناح سياسي، والكلمة الفصل له بكل شيء هو الحزب. يعني نحن هذا اللي لازم نعترف فيه، انه غياب الدولة ادى الى بالنهاية الى سيطرة حزب الله على كل القرارات بالدولة. ولكن هل هالشي ساعدنا؟ هيدا الشي بالعكس، هيدا الشي دمر لبنان. وعدة مرات كان بال2006 وقتها كان أكيد اشتهرت الكلمة لو كنت أعلم، واليوم من جديد كان انخرط بالحرب في سوريا. هلا بدي يقولوا لي داعش وما داعش والقصص والنصرة، وكان وصل لعنا الإرهاب. هلا كان ممكن، بس كمان كان مفروض على الدولة كمان هي اللي تستلم زمام الأمور، كمان بقي القرار مش بإيدها. اليوم لحتى وصلنا لحتى نساند غزة ونساند طهران، وهيدا اللي انعكس علينا. يعني نحن اللي جبنا هالمرة، عادة الحرب ويمكن المخططات تيجي لعنا على البلد، أنه دايما الصراعات نحن ندفع ثمنها، صراعات المنطقة نحن بلبنان ندفع ثمنها، ولكن هالمرة نحن اللي جبناها. نحن غابت عنا فترة طويلة، قلنا لا اشتقنا لك، تفضلي تعي لعنا، نحن اللي جبناها. وهيدي للأسف اليوم الوضع أمتى رح ينتهي وكيف رح ينتهي. اليوم فاتت إسرائيل وسيطرت على هيدي المناطق، على أكثر من 68 منطقة بالجنوب، وصولا لقلعة الشقيف التاريخية اللي رفع العلم الإسرائيلي على هذه القلعة التاريخية. ويا خوفنا ما تروح الأمور، أنه أكيد مش بين يوم وتاني رح تنسحب إسرائيل وتتنازل، ولأنه هلأ هي بموقع القوة، مش بس بموقع القوة، هي مدعومة من الخارج. شفنا شو اللي صار بغزة، دمرت غزة كليا، وشفنا العالم كان عم يتفرج أنه يعملوا لك بالدول الغربية مظاهرة من هون مظاهرة من هونيك، ولكن بالنهاية أنه كله بيرجع بيسكت وبيرجع بيطلع بمصلحته، بيرجع بيطلع بمصلحته، ولكن مين يلي بيدفع الثمن بنهاية المطاف؟ الشعب يلي بيدفع الثمن. اليوم أهالي غزة هني اللي دفعوا الثمن. نسمع نحن وياكم كمان رأي على الهواء. معنا آدم كوجي سيدني، صباح الخير.
4: صباح الخير مدام كود.
0: يا هلا، صباح النور.
4: طبعا بدي حيي جون، بالفعل كان لي الشرف تعرفت عليه من 10 سنين، إنسان كريم جدا، تحياتي له لعائلته، بالفعل إنسان كريم وخلوق وكل الصفات الحلوة عن جد تنلقى بجون.
0: وأنا أنا بسني على كلامك، وأنا حقيقة بسني على كلامك بكرم أخلاقه، وأكيد بنفسيته الحلوة.
4: والبوضة إذا بتريدي، والبوضة اللي بتعمل
0: لا بدك نعمل دعاية، بنعمل دعاية بس
4: أنا دعاية ليش البوضة الطبيعية
0: لا لا مش بس لا مش على مستوى عالمي، يعني مش بس أنه على مستوى هون، إيه لا أنا فعلا دقناها للبوضة وفعلا من أطيب نكهة، يعني حتى بلبنان قد ايه مشهورين يعني بالبوزة.
4: للأماني كنت اجى على البيت، يكون جايب لي على البيت يعني بدون مقابل، لأنه صدقا من كتر ما انه كريم، لقيهم بالبراد مثلا، لقيهم هون اللي مثلا قال له جون كتر خيرك سلم ديتها وكذا، بالفعل انسان كريم وخلوق لأبعد الحدود.
0: نعم.
4: هلا على كل الأحوال نحن كنا عم نحكي
0: وبالإضافة يعني عم نحكي عن عن البزنس، بس بدي أقول لك شغلي كمان جان يلي هو عنده هذا الإيمان الكبير، يعني بشكل فعلا اليوم وجوده بالكنيسة دايما بالنشاطات حسب ما بعرف، فأكيد رجل خلوق جدا ومؤمن جدا،
4: إنسان خلوق وكتير إنسان راقي راقي لأبعد الحدود بكلامه وبأخلاقه هو وعائلته على فكرة. يعني
0: نعم كلي سمع لألك.
4: شكرا شكرا. أنا بالفعل بوجه تحياتي له، وجه تحياتي لهادي، هادي أنا كتير كتير كتير يعني أنا ما بلاقي حدا بيطغي بيقدر يغطي على هادي. هذا رأيي طبعا، مع احترامي للجميع يعني طبعا،
0: مع أنه هادي وجان مختلفين بالآراء
4: طبعا
0: بس لك أنت ما أحلى،
4: هذا هو الشيء الصحي،
0: هذا الشيء الحلو
4: طبعا، هذا هو الشيء الصحي، انك انت تختلفي مع انسان بس ما تجي يعني ما بحسسك انك عم تقاتلي ولا تقاتلي مع حدا. هو بالفعل ما عندي رأي في كتير ناس يعني أسلمتهم الشباب كلياتهم بيحكوا كلام منطقي بس طبعا هذه له طريقة بتفتح دينيك بتبقى بعيونيك هكي تسمع على كلامه. بالفعل كلام راقي جدا ونحن بنعطيه حقه طبعا. بالنسبة لأطماع إسرائيل حرام إسرائيل يعني شو حمامة سلام يعني بعدين بيجوا بيقولوا لك مثلا عميلة لإيران مثلا حزب الله مظبوط لكن أنا بكره مثلا بكره إيران وحزب الله بس ما بدي إكران على كيفكم أنتوا على طريقتكم أنتوا بنتقدر مثلا أنا قلت لك هذيك اليوم أنه أنت وانفيت ببحر سني هني باعوا قضية فلسطين اللي هني جلدي منهم وفيهم مثلا يعني هيك أنا بنتقدر لحزب الله بهذا الشيء بس هو الوحيد اللي وقف بقضية شريفة ضد إسرائيل مع فلسطين بس وين فايدة بالمعمعة يعني كل العرب ضدهم هني باعوها وهني من جلدتهم باعوها يعني بهيك شغلات أنا بقدر انتقد حزب الله انتقد إيران مثلا بنتقدها بس يا عمي عملت حالة 50 سنة حصار ليش أنا مثلا بدي بس أكمش إيران وبلش فيها بلش فيها بلش فيها ما أنا عندي أعداء أكثر من إيران لكن العرب هني أعداء على بعض في العالم بيجي كل تطلع عندك على الهواء بتقلك الإيران بتكره العرب وكأنه العرب بيحبوا بعض
0: نعم.
4: ما في نحن سارين فايتين بمعمعة يعني دوامي ما إلى أول ما إلى آخر بعدين نعم. ما في دول ما عندنا سيادات ما في دولة فيها سيادة دليني على دولة عربية اللي لهذا سيادة منتخب من الشعب ما في كله بيجي قرار من جندي أمريكي وبلبنان مثلا ساعه بيحطوا سعد الحريري بيجي من السعوديه حتى السعوديه بيجي اميره من امريكا يعني بيني وامير قطر عزيز. والمال اللي بيندفع ليش هالمال ما اندفع بعملوا فيه جيش ودافع على الامه العربيه والاسلاميه بين قوسين ما بعرف شو مأسلم فيهم يعني
0: نعم.
4: بالنهايه يعني هذا هو. شكرا كثير لك تحياتي للجميع.
0: شكرا لك ادم. رح نتابع نحن وياكم سوا مشوارنا عبر راديو توامي استراليا.
5: ثروات الاغاني الجديده
6: Two M E, just drop.
5: Let it drop. New music. Australia.
6: New music.
5: Australia.
6: Two M E, Australia.

0: مسلسل ممكن، تيتر مسلسل ممكن. لا هون نادين نسيب نجيم، مغني كتير حلوة ومسلسل كتير حلو، بنصحكم تحضروا. كانت مبارح الحلقة الأولى، خلال الأسبوع الماضي بلشت الحلقة الأولى، يعني بفكرة جديدة، ورح تشوفوا نادين نسيب نجيم بكمان بدور جديد جدا لألها. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا من راديو تقيمية أستراليا. أنا بدي أتمنى لكم بقية نهار حلو وهادي تقضوه برفقة برامجنا مع زميلي ماريا منصور من استوديو تقيمية ومايسات من بيروت، بتنضم لكم بعد جولتنا الإخبارية بعد لحظات. ضلوا بخير.
1: Get the news first from 2ME.
2: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية.

0: بصراحة بس هيك نشوف اليوم أنه صرنا بشهر حزيران، بنقول معقول وصلنا بهالسرعة لهيدا الشهر؟ يعني تقريبا نص السنة صار ورا ظهرنا، يعني نحن هلأ ببداية شهر ستة وقطعوا بسرعة. هلأ قطعوا بظروف صعبة، قطعوا بصعوبة، قطعوا مش مثل ما كنا متوقعين وكان بدنا، بس قطعوا وبعد في قدن، وإن شاء الله يعني بيقطعوا هولي بعوضوا عن الأشهر الماضية وبيكونوا أشهر حلوين فيهم خير، فيهم بركة، فيهم سلام وأمن وأمان أهم شيء. معكم ماريا من استديوهات 2ME وميسات من بيروت، منكمل نحن وياكم بعد الفاصل.
1: صرح الوزير الأمن القومي إثمار بن غفير إلى تسوية الضاحية الجنوبية بالأرض بسبب إطلاق مسيرات حزب الله باتجاه إسرائيل. ماذا عن المسودة الجديدة اللي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ كل هالعناوين متابعة صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
6: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
7: بس على 2ME.

2ME Australia. 2ME Australia.

0: اليوم مستمعينا من الأخبار الجديدة اللي عم بتصير واللي صارت بالويكند بتصعيد جديد على الجبهة اللبنانية. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه حزب الله رح يفقد قريبا قدرته على تهديد شمال إسرائيل، مؤكدا أنه أصدر تعليمات للجيش بتعميق عملياته العسكرية داخل ما وصفه بمعاقل الحزب شمال نهر الليطاني. وقال نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي قتل نحو 700 عنصر من حزب الله خلال الشهر الماضي، معتبر أن العمليات المتواصلة أضعفت قدرات الحزب بشكل كبير، مشيرا إلى أن السيطرة على قلعة الشقيف شكلت نقطة تحول مهمة بالمعركة. وأضاف أن إسرائيل رح تواصل استهداف البنية العسكرية والقيادات الميدانية التابعة لحزب الله بهدف تغيير الواقع الأمني على الحدود بشكل دائم وإعادة سكان شمال إسرائيل إلى بيوتهم. ميدانيا شهد الجنوب اللبناني كمان واحدة من أعنف موجات التصعيد من وقت اندلاع الحرب، مع توسيع العمليات البرية الإسرائيلية إلى مناطق بتوقع شمال نهر الليطاني بالتزامن مع غارات مكثفة طالت صور والنبطية والبقاع. وكتير كتير انسمع صوتهم يعني للمناطق المجاورة لإلهم حتى البعيدة عنهم نص ساعة، كتير كتير كان الصوت قوي وكانت يعني غارات ما عم توقف ورا بعضها قصف متتالي. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن بوقت سابق استهداف مراكز قيادة تابعة لحزب الله وبمدينة صور. كمان نشر مشاهد قال إنها تظهر عبور قوات نهر الليطاني بخطوة اعتبرها مراقبون مؤشرا على انتقال المعركة إلى مرحلة أكثر عمقا داخل الأراضي اللبنانية. عم نشوف كمان بالمقابل عم بيواصل حزب الله إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه مواقع إسرائيلية، مؤكدا إنه عملياته عم تجي ردا على التوغلات والضربات الإسرائيلية داخل لبنان. ورغم استمرار المساعي الأمريكية والفرنسية لأحياء وقف إطلاق النار وتثبيت القرار الدولي 1701، فأن التطورات الأخيرة تشير إلى أن المواجهة باتت تتجاوز الشريط الحدودي وتتجه نحو مرحلة أكثر تعقيدا وخطورة على الطرفين. رح ناخد فاصل صغير وبعدها منرجع لعندكم تنكمل آخر الأخبار والمنوعات من هون من راديو 2ME أستراليا.
1: ما تبدل ما تغير، كل اللي بتريده أخبار قضايا نقاشات غنية وكمان بتسليك. خليك على التردد 1638 AM 2ME أستراليا.
2: انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات New South Wales Government ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say. نريد أن نعرف آرائك بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تهمك. يمكنك مساعدتنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك ورسم مستقبل أفضل لنيو ساوث ويلز. قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن Have Your Say أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 للتحدث إلى مترجم شفهي.
3: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: بس على 2ME.

0: حنتابع معكم مستمعينا عبر موجتنا 1638 AM. من بعد ما استمعنا لجولة غنائية كتير حلوة وختمناها مع الموسيقار ملحم بركات حبك كبر كتير, أغنية رائعة جدا, بتمنى تكون نالت كل أعجابكم هالأغنية وغيرها. رح ننتقل إلى جولة أخبار الساعة 12 عبر راديو 2ME, منسمع سوا.
1: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم, ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد, فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية, وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة, وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط, لقد عملتم بجد, لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
2: يهدف مشروع Big Housing Build إلى بناء مستقبل أفضل, حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا, وانتظر المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك, صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
1: كلما احتجت إلى الشرطة, خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع, ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك, اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا, أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444, وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ, اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل, بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
4: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: بحبك خليجي المصري.

0: ثمانية قتلى وتسعة عشر جريحا في غارة إسرائيلية على بلدة دير الزهران جنوب لبنان. إسرائيل تدرس توسيع عملياتها بعد السيطرة على قلعة الشقيق. ترامب يؤكد أن أي اتفاق مع إيران سينص بوضوح على عدم امتلاكها سلاحا نوويا. وطهران تقول إن الاتصالات مع واشنطن مستمرة. سكاي نيوز عربية تصد الأوضاع بعد فيضانات الليل الزور في سوريا، وخروج الجسور عن الخدمة يعمق معاناة الأهالي. المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض يحذر من خطورة تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا بعد تجاوز حالة الاشتباه بالإصابة بالفيروس 1100 حالة.
1: سكاي نيوز عربية مع أحمد الريحاوي.
0: أهلا بكم. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 19 آخرين من بينهم 5 أطفال في غارة إسرائيلية على بلدة دير الزهران جنوب لبنان. وفي وقت سابق أفاد مراسلنا بمقتل 4 أشخاص في غارة إسرائيلية على بلدة صريفة جنوب لبنان. هذا ويواصل الجيش الإسرائيلي غاراته على مناطق مختلفة في جنوب وشرق لبنان. قالت القناة 13 الإسرائيلية إن إسرائيل تبحث إمكانية تعميق وتوسيع نشاطها العسكري في لبنان بشكل ملحوظ، مضيفة أن المؤسسة العسكرية تدرس زيادة كبيرة في وتيرة الهجمات في لبنان بما في ذلك استهدافات في بيروت. ونقلت القناة عن مصدر أمني قوله إن النظر في الخطوات القادمة يمر حاليا بمرحلة اتخاذ القرار، مشيرا إلى أن نتنياهو سيتخذ القرار النهائي بشأن نطاق العملية وتوقيتها. عد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن سيطرة الجيش على قلعة الشقيق في جنوب لبنان يمثل تحولا حاسما في الهجوم على حزب الله في لبنان. وأضاف نتنياهو أنه أعطى توجيهاته لتوسيع العملية البرية.
2: لقد سيطر مقاتلون على موقع البوفور قلعة شقيف، ورفعوا هناك علم إسرائيل وعلم لواء الجولاني. أذكركم أنه قبل 44 عاما كان هذا المكان رمزا لمعركة بطولية خاضها مقاتلون، ولكن كان أيضا رمزا لانقسام عميق داخلنا. اليوم عدنا بشكل مختلف، عدنا موحدين وأقوى من أي وقت مضى. لقد وجهت الجيش الإسرائيلي لتوسيع المناورة البرية في لبنان. قوتنا عبرت نهر الليطاني وسيطرت على مناطق رئيسية، والآن توجيهاتي هي تعميق وتوسيع قبضتنا في الأماكن التي كانت تحت سيطرة حزب الله.
0: هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته على قلعة الشقيف التاريخية جنوب لبنان بعد أن وسع عملياته شمال نهر الليطاني لتشمل مناطق إضافية. ورفع الجيش العلم الإسرائيلي فوق هذه القلعة التاريخية، وأضاف أنه يعمل على تحييد البنية التحتية العسكرية لحزب الله في منطقة الليطاني وتهيئة الظروف للعملية الهجومية، وأن العملية بدأت قبل أيام حيث شرعت قوات برية كبيرة في توسيع خط الدفاع الأمامي. كما دعا الجيش سكان جنوب لبنان للانتقال إلى شمال نهر الزهران والابتعاد عن مواقع الحزب. يروي سكان جنوب لبنان مأساة النزوح والدمار تحت واقع الصدمة بعد سيطرة القوات الإسرائيلية على قلعة الشقيف التي أوقدت لدى البعض ذكريات توغل عسكري شهدته المنطقة قبل عقود.
3: نحن مستحيل نرجع عبيثة لأنه المدينة صار فيها دمار كتير، وراح نص أهلنا نحبينا، ووضع صعب كتير. يعني إذا وصلوا على القلعة يعني نطلع على المنطقة كلها ورفعوا علمهم هلأ، يعني الموضوع كتير في مأسل.
4: اليوم معمول عن هالعد شقيف إنه وصلوا له، بس العادة هلأ ما يعني مش بسدلنا.
5: هذا لم يعني نحن تسيرنا أرضنا أبدا، نحن حنرجع على النبطية إذا مش اليوم بكرة، مش بكرة بعد إن شاء الله نرجع على بلادنا، وحنرجع إن شاء الله وماركو عنا بس.
0: من بيغن وشارون إلى معارك اليوم، قلعة الأشقيف الأثرية جنوب لبنان في قلب المشهد من جديد، موقع ارتبط بمعارك الاجتياح الإسرائيلي للبنان قبل أكثر من 4 عقود، عاد ليحتل موقعا متقدما في المشهد العسكري الراهن.
6: بعض المواقع الجغرافية لا تخرج من الحروب أبدا، من اجتياح لبنان عام 1982 إلى الحرب الدائرة في 2026. يعود اسم واحد كلما عادت المعارك إلى جنوب لبنان، قلعة الشقيف. فوق هذه التلة التقطت واحدة من أشهر صور الصراع في المنطقة. رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك مناحم بيغن وزير دفاعه أرائيل شارون يقفان عند القلعة بعد السيطرة عليها خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان. وبعد أكثر من 40 عاما يعود المكان نفسه إلى واجهة الأحداث من جديد. فقد أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية واسعة في مرتفعات الشقيف ووادي السلوقي، كما قال إن قواته عبرت نهر الليطاني ووسعت عملياتها إلى شمال النهر في إطار استهداف بنى تحتية لحزب الله.
7: جاءت العملية بهدف إزالة التهديد المباشر عن بلدات إصبع الجليل وبلدة المطلي.
6: إبعاد الخطر عن الجليل، هكذا لخص الجيش الإسرائيلي هدف العملية، لكن في الواقع أهمية الشقيف لا تقتصر على أسباب تتعلق بأمن شمال إسرائيل. فمن فوق قلعة الشقيف يمكن مراقبة النبطية ووادي السلوقي ونهر الليطاني ومرتفعات إقليم التفاح والطريق المؤدية إلى عمق الجنوب اللبناني. ولهذا لم تكن القلعة مجرد موقع أثري أو تلة مرتفعة، بل عقدة عسكرية تتحكم بأهم محاور الحركة بين الحدود والداخل اللبناني. ولهذا السبب كانت من أولى أهداف الجيش الإسرائيلي خلال اجتياح الثمانينات. هذا السبب تعود اليوم إلى صدارة المشهد العسكري من جديد، وكأن الزمن يعود إلى النقطة نفسها. تغير الحكومات وتتبدل أسماء العمليات العسكرية، لكن الشقيف تبقى في مكانها هضبة على الخريطة.
0: قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إنه يضمن التزاما كاملا وشاملا وفوريا لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله، لكنه تساءل عن ما يلزم إسرائيل بوقف عدوانها برا وبحرا وجوا وهدمها للقرى والمنازل. يأتي ذلك فيما تتواصل المساعي اللبنانية والدولية للعودة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا بعد ظهر الاثنين بناء على طلب فرنسا، وذلك لمناقشة تطورات الحرب في لبنان. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن فرنسا تعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكنه أكد أن توسيع العمليات العسكرية داخل لبنان واحتلال مزيد من الأراضي اللبنانية أمر غير مبرر. وعد الوزير الفرنسي أن التقدم الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية يتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب وقف إطلاق النار الساري منذ 17 نيسان أبريل، كما يتناقض مع القانون الدولي. قالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إن على حزب الله إنهاء الهجمات على إسرائيل ونزع سلاحه. وأضافت كوبر أن على جميع الأطراف احترام وقف إطلاق النار والانخراط في مفاوضات حسن النية بحسب قولها. كما قالت وزيرة الخارجية البريطانية إن التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان أدى إلى مقتل وتشريد مدنيين وتدمير بنية تحتية وتقليص فرصة دبلوماسية. عبر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول عن قلق بلاده البالغ إزاء توغل الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، ودعا الوزير الألماني جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار، مؤكدا أن أي تصعيد إضافي سيزيد الوضع سوءا وسيؤدي إلى موجات نزوح جديدة داخل لبنان.
8: استراحة الظهيرة، أغاني طربية، ذكريات أسطورية. قابلت كتير
9: واتمنى بلاش تبوسني فارغ.
8: للدليل الجمعة 12 الظهر
10: سألوني
8: بأروع أغاني العصر الذهبي الضربية خلال استراحة الظهيرة.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Gall or Saint Agatha of Sicily and Malta. هي شفيعة البريست كانسر بيشنتس، مرضى سرطان الثدي، شفيعة النيرسز الممرضات والممرضين، شفيعة البيل فاوندرز صناع الأجراس، شفيعة الريب فيكتنز ضحايا الاغتصاب، شفيعة البيكرز الفرانين وصانعين الخبز، كمان شفيعة سيسيلي أند مالطا المالتية والصقلية. يا قديسة أغاثا الطاهرة، رح نقلك هلأ نوفينا كتير بحبوها الأستراليين من أصل مالتيزي. أنت التي احتملت الألم والشهادة بشجاعة من أجل إيمانك بالمسيح، نطلب شفاعتك أمام عرش الله من أجل كل من يعاني من مرض السرطان وخاصة مرضى سرطان الثدي، لأن الإمبراطور الروماني بهيديك الأيام أمر بقطع صدرة وماتت بسبب التعذيب. يا قديسة أغاثا اطلبي من الرب أن يمنحهم القوة في أوقات الألم والرجاء في أوقات الخوف والشفاء الكامل إذا كانت تلك مشيئته المقدسة. يا شفيعة النقاء والشجاعة، علمينا أن نثق بالله. بشفاعة القديسة أغاثا يا رب يسوع اشفي المرضى وامنحهم سلامك. ونحن بهيدي الساعة منكرس صلاتنا خصوصة للأستراليين من أصل مالتيزي وسيسيلي، وهن جيراننا وأحبائنا بسدني. En union de prière, in union of prayer. Amen. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: لعودة لكم بساعة جديدة مستمعينا لمتابعة مشوار التنين واحد من شهر حزيران. ومن بعد ما ترفقنا مع سوبر ستار راغب عليمي رح ناخد استراحة سريعة وبنرجع
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا الأخبار أول بأول.
2: انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات New South Wales Government ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say. نريد أن نعرف آرائك بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تهمك. يمكنك مساعدتنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك ورسم مستقبل أفضل لنيو ساوث ويلز. قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن Have Your Say أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 للتحدث إلى مترجم شفهي.
3: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدراً مجانياً ومستقلاً يمكنه تقديم المساعدة. Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
4: صرح الوزير في الأمن القومي إثمار بن غفير إلى تسوية الضاحية الجنوبية بالأرض بسبب إطلاق مسيرات حزب الله باتجاه إسرائيل. ماذا عن المسودة الجديدة اللي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ كل هالعناوين متابعة صباح بكرة ضمن البريكفاست شو على راديو 2ME أستراليا.

حييكم مجددا مستمعين راديو تويمي أستراليا، بتمنى تكونوا بألف خير. برجع وذكر بأحوال الطقس اليوم بسدني، الحرارة بتوصل لل 17 كحد أقصى ولل 12 درجة على صعيد ملبورن، أما هون ببيروت فطقسنا مشمس والحرارة 24. منكمل مع فيروز، بقطف لك بس خليكن معنا.

0: العودة لكم المستمعين من كف المشوار، وحان وقتنا لننتقل مباشرة للأخبار. بنسمع آخر التطورات وأهمها لتمام الساعة 1 ظهرا، خليكن معنا.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
5: سواء كنت عاملا أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويكسايف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
6: Get the news first from 2ME.
1: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة، استعدادا للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: ABC News.
8: Mark Adenall with the top sports stories. Martin Boyle, Kai Rowles, Brandon Borello and goalkeeper Joe Gauci have all missed selection in Australia's final 26-player squad for the upcoming Soccer World Cup. Matt Leckie and captain Matt Ryan have been named for their record-equalling fourth World Cups, and Leckie is also among five A-League players selected. The Socceroos play Turkey in their first match of the tournament in Vancouver after a final friendly against Switzerland in San Diego on Saturday. Australian cyclist Jai Hindley has finished third overall in the Giro d'Italia. Compatriot Michael Storer was seventh overall, with Denmark's Jonas Vingegaard claiming his first Giro victory. And MotoGP Championship leader Marco Bezzecchi has won the Italian Motorcycle Grand Prix at Mugello in Tuscany. The 27-year-old Italian rider finished ahead of Jorge Martin, with Francesco Bagnaia in third. Australia's Jack Miller has finished 15th on his Yamaha. ABC Sport.

0: واشنطن تدفع بمبادرة جديدة لوقف اطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، وتقترح أن يوقف حزب الله جميع هجماته أولا. ترامب يؤكد أن أي اتفاق مع إيران سينص بوضوح على عدم امتلاكها سلاحا نوويا، وطهران تقول أن الاتصالات مع واشنطن مستمرة. سكاي نيوز عربية ترصد الأوضاع بعد فيضانات دير الزور في سوريا وخروج جسور عن الخدمة يعمق معاناة الأهالي. المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض يحذر من خطورة تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا بعد تجاوز حالات الاشتباه بالإصابة بالفيروس 1100 حالة.
1: سكاي نيوز عربية مع داليا عبد الله.
0: كشف مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس عن أن وزير الخارجية ماركو روبيو تحدث خلال الساعات 48 الماضية مع كل من الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك في محاولة للدفع بمبادرة جديدة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان. وقال المسؤول الأمريكي لأكسيوس إن مقترح واشنطن يقضي بوقف حزب الله هجماته على إسرائيل كخطوة أولى مقابل امتناع إسرائيل عن التصعيد في بيروت. وأضاف أن الرئيس عون سعى إلى طرح هذا المقترح والتوصل لاتفاق بشأنه، لكن رد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري كان مخيبا للآمال، مشيرا إلى أن بري أكد استعداده لضمان التزام حزب الله بوقف إطلاق النار، لكنه حمل إسرائيل مسؤولية وقف الهجمات أولا. وشدد المسؤول الأمريكي على أن حزب الله يتبع خطى طهران من دون أن يكترث بمصلحة الشعب اللبناني. وميدانيا، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 8 أشخاص وإصابة 19 آخرين من بينهم 5 أطفال في غارة إسرائيلية على بلدة دير الزهراني جنوب لبنان. وفي وقت سابق أفاد مراسلنا بمقتل 4 أشخاص في غارة إسرائيلية على بلدة صريفة جنوب لبنان. هذا ويواصل الجيش الإسرائيلي غاراته على مناطق مختلفة في جنوب وشرق لبنان. قالت القناة 13 الإسرائيلية أن إسرائيل تبحث إمكانية تعميق وتوسيع نشاطها العسكري في لبنان بشكل ملحوظ، مضيفة أن المؤسسة العسكرية تدرس زيادة كبيرة في وتيرة الهجمات في لبنان بما في ذلك استهدافات في بيروت. ونقلت القناة عن مصدر أمني قوله إن النظر في الخطوات القادمة يمر حاليا بمرحلة اتخاذ القرار، مشيرا إلى أن نتنياهو سيتخذ القرار النهائي بشأن نطاق العملية وتوقيتها. يعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن سيطرة الجيش على قلعة شقيف في جنوب لبنان يمثل تحولا حاسما في الهجوم على حزب الله في لبنان. وأضاف نتنياهو أنه أعطى توجيهاته لتوسيع العملية البرية في لبنان.
2: لقد سيطر مقاتلون على موقع البوفور قلعة شقيف ورفعوا هناك علم إسرائيل وعلم لواء الجولاني. أذكركم أنه قبل 44 عاما كان هذا المكان رمزا لمعركة بطولية خاضها مقاتلون، ولكن كان أيضا رمزا لانقسام عميق داخلنا. اليوم عدنا بشكل مختلف، عدنا موحدين وأقوى من أي وقت مضى. لقد وجهت الجيش الإسرائيلي لتوسيع المناورة البرية في لبنان. قوتنا عبرت نهر الليطاني وسيطرت على مناطق رئيسية، والآن توجيهاتي هي تعميق وتوسيع قبضتنا في الأماكن التي كانت تحت سيطرة حزب الله.
0: هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته على قلعة شقيف التاريخية جنوب لبنان بعد أن وسع عملياته شمال نهر الليطاني لتشمل مناطق إضافية. ورفع الجيش العلم الإسرائيلي فوق هذه القلعة التاريخية، وأضاف أنه يعمل على تحييد البنية التحتية العسكرية لحزب الله في منطقة الليطاني وتهيئة الظروف للعملية الهجومية، وأن العملية بدأت قبل أيام حيث شرعت قوات برية كبيرة في توسيع خط الدفاع الأمامي. كما دعا الجيش سكان جنوب لبنان للانتقال إلى شمال نهر الزهراني والابتعاد عن مواقع الحزب. يروي سكان جنوب لبنان مأساة النزوح والدمار تحت واقع الصدمة بعد سيطرة القوات الإسرائيلية على قلعة شقيف التي أوقدت لدى البعض ذكريات توغل عسكري شهدته المنطقة قبل عقود.
3: نحن مستحيل نرجع على بيتنا لأنه المدينة صفية دمار كتير وراح نص أهلنا نحبينا ووضع صعب كتير. يعني إذا وصلوا على القلعة يعني نطلع على المنطقة كلها ورفعوا علمهم هلأ يعني الموضوع كتستي بأسير.
4: اليوم معموله عن هالعدة شقيف إنه وصلوا له بس العادة هلأ ما يعني مش بسدينا.
5: هذا لم يعني نحن كسرنا أرضنا أبدا. نحن حنرجع على النبطية إذا مش اليوم بكرة مش بكرة بعد إن شاء الله نرجع على بلادنا وحنرجع إن شاء الله وماركو عنا بس.
0: يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا بعد ظهر اليوم بناء على طلب فرنسا وذلك لمناقشة تطورات الحرب في لبنان. وقال وزير الخارجية الفرنسي جانويل بارو أن فرنسا تعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها لكنه أكد أن توسيع العمليات العسكرية داخل لبنان واحتلال مزيد من الأراضي اللبنانية أمر غير مبرر. واعتبر الوزير الفرنسي أن التقدم الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية يتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب وقف إطلاق النار الساري منذ 17 من أبريل كما يتناقض مع القانون الدولي. قالت وزيرة الخارجية البريطانية فيت كوبر إن على حزب الله إنهاء الهجمات على إسرائيل ونزع سلاحه. وأضافت كوبر أن على جميع الأطراف احترام وقف إطلاق النار والانخراط في مفاوضات حسن النية بحسب قولها. كما قالت وزيرة الخارجية البريطانية أن التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان أدى إلى مقتل وتشريد مدنيين وتدمير بنية تحتية وتقليص فرصة الدبلوماسية. عبر وزير الخارجية الألمانية هان فاديفول عن قلق بلاده البالغ إزاء توغل الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. ودعا الوزير الألماني جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار مؤكدا أن أي تصعيد إضافي سيزيد الوضع سوءا وسيؤدي إلى موجات نزوح جديدة داخل لبنان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع طهران سينص بوضوح تام على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. ووجه ترامب انتقادات لعدد من وسائل الإعلام الأمريكية خاصة شبكة CNN متهما إياها بنشر أخبار كاذبة بشأن مشروع الاتفاق مع إيران. وكانت شبكة CNN نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن تعديلات الرئيس ترامب على الاتفاق المقترح مع إيران أدت إلى تمديد المفاوضات لأسبوع إضافي مشيرة إلى أن ترامب أصر على صياغة أكثر تشددا بشأن التزامات إيران النووية وتعهدها بإعادة فتح مضيق هرمز. بدورها أفادت وكالة تسنيم بأن إيران ستطبق تعديلات جديدة على مسودة نص مذكرة التفاهم في محادثاتها مع الولايات المتحدة. ونقلت الوكالة عن مصدر إيراني قوله إن التعديلات المقترحة لا تعني قبول إيران بها. يأتي هذا فيما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن المحادثات وتبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة مستمران مؤكدا أنه لا يمكن الحكم على هذه المحادثات حتى يتم التوصل إلى نتيجة واضحة.
6: لا تزال المحادثات جارية وكذلك تبادل الرسائل لا يمكن الحكم عليهم حتى يتم التوصل إلى نتيجة واضحة. ينبغي تجاهل ما قيل في هذه المرحلة من تكهنات وتخمينات متداولة إلى أن تصبح الأمور نهائية.
0: انتقد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان حصر القرار في دوائر ضيقة داخل إيران وشدد بزشكيان على ضرورة إشراك النخب والأكاديميين في معالجة التحديات التي تواجه إيران. تصريحات أثارت كثيرا من الجدل بشأن توقيتها والمقصود منها.
6: تصريحات بزشكيان تعيد إلى الواجهة قضية صراع النفوذ داخل النظام الإيراني، ففي وقت تواجه فيه إيران تحديات داخلية وخارجية كبيرة يؤكد الرئيس الإيراني أن إدارة البلاد لا ينبغي أن تقتصر على دائرة ضيقة من المسؤولين وصناع القرار، ويشدد على ضرورة إشراك النخب والأكاديميين في معالجة التحديات التي تواجه إيران. وقال بزشكيان إن الضغوط السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد تتطلب حلولاً ورؤى متعددة التخصصات، مؤكداً أن تجاوز الصعوبات الراهنة يتطلب مشاركة جميع الطاقات الوطنية وتحمل المسؤولية والعمل الميداني. ولئن لم يوجه بزشكيان انتقادا صريحا إلى جهة بعينها، فإن تصريحاته تقرأ على أنها تلميح لتنامي نفوذ الحرس الثوري وتفرده بالقرار. يدعم هذا الطرح ما تشير إليه تقارير دولية تفيد بأن الحرس الثوري زاد من فرض سيطرته على مفاصل الدولة الإيرانية ومراكز النفوذ الرئيسية. كما تفيد التقارير بأن ظروف الحرب تجعل الحرس الثوري يفرض أمرا واقعا جديدا عبر الحصول على المزيد من الصلاحيات وتوسيع قبضته على مفاصل الدولة تحت ذريعة الحرب والطوارئ العسكرية. ودفع وضع الحرب إلى تحول الحرس الثوري من قوة عسكرية تحمي الحدود إلى سلطة موازية ترسم السياسات الخارجية وتسيطر على الموارد المالية. وينظر أيضا إلى صعود نفوذ الحرس الثوري على أنه مقوض لقدرة الرئيس بزشكيان وغيره من مسؤولي النظام الإيراني، الأمر الذي ظهر جليا في عدم القدرة على اتخاذ القرار خلال المفاوضات مع الجانب الأمريكي والارتباك في اتخاذ قرارات استراتيجية مستقلة.
0: رغم الأجواء الإيجابية التي تحيط بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، يختار الرئيس دونالد ترامب التمهل بدلا من التسرع في إعلان الاتفاق في خطوة تعكس حسابات تتجاوز الملف النووي لتشمل ميزان القوى مع طهران ومعركة سياسة الداخلية الأمريكية في آن واحد.
7: ترامب رجل الصفقات الصريحة يتعمد إبطاء الاتفاق مع إيران، فلماذا؟ رغم الحديث عن اقتراب التوصل إلى اتفاق، فاجأ ترامب مبعوثيه بطلب تعديلات جديدة على المسودة وأعاد المفاوضات إلى جولة إضافية تستمر أياماً. السؤال المطروح هو لماذا؟ الإجابة: الأسباب كثيرة. أولها أن الوقت يعمل لصالح واشنطن لا لصالح طهران، فكل يوم يمر تحت العقوبات والضغوط الاقتصادية يستنزف إيران أكثر ويمنح الولايات المتحدة أوراق ضغط إضافية. أما السبب الثاني فهو الخشية من تكرار سيناريو
8: بعدنا حتكون ودايما اصلا مرافقينكم كل ايام الاسبوع على مدار الساعه وين ما كنتوا موجودين. بتمنى الجميع يكون بخير، ومن هون للاخير في كتير منوعات وموسيقى حلوه نطرتكن، واكيد اخر الاخبار والتطورات يلي بتستمعوا لها من خلال راديو 2ME استراليا. بدايه هالساعه هلا حتكون برفقه ربيع شميل، خليكن معنا.

0: من أي مكان عم بتابعونا مستمعينا، العودة لكم وأطيب التحيات وجه لكم إياها من وسط بيروت. منروح لهالخبر بتطور دبلوماسي لافت. أعلن وزير الخارجية الفرنسي أنه باريس طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي عقب سيطرة الجيش الإسرائيلي على قلعة الشقيف التاريخية بجنوب لبنان ورفع العلم الإسرائيلي فوقه. وأكد أنه فرنسا بتعترف بحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها ضد هجمات حزب الله، ولكنه شدد على أنه استمرار العملية العسكرية والتواغل داخل الأراضي اللبنانية لا يمكن تبريره، معتبر أنه اللي صار بشكل خطأ كبير وبيتعارض مع وقف إطلاق النار الساري من 17 نيسان، إضافة إلى مخالفته للقانون الدولي. ميدانيا أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته على قلعة شقيف، فيما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أنه القوات الإسرائيلية رح تبقى بالموقع ضمن ما وصفه بالمنطقة الأمنية داخل لبنان. وكمان اعتبر أنه السيطرة على مرتفعات شقيف وعبور نهر الليطاني بمثله خطوة استراتيجية لحماية مستوطنات الجليل، مشيرا إلى أهمية الموقع أو المواقع العسكرية والجغرافية. تعد هيدا العملية أعمق توغل إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية من أكثر من 25 سنة، حيث باتت القوات الإسرائيلية على بعد نحو 5 كيلومترات فقط من مدينة النبطية. يعني إذا بقلكن قراب كتير، بعد تقدمها بعدد من القرى الجنوبية خلال الأيام الماضية. نذكر أن إسرائيل كانت تسيطر على قلعة شقيف طوال 18 سنة قبل انسحابها من جنوب لبنان عام 2000، لتعود لإلى اليوم وسط تصعيد عسكري متواصل ومعارك أدت إلى دمار واسع بعدد كبير من القرى الجنوبية. ومن خبر سياسي إلى آخر، منرجع بعد شوي تنتبع معكم أبرز التطورات والأحداث عبر راديو 2 أميا أستراليا. خليكم معنا.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2 أميا أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنر أوف مارك ستريت، 9897222، خلف KFC.
6: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
7: كل شيء جديد دايماً على 2ME.

2ME Australia. 2ME Australia.

0: مكملين معكم المشوار، العودة لكم مستمعينا من أوقاتنا الحلوة عبر راديو توأمية أستراليا، والأغاني المنوعة يلي بتمنى هيك على قد ما فينا نستمتع فيها نسمع ولو شوي هالأغاني الحلوة بين هالأخبار الصعبة. رغم الحديث خلال الأيام الماضية عن اقتراب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، كشفت تقارير أمريكية أن الرئيس دونالد ترامب أعاد إرسال مقترح معدل لإيران بيتضمن شروط أكثر صرامة لإنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية نهائية. وبحسب مسؤولين أمريكيين فأن التعديلات الجديدة شملت تشديد بعض البنود الأساسية بالاتفاق، فيما أشار التسريبات إلى أن أبرز نقاط الخلاف لا تزال مرتبطة بمصير مخزون اليورانيوم على التخصيب الموجود داخل إيران. بحسب المعلومات أعادت الإدارة الأمريكية الصيغة المعدلة إلى طهران لدراستها والرد عليها، ما قد يؤدي إلى تمديد المفاوضات عدة أيام إضافية قبل حسم القرار النهائي بشأن الاتفاق المرتقب. وبتتمسك واشنطن بأنه يتضمن أي اتفاق نهائي تعهد إيراني واضح بعدم تطوير أسلحة نووية، إضافة إلى إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل أمام الملاحة الدولية دون أي قيود أو رسوم. بالمقابل لا تزال طهران ترفض نقل مخزونة من اليورانيوم على التخصيب إلى الولايات المتحدة أو أي جهة أخرى، فيما يعد هذا الملف من أبرز العقد اللي عم بتعر إلى التفاهم النهائي بين الجانبين. كمان بيبقى ملف الأموال الإيرانية المجمدة بالخارج من أحد أبرز نقاط التفاوض، وسط بحث عدة مقترحات لحل هيدا القضية ضمن أي اتفاق شامل. فمن هالملف الإيراني الأمريكي المعقد، يعني حتى عم بيشوفوا مراقبون أنه تشديد الشروط الأمريكية بيعكس محاولة من ترامب للحصول على اتفاق بيمنحه مكاسب سياسية وأمنية أكبر، بوقت عم بيأكد فيه باستمرار أنه يفضل يعني الحل الدبلوماسي، ولكنه لا يستبعد العودة إلى الخيار العسكري إذا فشلت المفاوضات. بنكمل معكم بعد البريك بآخر المستجدات السياسية والاقتصادية حول العالم عبر موجتنا لأوا 1638 AM. خليكن دايما معنا. Spanning four generations of news, talkback and music. Take it from the best. Take it from the one. 2ME Australia.
1: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: Roger that. هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.

0: لبداية شهر حزيران مستمعينا أكيد رح نوافيكم بأهم التطورات والأحداث كلها اللي عم بتصير لحد هالساعة من وافيكم فيها من خلال راديو 2 أميا أستراليا 1638 AM.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: الحرار معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
4: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات New South Wales Government ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say. نريد أن نعرف آرائك بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تهمك. يمكنك مساعدتنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك ورسم مستقبل أفضل لنيو ساوث ويلز. قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن Have Your Say أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 للتحدث إلى مترجم شفهي.
6: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: Mark Adenall with the top sports stories. Martin Boyle, Kai Rowles, Brandon Borello and goalkeeper Joe Gauci have all missed selection in Australia's final 26-player squad for the upcoming Soccer World Cup. Matt Leckie and captain Matt Ryan have been named for their record-equalling fourth World Cups, and Leckie is also among five A-League players selected. The Socceroos played Turkey Air in their first match of the tournament in Vancouver after a final friendly against Switzerland in San Diego on Saturday. Australian cyclist Jai Hindley has finished third overall in the Giro d'Italia. Compatriot Michael Storer was seventh overall, with Denmark's Jonas Vingegaard claiming his first Giro victory. And MotoGP Championship leader Marco Bezzecchi has won the Italian Motorcycle Grand Prix at Mugello in Tuscany. The 27-year-old Italian rider finished ahead of Jorge Martin, with Francesco Bagnaia in third. Australia's Jack Miller has finished 15th on his Yamaha. ABC Sport.
8: الجزيرة دير البلح وسط القطاع.
9: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة، وقد وصلنا الآن إلى رأس الساعة. تغطية مستمرة للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وقطاع غزة. وفي آخر التطورات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اتفاقه مع إيران ينص بكل وضوح على أنها لن تملك سلاحا نوويا، وإنه مليء بتفاصيل دقيقة تبحث جوانب شتى تتعلق بالملف النووي الإيراني. وكانت شبكة CNN قد نقلت عن مسؤولين قولهم إن ترامب أصر على صياغة أكثر تشددا بشأن التزامات إيران النووية وتعهداتها بإعادة فتح مضيق هرمز. في طهران نقلت وكالة تسنيم عن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قوله إن المحادثات وتبادل الرسائل مستمران وإن كل ما يقال حاليا مجرد تكهنات ينبغي ألا تمنح أي أهمية. كما أوردت الوكالة عن مصدر إيراني مطلع أن المعيار هو الورقة التي تقبل بها طهران وأن إدخال ترامب تعديلات على المسودة لا يعني القبول بها. في غضون ذلك قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن وزير الخارجية ماركو روبيو بحث في اتصال هاتفي مع الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء الإسرائيلي الجهود الدبلوماسية بين بيروت وتل أبيب. وأضاف المسؤول أن روبيو اقترح خريطة طريق لوقف التصعيد في لبنان تبدأ بوقف حزب الله هجماته على إسرائيل مقابل امتناع إسرائيل عن التصعيد في بيروت. ميدانيا قالت وزارة الصحة اللبنانية أن 8 أشخاص استشهدوا وأصيب 19 آخرون في غارة إسرائيلية على بلدة دير الزهراني جنوب البلاد. في إسرائيل أعلنت وسائل إعلام إصابة 4 جنود بعد استهداف مسيرة موقعا عسكريا قرب بيت هلل. وفي قطاع غزة قال مصدر في مستشفى الشفاء إن شخصين استشهدا وأصيب 25 آخرون في غارة إسرائيلية على منطقة الميناء غرب مدينة غزة. نشير مشاهدينا إلى الخبر العاجل الذي يظهر أمامنا على الشاشة نقلا عن مراسل الجزيرة يتحدث عن إطلاق صفارات الإنذار في الكويت. إذن إطلاق صفارات الإنذار في الكويت مرة ثانية، وقد كنا شاهدنا إطلاق لصفارة الإنذار قبل أيام في الكويت، وستكون لنا وقفة بعد قليل مع هذا الخبر وتفاصيله. لكن قبل ذلك ننتقل إلى واشنطن ومراسلنا هناك أنس الصبار وكذلك طهران ومراسلنا هناك عدنان بوريني لنعرف معهما آخر التطورات بشأن ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية. ونبدأ مع أنس الصبار في واشنطن. أنس، هلأ أجملت لنا آخر المواقف الأمريكية؟
10: أحدثها هو حقيقة ما يرد من تسريبات عبر وسائل الإعلام الأمريكية، ويتحدث في معظمه عن التحفظات والرد الأمريكي الذي تبع هذه التحفظات على رد إيراني فيما يتعلق بمذكرة اتفاق من المفترض أن تكون مؤقتة وتستمر لستين يوما. هذه التفاصيل حقيقة ترتبط بشكل مباشر بجانبين، الجانب الأول هو البرنامج النووي الإيراني، والجانب الآخر هو ما يتعلق بمضيق هرمز. فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، التشدد في الموقف الأمريكي وتحديدا بناء على توجيهات من الرئيس دونالد ترامب تناول مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. والنقطة الأخرى في مضيق هرمز حديث عن تغيير في الصياغة. صحيفة نيويورك تايمز اليوم تحدثت عن أن القيادة المركزية الأمريكية من خلال البحرية الأمريكية نجحت في تنسيق مرور 70 سفينة تجارية من منطقة في مضيق هرمز بعيدة عن السواحل الإيرانية. كانت السفن عندما تمر منها تغلق وتطفئ أجهزة الاستقبال والإرسال. وتقول هذه المصادر إن الولايات المتحدة تعتقد بأن هناك تهديد حقيقي للسفن، لكنها في الوقت ذاته كانت تحاول العمل ضمن هذا الإطار. لم يأتي إعلان رسمي بطبيعة الحال، والولايات المتحدة ترى في مرور السفن عبر مضيق هرمز أمرا مهما وحيويا على الأقل للاقتصاد العالمي، لما له أيضا من انعكاسات على الاقتصاد الأمريكي. التحفظات الأمريكية من المتوقع أن تكون قد وصلت للإيرانيين، والتقديرات كانت تقول إن الأمريكيين يتوقعون أن يرد الإيرانيون خلال 3 أيام، ويعزون التأخير في الرد الإيراني لصعوبة تواصل المسؤولين الإيرانيين ببعضهم. ومسؤول أمريكي قال لموقع أكسيوس قال إن هؤلاء المسؤولين يتواصلون لا يتواصلون عبر البريد الإلكتروني، وهو أمر حقيقة ينظر إليه الأمريكيون، تحديدا الرئيس دونالد ترامب، أقصد التأخير في الرد بانزعاج وإحباط في بعض الأحيان. لكن في خلفية هذا المشهد كله أطراف داخل الولايات المتحدة، بعضها يدفع باتجاه التسوية الدبلوماسية سواء من داخل إدارة دونالد ترامب أو حتى من خصومه الديمقراطيين الذين يرون في هذه الحرب بأنها غير ضرورية، وآخرون يؤمنون بالتصعيد. ولذلك الحديث عن الدبلوماسية عادة ما يرتبط وتتم مزاوجته بالحديث عن التصعيد العسكري، وهو أمر غير مستبعد حقيقة بالنسبة لإدارة الرئيس دونالد ترامب، نظرا لكل الردود التي وصلت خلال الفترة الماضية وطول مدة الهدنة التي استمرت بين الجانبين، والأصوات المتعالية المطالبة بعودة العمليات العسكرية والقضاء على الدولة في إيران والنظام.
9: شكرا جزيلا لك أنس الصبار مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. ننتقل الآن إلى طهران لمراسلنا هناك عدنان بوريني. عدنان، ما هي آخر المواقف الإيرانية بشأن ما حصل أو آخر ما ورد من الولايات المتحدة من مواقف رسمي؟
11: نترقب ذلك مراد. حقيقة ما زال الصباح مبكرا هنا في طهران، بطبيعة الحال نترقب الموقف الإيراني فيما يتعلق بهذه التصريحات التي جاءت من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولكن عادة مراد الجانب الإيراني لا يعقب كثيرا على التفاصيل المتعلقة بالمفاوضات، ويكتفي برسم الخطوط العريضة فيما يتعلق بالحديث عنها. مثلا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تحدث بالأمس بأن الأمر خاضع للرسائل التي تذهب وتأتي في هذا الموضوع، وبأن الحديث عن نتائج نهائية بالنسبة لهذه المفاوضات غير معتمد حتى يتم توقيع الاتفاق، مشيرا إلى أن كل ما ينقل في وسائل الإعلام الغربية بشأن هذا الأمر هو عمليا غير دقيق بتاتا. أيضا مصدر مطلع قال لوكالة تسنيم للأنباء بأن هذه الرسائل التي ترسل من الجانب الأمريكي تعقيبا على مذكرة التفاهم أو الصيغة التي تتم محاولة الوصول إليها هي عمليا غير ملزمة، وبالتالي الجانب الإيراني سيرد عليها بطبيعة الحال بتحفظات دقيقة، مشيرا إلى أن طهران تتعامل بشكل أساسي مع سيناريوهات عديدة محتملة من ضمنها أن لا تصل إلى اتفاق بشأن ما يطرح بشكل عام. المسؤول السياسي في الحرس الثوري مراد تحدث بشكل واضح عن أن مضيق هرمز بالنسبة لإيران هو ذو قيمة أكبر من السلاح النووي، وبالتالي هذا يشير إلى عمليا إلى النقاط التي تصر عليها طهران في هذه المرحلة، وهي تتحدث بشكل أساسي عن قضية مضيق هرمز، عن الأموال الإيرانية المجمدة، عن وقف إطلاق النار في لبنان كبنود أساسية يتم بحثها في مذكرة التفاهم وفي هذه المفاوضات للوصول إليها وتوقيعها، وبعد ذلك يتم بحث الملفات الكبرى التي أشار إليها الرئيس الأمريكي مثل ملف النووي. بالتالي الجانب الإيراني يشدد بشكل أو بآخر في كل يوم تقريبا على أن الملف النووي هو عمليا خارج مساحة البحث في مفاوضات مذكرة التفاهم بكل تفاصيله. ربما يكون هناك حديث مرتبط بقضية الضمانات بعدم التحرك في المجال النووي إيرانيا حتى انتهاء مهلة 60 يوم، ولكن الجانب الإيراني يؤكد بشكل دقيق على أن ما كان يبتغى ببحث التفاصيل المتعلقة بالمنشآت الإيرانية باليورانيوم المخصب فوق نسبة 60% هو عمليا خارج مساحة البحث في هذه المفاوضات. الأمور التي يركز عليها الجانب الإيراني في هذه المفاوضات وفي بنودها هي عمليا مضيق هرمز، الإدارة الإيرانية لمضيق هرمز، التفاصيل المرتبطة بهذا الموضوع فيما يتعلق بالمسار، بالرسوم الملاحية والتأمين، فيما يتعلق بتفتيش السفن في بعد تسجيلها في حال تم اختيار بعض السفن لتفتيشها، بالإضافة لقضية الأصول الإيرانية المجمدة التي تحرص إيران على تأكيد حقها بالإفراج عن هذه الأصول دون قيد أو شرط، مشيرة إلى أنه كان هناك اتفاق عمليا بالإفراج عن 12 مليار. النقطة الأهم مراد ختاما، النقطة الأهم التي يشدد عليها الجانب الإيراني اليوم هي عمليا وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، هذه النقطة الأساسية التي تغيب عمليا عن التصريحات الأمريكية مقابل حضور كثيف في التصريحات.
12: أمي.
0: ساعة جديدة ورابع ساعة من مشوارنا بتجمعنا مع بعض عبر أثير راديو 2 أميا أستراليا ودايماً على هالموجة الأقوى 1638 AM. ومع هالمشوار بتمنى تكونوا عم تستمتعوا وقتكم ماشي بشكل جيد. وحنبلش هيدا الساعة هلأ مع وديع الصافي، خليكن معنا.

المروج الخل هالتلا يا مالنا جلسة وحكاية هاك المروج الخل.

هلا صرنا موجودين معكم على طول على شاشتكم. فيكن تنزلوا الاب على فيسبوك وعلى انستغرام Facebook 2ME Australia أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au Facebook 2ME Australia.

0: هلأ سوا رح نشوف حالي الطقس بكرة التلاتة 2 حزيران بسيدني رح يكون ممطر بنسبة 75%، الحرارة 19، بملبورن ممطر بنسبة عالية والحرارة أقصاها 16، أما هون عنا ببيروت طقسنا مستقر مشمس والحرارة 24. Today's best variety.
1: This is my radio. My summer playlist.
2: Ole.
3: Is it really you in it?
4: What are they saying anyway?
5: From this black party. My radio.
6: You want it? We've got it.
7: Awesome.
6: Today's best variety. 2ME. Only on 2ME. Australia.
8: Australia. Australia. Australia.
9: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
10: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية

0: المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم، يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
1: يسعد صباحك الحلو.
2: هل يستطيع مجلس الأمن احتواء الأزمة بين إسرائيل وحزب الله؟ بنيامين نتنياهو الذي يسعى لتوسيع الحرب مع لبنان. ماذا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يرفع سقف شروطه تجاه إيران؟ كل هالعناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تو إم إي أستراليا.

Australia. 2ME Australia.

0: بدي كمل معكم مشوارنا العودة لكم مستمعينا ومنروح لهالخبر. بين الحرب واللا سلم، إيران تواجه استنزاف الوقت والضغوط الداخلية. بظل استمرار المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، يرى مراقبون أن المنطقة عم بتعيش اليوم حالة لا حرب ولا سلم، وهي حالة لا تقل خطورة عن المواجهات العسكرية لأنها بتستنزف الاقتصادات وبتزيد من حالة القلق وعدم اليقين. فمن جهة تسعى طهران إلى التوصل لاتفاق بخفف العقوبات والضغوط الاقتصادية، ولكن بالوقت نفسه بتحاول تجنب الظهور بمظهر المتراجع أمام جمهور الداخل اللي اعتاد على خطاب المواجهة مع الولايات المتحدة لعقود طويلة. وبيواجه الاقتصاد الإيراني تحديات متزايدة مع استمرار العقوبات وتراجع قيمة العملة وارتفاع الضغوط المعيشية، يلي بيجعل ملف الأموال المجمدة وتخفيف العقوبات أولوية أساسية بالنسبة للمفاوض الإيراني. بالمقابل تتمسك واشنطن بمطالبها المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني وحرية الملاحة بمضيق هرمز، إضافة إلى الحد من النفوذ الإقليمي لطهران، فيما يبدو أن الإدارة الأمريكية تراهن على عامل الوقت واستمرار الضغوط لتحقيق مزيد من التنازلات. وكمان منشوف أنه يرى محللون أنه إيران لا تزال تحاول استخدام أوراق التقليدية سواء عبر ملف مضيق هرمز أو من خلال نفوذها الإقليمي، إلا أن الظروف الحالية بتختلف عن ما كانت عليه بالسنوات الماضية وسط تغيرات إقليمية ودولية متسارعة. كمان بيشير مراقبون إلى أن التحدي الأكبر أمام القيادة الإيرانية قد لا يكون خارجيا فقط، بل كمان داخليا مع تزايد المطالب الاقتصادية والمعيشية لدى فئات واسعة من المجتمع، خصوصا بين الشباب اللي بيتوا أكثر اهتماما بتحسين أوضاعهم المعيشية والانفتاح على العالم. وبينما تستمر المفاوضات والمناورات السياسية، بيبقى السؤال المطروح، هل بينجح الطرفين بالوصول إلى تسوية شاملة أم أن المنطقة رح تبقى علقانة بمرحلة الاستنزاف البطيء بانتظار قرار أكبر؟ من السياسة الدولية إلى ملفات أخرى متنوعة، منرجع بعد الفاصل لنواكب معكم آخر الأخبار والمنوعات عبر راديو 2M أستراليا على 1638 AM. خليكم معنا. 2M News as it breaks. وتمكين المغتربين No one, but no one, does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free. Suffolk now heading north along Bishop Street. Roger that. هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي. ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
1: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
2: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. القديس بابا يوحنا بولس الثاني جون بول، يلي كرس حياته لوحدة الكنيسة ولوحدة المسيحيين، البابا الأحب إلى قلوب الشبيبة. من عيده كل 22 تشرين الأول من كل سنة ومنحتفل بقداسته. لمن بليلة تطويبه في ست فلوريباث مورا دياز من كوستاريكا، أم لعيلة كبيرة صار معها برين أنيوريزم أو تمدد الأوعية الدماغية. حضرته على التي في بليلة التطويب وسمعته عم بيهمس بدينتها stand up don't be afraid. وتاني نهار صباحا كانت شفيت كليا هي يلي كان بقي لها أيام عديدة قليلة حتى تموت حسب التشخيص الطبي. أول مرة بتاريخ البشرية قدر جمع سنة 1986 بالفاتيكان جميع الديانات وقدر يعمل 144 سفرية برات إيطاليا حتى ينشر كلمة الله. من قله على الطريقة اللبنانية جون بول تو وي لوف يو جون بول تو براي فور اول ريليجنز منصلي لك لتحمي جميع الديانات السماوية وتحمي مرضى الباركنسون بالأخص لأنك شفيعهم. قديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME أستراليا.

0: تحية كبيرة لكل مستمعينا اللي رافقونا لهالوقت بهالأربع ساعات الحلوة من مشوارنا، وبوجه كمان تحية لجبران خليل جبران اللي بيقول إنه الأمس ليس إلا ذكرى اليوم والغد هو حلم اليوم. يمكن أحلى شيء ببداية أي مرحلة أو أي فترة أي شهر كمان إنه بعدها في أحلام ناطرين نحققها، ومش لأنه الماضي بينمحي بل لأنه قدامنا صفحة جديدة بعد بيضة تنبلش من جديد. منتابع نحن وياكم ما تبقى من أوقاتنا، بتمنى لكم نهار حلو ورايق وشهر مبارك على الجميع. 2ME You have no idea what's coming. 2ME Australia. Australia. Australia. Lock it in right here on the one channel. 2ME. The only channel. 2ME. The original channel where you don't miss a thing. Miss a thing. Miss a thing. Miss a thing. This is 2ME Australia.
1: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.

0: وبهيك منكون وصلنا لآخر مشوار اليوم برفق طيب. لكم شكرا من القلب لكل اللي رافقوني لهلا. إن شاء الله تكون هالأربع ساعات مرق عليكم بخفة وقدرت رافقكم بوقت هادي وين ما كنتوا. بكرة نهار أحلى وأخف إن شاء الله على الجميع، ونرجع منلتقى من جديد على الساعة 11 صباحا. كونوا على الموعد، تضلوا بخير، ودايما تضلوا مجموعين معنا على هالموجة الأقوى 1638 AM وين ما كنا.
1: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
2: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة، استعدادا للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارر جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني carergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
6: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: تمام السادسة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية. نشرة أخبارية ثالثة ضمن صباح مونتي كارلو الدولية، أعدها ويقدمها آدم جبيرة.
9: طب صباحكم أينما كنتم. في عناوين النشرة: الجيش الكويتي يعلن عن التصدي هذا الصباح لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة. قاليباف يعبر عن عدم ثقته بواشنطن وسط تقارير عن تشديد ترامب لشروطه على طهران للتوصل إلى تفاهم. على وقع استمرار التصعيد في لبنان وتوسيع إسرائيل لعملياتها، روبيو يجري مكالمتين مفصلتين مع عون ونتنياهو، ومسؤول أمريكي يتحدث عن اقتراح خطة جديدة للتهدئة بين البلدين أي لبنان وإسرائيل.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: مرحبا بكم مجددا. ذكرت وكالة الأنباء الكويتية هذا الصباح أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، وأن صفارات الإنذار دوت في أنحاء البلاد دون تقديم مزيد من التفاصيل. من جهة أخرى، ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن الولايات المتحدة شنت ضربات جوية على مواقع رادار ومراكز قيادة وتحكم للطائرات المسيرة في جزيرتين إيرانيتين مطلع الأسبوع، وأعلن الحرس الثوري الإيراني من جانبه أنه استهدف قاعدة جوية استخدمتها الولايات المتحدة في هجوم على برج اتصالات في جزيرة بجنوب إيران. هذا وتحدثت تقارير في الساعات الماضية تقارير صحفية أمريكية عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدد شروطه على طهران للتوصل إلى تفاهم، وهو ما قابلته الأخيرة بالقول إنه لا يمكن الوثوق بواشنطن. نجوى بن مبارك.
11: عقب تقارير تحدثت عن تجديد واشنطن شروطها في المفاوضات النووية وإرسال مقترح أمريكي جديد إلى طهران، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن بلاده لن توافق على أي اتفاق قبل التأكد من ضمان حقوق الشعب الإيراني، مشددا على أن المفاوضين الإيرانيين لا يثقون بالوعود الأمريكية. من جانبه اعتبر وزير الخارجية عباس عرقجي أن الحديث عن نتائج المفاوضات لا يزال في إطار التكهنات، مؤكدا أن المشاورات مستمرة ولم تحسم بعد. وتشير تقارير إعلامية أمريكية إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبنى موقفا أكثر تشددا بشأن عدد من الملفات، لا سيما ما يتعلق بالمواد النووية الإيرانية، مشيرا إلى أنه حصل على تعهدات من طهران بعدم امتلاك سلاح نووي سواء عبر التصنيع أو الشراء، مع تأكيده أن المفاوضات تتقدم ببطء ولكن بثبات. وفي موازاة ذلك لوحت واشنطن بخيارات بديلة في حال فشل المحادثات، فيما أكدت وكالة تسنيم الإيرانية أن الطرفين يواصلان تبادل التعديلات على مسودة تفاهم محتملة دون التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.
9: أكد مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية ماركو روبيو تحدث هاتفيا مع كل من الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن المفاوضات الدبلوماسية بين بيروت وتل أبيب. وأوضح المسؤول أن واشنطن اقترحت كخطوة أولى أن يوقف حزب الله جميع هجماته على إسرائيل وأن تحجم في المقابل إسرائيل عن التصعيد في لبنان. وأضاف المسؤول الأمريكي أن عون حاول المضي قدما بشأن هذا الاقتراح، لكن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ألقى على عاتق إسرائيل مسؤولية الامتناع عن إطلاق النار أولا. موقع أكسيوس نقل في هذا الصدد أن بري قال إنه يضمن التزام حزب الله بوقف إطلاق النار مع إلقائه على عاتق إسرائيل، إذن مهمة وقف الهجمات أولا. تأتي هذه التصريحات من المسؤول الأمريكي فيما سيعقد اجتماع جديد بين لبنان وإسرائيل في الثاني والثالث من الشهر الجاري في واشنطن، بعدما عقد وفدان عسكريان من الطرفين مناقشات في البنتاغون يوم الجمعة الماضي. عن دلالات، ويأتي هذا أيضا في وقت تتوغل فيه إسرائيل في لبنان، حيث شهدت الساعات القليلة الماضية قصفا إسرائيليا على بلدات في الجنوب اللبناني كان أعنفها في مدينة صور. في المقابل وسع حزب الله من دائرة استهدافاته لتطال العمق الإسرائيلي. عن دلالات التوغل الإسرائيلي في الساعات الأخيرة عسكريا وسياسيا بين جولتي تفاوض اللبناني الإسرائيلي، حدثنا نيكولا نصيف مراسل مونتكارلو الدولية في بيروت.
12: يتواصل التوغل البري الإسرائيلي شمال نهر الليطاني مع رفع العلم الإسرائيلي قلعة أرنون استراتيجية، في خطوة مكنت إسرائيل من الإشراف العسكري على شمال نهر الليطاني وجنوبه حتى الوصول إلى شمال إسرائيل، أي هي بذلك حاولت تقطيع أوصال شمال نهر الليطاني عن جنوبه وفصل الجنوب عن البقاع الغربي، بالتزامن مع استمرار غاراتها على قرى قضاء النبطي في محاولة الوصول إلى أكبر المدن الشيعية في الجنوب بغية السيطرة عليها. في المقابل بدا واضحا الانكفاء الميداني لحزب الله الذي لم يعد يملك سوى إطلاق مسيراته وصواريخه رغم اتساع الرقعة التي احتلتها إسرائيل وأرادت منها إبعاد هذه المسيرات عن شمالها، لكن الواقع أن إطلاق المسيرات أصبح المناورة الوحيدة التي يملكها حزب الله. يتزايد الضغط الإسرائيلي ويعنف قبل يومين من موعد المفاوضات المباشرة التي ستعقد في الخارجية الأمريكية غدا الثلاثاء، فيما الدولة اللبنانية تصر على المضي في هذه المفاوضات، ولا تملك الدولة اللبنانية أيضا القدرة على منع حزب الله من الاستمرار في حربه مع إسرائيل.
9: استمعتم إلى نيكولا نصيف مراسل مونتكارلو الدولية في بيروت. وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس على عزمه على تصعيد الهجوم ضد حزب الله، وسط حديث عن احتمال توسيع نطاق الضربات الجوية الإسرائيلية لتشمل العاصمة بيروت. زياد حلبي من القدس.
13: استهداف العاصمة اللبنانية بيروت يقترب، وفق مصادر إسرائيلية أوضحت أن المستوى العسكري أقر خططا تشمل استهداف بيروت في انتظار قرار المستوى السياسي الذي ينتظر بدوره قرار الأمريكيين. نتنياهو عقد اجتماعا أمنيا إضافيا بحث في توسيع حرب وقف إطلاق النار في لبنان، وكان تحدث مع وزير الخارجية الأمريكي روبيو وحاول إقناعه بضرورة توسيع الهجوم ليشمل بيروت. في الانتظار استمر تبادل القصف والضربات بين حزب الله وإسرائيل، حيث أصيب 4 جنود من بينهم 2 في حال خطيرة بانفجار مسيرة في موقع عسكري شمالي إسرائيل، كما استهدفت قاعدة ميرون الجوية ووصلت الصواريخ والمسيرات إلى مشارف مدينة حيفا، في مقابل سيطرة إسرائيل على قلعة شقيف الاستراتيجية ومواصلة التقدم البري شمال الليطاني. ويأملون في إسرائيل أن يزيل الرئيس الأمريكي القيود المفروضة على الجيش في إطار الضغط على إيران مع تراجع حدود توقيع اتفاق، وفق مسؤول إسرائيلي حاليا. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
14: وشدد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون على أن التصعيد الكبير الجاري حاليا في جنوب لبنان لا يوجد ما يبرره، في وقت دعت فيه باريس إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث التطورات في لبنان. عن الموقف الفرنسي حيال ما يحصل في لبنان، هذا تقرير منى ذويبية.
15: التطور الميداني في جنوب لبنان لم يعد مجرد اشتباك محدود، بل دخل مرحلة جديدة مع إعلان إسرائيل السيطرة على مواقع استراتيجية أبرزها قلعة شقيف، ما يضعه في إطار تصعيد مفتوح أكثر منه عملية موضعية. في هذا السياق يرفع جون نويل باغو وزير الخارجية الفرنسي مستوى الموقف الفرنسي من خلال طلب اجتماع طارئ لمجلس الأمن، معتبرا أن ما تقوم به إسرائيل لم يعد يندرج ضمن الدفاع المشروع، بل يشكل خط فادحا يتعارض مع القانون الدولي ومع التزاماتها وحتى مع مصالحها الأمنية على المدى الطويل. باريس تعتمد هنا مقاربة مزدوجة، من جهة تأكيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ومن جهة أخرى رفض واضح لتوسيع العمليات واحتلال أراضي لبنانية، خصوصا في ظل اتفاق وقف إطلاق النار. الأهم في التصريح الفرنسي هو البعد الاستراتيجي، فرغم هذا التصعيد في اللهجة لا تزال فرنسا تتحرك ضمن الإطار الدبلوماسي، الدعوة إلى مجلس الأمن، الدفع نحو وقف إطلاق النار، والبحث في آلية أوسع تشمل الانسحاب الإسرائيلي وفتح ملف سلاح حزب الله ضمن تسوية أشمل.
14: في قطاع غزة قتل فلسطينيان على الأقل وأصيب 12 آخرون في مقهى بغزة كان مكتظئا بالمواطنين، وذلك جراء ضربة إسرائيلية. وقتلت القوات الإسرائيلية من جهة أخرى فلسطينيا أثناء محاولته دخول القدس عن طريق تسلق الجدار المقام في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت مصادر فلسطينية. وصلنا للاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. بحث الرئيس السوري أحمد الشرع هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سبل دعم الاقتصاد السوري ومستجدات الأوضاع في المنطقة، بحسب الرئاسة السورية التي أشارت إلى أن الشرع أكد أيضا أن رفع ما تبقى من العقوبات يمثل خطوة أساسية لتمكين الاقتصاد السوري. يمثل عميد سابق في المخابرات السورية ورئيس سابق لمكتب التحقيق الجنائي المحلي برتبة مقدم أمام محكمة في النمسا اليوم بتهمة تعذيب معارضين لنظام بشار الأسد، ولم يذكر البيان حول هذا الموضوع اسمي المتهمين تماشيا مع الإجراءات المتبعة قبل إصدار أي حكم قضائي في هذا البلد. رفض وزير الدفاع الياباني اتهامات موجهة إلى طوكيو بممارسة نزعة عسكرية جديدة، وانتقد الصين لزيادة قدرتها العسكرية بوتيرة سريعة دون شفافية، ما يسلط الضوء على تفاقم التوتر بين البلدين. ريتا خوري.
16: في تطور سياسي بارز، رد وزير الدفاع الياباني بقوة على اتهامات بكين لبلاده بالنزعة العسكرية الجديدة. الوزير وفي كلمة له خلال منتدى شانغريلا الأمني في سنغافورة وصف هذه الإدعاءات بالباطلة، مستنكرا وصمة طوكيو بذلك في وقت تقفز فيه الترسانة النووية الصينية إلى 600 رأس نووي وقذفات لا تمتلكها طوكيو بحسب معهد سيبري. وفي خطوة تعكس عمق الخلاف الجيوسياسي، غاب وزير الدفاع الصيني عن المنتدى للعام الثاني على التوالي، وتشهد العلاقات بين البلدين توترا متصاعدا منذ تسريع اليابان تحولها نحو عقيدة عسكرية مبادرة أكثر تحت قيادة رئيسة الوزراء ساناي تاكاياتشي. على هامش المنتدى عززت طوكيو تعاونها العسكري مع مانيلا عبر قرار نقل مدمرات وطائرات يابانية إلى الفلبين. يأتي هذا بالتزامن مع إعلان الجيش الصيني تسيير دوريات بحرية وجوية مكثفة قرب شعاب سكاربورو المتنازع عليها لصد ما وصفها بالاستفزازات.
14: قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي أن سيول وطوكيو ناقشتا إمكانية إبرام اتفاق للدعم اللوجستي، مضيفا أن بلاده لا تزال تتعامل بحذر مع هذا الاتفاق الحساس سياسيا. اندلعت اشتباكات في شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد مقتل 7 أشخاص على الأقل في هجوم شنه مسلحون مرتبطون بتنظيم الدولة الإسلامية بحسب ما أفادت مصادر محلية في هذا البلد. أعلن الاتحاد الدولي لنقابات العمال أن حقوق العمال في جميع أنحاء العالم تتدهور، بما في ذلك في الديمقراطيات الكبرى كما وصفها، مثل الولايات المتحدة وفرنسا، وهي علامة على أن الأزمة أصبحت ممنهجة. يجتمع كبار المسؤولين التنفيذيين في فرنسا هنا فرساي تحديدا قصر لحضور نسخة جديدة من قمة اختر فرنسا، وهي قمة تهدف إلى توضيح نجاح سياسة جانب العرض التي تروج لها السلطة التنفيذية الفرنسية بانتظام، لكن نتائجها على التوظيف ما تزال متباينة. ريتا خوري.
16: القمة التي أسسها الرئيس إيمانويل ماكرون عام 2018 لجذب الرسامين الأجنبية تواجه اليوم تساؤلات حول مستقبلها مع اقتراب الانتخابات الرئاسية وانقسام المرشحين بين مؤيد للإبقاء عليها ومعارض يطالب بإلغائها. وفي خطوة سبقت القمة أعلنت مجموعة سوفت بانك اليابانية عن استثمار قياسي هو الأكبر أوروبيا بقيمة 75 مليار يورو لبناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي في شمال فرنسا، مستفيدة من وفرة الطاقة الكهربائية النظيفة. من جانبه دافع الرئيس ماكرون عن حصيلته الاقتصادية التي جعلت فرنسا الأكثر جذبا للاستثمارات أوروبيا لسبع سنوات متتالية، معلنا أن القمم السابقة نجحت في ضخ 87 مليار يورو. كما أكد ماكرون رفضه التام لزيادة الضرائب على الشركات.
14: احتفل عشرات الآلاف هنا في العاصمة الفرنسية باريس أمس بعد التتويج الأوروبي لنادي باريس سان جيرمان، والتحم اللاعبون مع الأنصار أمام برج إيفل وكذلك في ملعب بارك دو برينس حديقة الأمراء. ورأى الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن باريس سان جيرمان وصف ما حصل بأنه فخر عظيم للبلد بأكمله، وذلك خلال استقباله للاعبي النادي الباريزي بعد تتويجهم بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الثاني تواليا، وهي المرة الثانية في تاريخ النادي والمرة الثالثة في تاريخ الأندية الفرنسية بعد أن كان مارسيليا السباق وتوج باللقب الذي ظل وحيد لفترة طويلة قبل أن يأتي باريس سان جيرمان باللقبين. بهذا الخبر نأتي وإياكم إلى نهاية هذه النشرة. وكان فيها قاليباف يعبر عن عدم ثقته بواشنطن وسط تقارير عن تشديد ترامب لشروطه على طهران للتوصل إلى تفاهم. على وقع استمرار التصعيد في لبنان وتوسيع إسرائيل لعملياتها هناك، روبيو يجري مكالمتين منفصلتين مع عون ونتنياهو، ومسؤول أمريكي يتحدث عن اقتراح خطة جديدة للتهدئة بين البلدين عشية جولة مفاوضات جديدة في واشنطن.
10: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.
17: Good afternoon in Sydney. You just got a broken down truck in Narromburn heading south on the Gore Hill Freeway above Brook Street. One lane is closed. And in Melbourne, we've got delays after an earlier broken down truck on the Ring Road Greensboro bound after Boundary Road, and a collision being cleared in Montrose on Canterbury Road at Mount Dandenong Road. Only one lane open in both directions. If you believe that happiness matters to seriously ill children, make a tax deductible donation to Starlight by June 30. Donate today at Starlight.org.au. I'm Andy with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to me Australia.
18: مع الفنان عمرو دياب بنبلش مشوارنا على راديو 2ME 1638.

2ME Australia. 2ME Australia.

جولتنا الغنائية الأولى لمشوار درايف تايم بروجرام بداية الأسبوع يوم الاثنين اليوم الأول من شهر حزيران وانطلاقته يا رب تكون موفقة على كل الأصعدة كمان انطلاقة أسبوع جديد لكم مستمعينا من وين ما كنتوا عم تتابعونا على 1638 AM 2ME أستراليا. كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون برفقتكم لمشوار درايف تايم بروجرام يلي بلشت هلا وبدل مكمل معكم لغاية الساعة 8 المساء على أمل أنا وإنتوا نقضي وقت كتير حلو برفقة أغاني ومنوعات موسيقية غير شكل عبر أثير راديو 2ME. رح نتعرف على جديد الإصدارات الموسيقية بكل سنة.

0: تمام الخامسة والنصف في استديوهات مونتي كارلو الدولية.
1: موجز الأخبار معك نجوى بن مبارك. مرحبا نجوى.
2: مرحبا هادي. صعدت إسرائيل عملياتها العسكرية في جنوب لبنان معلنة توسيع هجماتها البرية ضد حزب الله في وقت وصف فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو السيطرة على قلعة شقيف بأنها تحول حاسم في سير العمليات. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 8 أشخاص بينهم 3 نساء جراء غارة إسرائيلية على الجنوب، بينما تتواصل الضربات الجوية والعمليات البرية الإسرائيلية في مناطق متفرقة من البلاد. وفي ظل التصعيد دعت فرنسا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، حيث من المقرر أن يبحث التطورات في لبنان وتداعياتها. وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا شيء يبرر التصعيد الكبير الجاري حاليا، مشددا على ضرورة وقف القتال بشكل دائم. هذا وقال مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية ماركو روبيو تحدث مع كل من الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن المفاوضات الدبلوماسية بين إسرائيل ولبنان، واقترح خطة تتيح تهدئة تدريجية. كما أوضح أن الولايات المتحدة اقترحت كخطوة أولى أن يوقف حزب الله هجماته على إسرائيل، في المقابل تحجم إسرائيل عن التصعيد في بيروت. إلى تطورات الملف الإيراني، حيث حذر رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف من أنه لا يمكن الوثوق بالولايات المتحدة، مشددا على أن بلاده لن توافق على أي اتفاق لا يضمن حقوق الإيرانيين. جاء ذلك بعد تقارير عن إرسال الرئيس الأمريكي مقترحا جديدا إلى طهران شدد فيه شروطه وأكد الخلافات الذي لا يزال يتعين على الطرفين تسويتها. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إنه إلى حين التوصل إلى نتيجة واضحة فإن كل ما يقال الآن هو مجرد تكهنات. ذكرت وكالة الأنباء الكويتية فجر اليوم أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، وأن سفارات الإنذار دوت في أنحاء البلاد دون تقديم مزيد من التفاصيل. قتلت القوات الإسرائيلية أمس فلسطينيا أثناء محاولته دخول القدس عن طريق تسلق الجدار المقام في الضفة الغربية المحتلة. كذلك أسفرت عملية دهس بسيارة في جنوب الضفة الغربية المحتلة عن إصابة فتاتين بحسب ما أفاد مسعفون. في السودان قتل 10 أشخاص في هجومين منفصلين في ولايتي شمال وغرب كردوفان في الساعة الماضية بحسب بيان لمجموعة حقوقية معنية بتوثيق انتهاكاتها.
3: Good afternoon in Sydney. You just got a broken down track heading south on the M7 motorway on the off-ramp to Cow Pasture Road. Lights on the blink in Paddington on Oxford Street at Yonge Street. And in Melbourne, we've got a collision being cleared in Montrose on Canterbury Road at Mount Dandenong Road. Only one lane is open in both directions. Do you believe that happiness matters to seriously ill children? Then make a tax-deductible donation to Starlight by June 30 at starlight.org.au. I'm Andy with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to me Australia.

Australia. 2ME Australia.

0: العودة لمتابعة مشوارنا. بدي وصل تحياتي لكم أنتم برفقة إذاعة 2ME 1630 AM. صدمة الآلاف أصحاب المنازل في أستراليا، تشير تقارير إلى أنه نحو 50,000 شخص اشتروا منزلا الأول قد يواجهون ضعفا ماليا صعبا، حيث قد تصبح قيمة منازل أقل من المبلغ المتبقي عليهم للبنك. يعني وبمعنى آخر، إذا أرادوا بيع المنزل فقد لا يكفي ثمن البيع لتسديد كامل القرض العقاري. يأتي ذلك وسط تقلبات في سوق العقارات وارتفاع تكاليف المعيشة، ما يشير قلق للكثير من أصحاب المنازل الجدد. تحياتي لكم أنتم برفقة إذاعة 2ME 1630 AM. من أغانينا وجديد الإصدارات الموسيقية وأخبارنا المحلية الأسترالية نروح إلى فاصل استراحة. بونسوار.
1: 2ME. We just play the songs you can sing along to. من سماكن الموسيقى.

0: مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها، اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم.

0: ميرسي على هالاغاني الحلوه.
1: هنا 2ME
0: كثير حلوه.
2: عشان اشغل تاكسي درايفر فعايز النهارده اسمع المقدمه بتاعت فكروني والكوبليه الاولاني فكروني ام كلثوم. اول رايت
3: بدي اعرف وصل رقم تبع الواتساب تبعكم.
0: انا بسكريت كتير عشان حبيت هالغنيه بياخد العين يعني لها 20 سنه مثلا عليها. ذوقك كتير حلو بالبرامج عن جد كتير ذوقك حلو بالبرامج.
2: اول رايت
1: 2ME أستراليا.
4: كلما احتجت إلى الشرطة خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك اتصل BTIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
6: Authorized by the Victorian Government, Melbourne. 2ME.

0: هو عبر أثير راديو 2ME. بونسوار.
1: إذا كنت تقود سيارتك اليوم فاعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في الاصطدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط. لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية. مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط. لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
4: يهدف مشروع Big Housing Build إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: مفاوضات غير مضمونة وميدان مشتعل. مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات بيير البيع وشادي عقاد.

0: الرئيس سلام مصممون على وقف الحرب وتحصين البلد وعدم تحويله إلى صندوق بريد. الميدان مشتعل والقوات الإسرائيلية وصلت إلى مشارف النبطية. اجتماع تقييمي للمحادثات في السفارة اللبنانية في واشنطن يجمع الوفد العسكري اللبناني بكل من السفيرين كرم ومعوض. الحرب تهدد الآثار، فهل سيتحول التراث رمادا في الجنوب؟ وتتابعون في ليبانو رمالي هذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI وفقرة أسعد الله مساءكم. بموازاة المفاوضات الجارية في واشنطن، اشتعل الميدان جنوبا حيث أصبحت القوات الإسرائيلية على بعد أقل من 4 كيلومترات من مدينة النبطية، في إشارة إلى الضغط المباشر على المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية. وفي غضون ذلك تتوالى الإنذارات الإسرائيلية وتتواصل عمليات النزوح وتتفاقم المشاكل الاجتماعية على تعددها. باختصار، لبنان قنبلة موقوتة ينقسم بين جنوب قاده حزب الله إلى الهلاك، وبين مناطق أخرى تبدو الحياة فيها طبيعية إلى حد كبير، لبل أنها بدأت تتحضر لموسم صيف سيكون ضعيفا تبعا للظروف، ولكن هناك من لا يقبل أن يغير من أسلوب حياته ويرفض ثقافة الموت التي أراد حزب الله فرضها على اللبنانيين والاقتتال، ولا يريد سوى السلام والسلام فقط. البداية من كلمة رئيس الحكومة نواف سلام مساء اليوم، حيث أكد أن هذه الحرب لم تكن خيارنا بل فرضت علينا، ونحن مصممون على تحصين بلدنا وحماية مستقبل أبنائنا فيه، فنحول دون تحويله مجددا إلى صندوق بريد لرسائل إقليمية أو دولية.
1: قررنا بكل وعي ومسؤولية الذهاب إلى الخيار الأنسب لحماية لبنان واللبنانيين في هذا الظرف، وهو خيار المفاوضات. هل المفاوضات مضمونة النتائج؟ بالتأكيد لا، لكنها الطريق الأقل كلفة على وطننا وشعبنا مقارنة بالخيارات الأخرى اليوم. وهل المفاوضات استسلام؟ أيضا لا، لأن أول بند على جدول أعمال الوفد المفاوض الذي يقوم بعمله بمهنية عالية هو تحقيق وقف إطلاق النار. أما الهدف الذي نعمل الوصول إليه من خلال المفاوضات والذي لا يمكن المساومة عليه إطلاقا، فهو الانسحاب الكامل وإطلاق الأسرى، بما يسمح بإعادة الإعمار، إعمار ما تهدم، وعودة الناس الآمنة والكريمة إلى أرضهم.
0: الرئيس جوزيف عون كان استقبل في بعبدا اليوم رئيس الحكومة وأجري تقييما لاجتماع واشنطن، وتأكيد الجانب اللبناني تمسكه بأولوية وقف إطلاق النار. أكثر من 9 ساعات أمضاها الوفدان العسكريان اللبناني والإسرائيلي في مناقشات الجولة الأولى في إطار المسار الأمني، ومن المقرر أن يعقد اجتماع تقييمي للمحادثات في السفارة اللبنانية في واشنطن يجمع الوفد العسكري اللبناني بكل من السفير سيمون كرم والسفيرة ندى معوض.
2: رسالة واشنطن.
3: 4 كانوا على السمع مع الوفد العسكري اللبناني في مفاوضات البنتاغون. من بيروت رئيس الجمهورية جوزيف عون وقائد الجيش رودولف هيكل، ومن واشنطن السفيران سيمون كرم وندى حمادي معوض. في القسم النظري شدد لبنان على أولوية وقف النار وتثبيته كمدخل لمفاوضات ناجحة، ورد الوفد الإسرائيلي بفشل لبنان في منع المسيرات التي يطلقها حزب الله. وتدخل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من خارج الاجتماع مؤكدا في اتصال مع الرئيس عون العمل على ضبط إطلاق النار وليس وقفه بعد إيقاف هجمات حزب الله المسؤول عن القتال الدائر، كما قال روبيو بوضوح. وفي العمل تواجهت الوثائق والخرائط المبرزة من الطرفين. لبنان عرض للإنجازات التي حققها الجيش اللبناني في جنوب الليطاني قبل اندلاع الحرب مجددا، وإسرائيل عرضت لخرائط ومعلومات استخباراتية عن مواقع مسلحة عائدة لحزب الله. ولأن الأمور يجب أن تقال كما حصلت، تصرف الوفد الإسرائيلي بشكل يظهر أنه حريص على لبنان أكثر من الجيش اللبناني، فذكر أنه سيجد آليات تتيح للجيش اللبناني مستقبلا التعامل مع حزب الله. وفي هذا الكلام المفخخ أكثر من موقف. الأول أن إسرائيل لا تتوقع أن يكون الجيش اللبناني قادرا على مواجهة حزب الله بشكل فعلي. الثاني أن إسرائيل المحتلة ستمكن الجيش اللبناني من تحرير البلاد من سلاح حزب الله بالتعاون والتنسيق مع جيشها. الثالث، كلمة مستقبلا ليست حشوا بل تعني أن لا انسحاب إسرائيليا في المدى القريب. وفي المدى المتوسط طرح مقترح قائم على الانسحاب

0: تاكل في خدمة الحرية، في خدمة لبنان. شاشة VDL 24 صارت على الكيبل فيجن كمان.
1: صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوت لبنان مع تحيات باسمة أبو سرحال وجورج العلية.

0: ماذا أولا في العناوين؟ إسرائيل تنذر باحتلال طويل الأمد لقلعة شقيف كجزء من المنطقة الأمنية. روبيو يتصل بعون ونتنياهو لمحاولة دفع مبادرة وقف النار. جلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم حول لبنان ولودريان في بيروت الأربعاء. عون ماضون نحو استعادة الدولة وبناء مؤسساتها. غدا الجولة الرابعة من المفاوضات، ماذا في رسالة واشنطن؟
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X @ صوت لبنان.

0: فتش عن كنز حزب الله في قلعة شقيف التي صارت تحت الاحتلال وفي مرتفعات علي الطاهر، حيث عملت وحدة بدر التابعة للحزب في السنوات الماضية على بناء بنى تحتية عسكرية فوق الأرض وتحتها، وهو ما تسعى الفرقة 36 في الجيش الإسرائيلي التي تضم ألوية مشاة ومدرعات إلى احتوائها كليا كأحد أهم الأصول العسكرية التي يمتلكها الحزب، وكما موقع يتيح لمن يستقر فيه التحكم بالنيران والمراقبة في المنطقة. هذا التطور الميداني ينذر باحتلال طويل الأمد وربما التوسع من القلعة شمالا وشرقا، خاصة بعد توسيع العمليات البرية باتجاه مدينة النبطية. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أكد أن قواته ستبقى في القلعة كجزء من المنطقة الأمنية في الجنوب. ولدقة المرحلة، أخذ رئيس مجلس النواب نبيه بري على عاتقه حزب الله وقال: أضمن التزاما كاملا وشاملا وفوريا لوقف إطلاق النار من قبل الحزب، لكن السؤال من يلزم إسرائيل بوقف عدوانها برا وبحرا وجوا وهدمها للقرى والمنازل؟ في السياسة، فرنسا قررت طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي التي ستعقد بعد ظهر اليوم في ضوء التصعيد الإسرائيلي المستمر في لبنان وتوسع نطاق العمليات العسكرية وأوامر الإخلاء. وجدد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الذي اتصل بوزير الخارجية يوسف رجي تضامن بلاده مع لبنان، مؤكدا دعم باريس للمفاوضات المباشرة بوصفها السبيل الوحيد للوصول إلى حل دائم ومستدام للأزمة. وإلى بيروت يصل الأربعاء الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان لمتابعة الوضع. السؤال: هل دعوة باريس إلى اجتماع مجلس الأمن منسقة مع واشنطن؟
1: قطعا كلا، بل من دون أدنى شك في أن دعوة فرنسا مجلس الأمن إلى الانعقاد لا تريح واشنطن، وبالتأكيد تزعج إسرائيل وتظهر مدى التباين بشأن لبنان بين الولايات المتحدة وفرنسا التي تبدو أقرب إلى محور روسيا الصين فيما يخص لبنان وإسرائيل.
0: هل يعني ذلك أن باريس تتبنى عمليات حزب الله؟
1: أبدا، عندما تعارض باريس سياسة الأرض المحروقة التي تنفذها إسرائيل في الجنوب، فهذا لا يعني أنها تغطي حزب الله أو تريد تعويمه، بل هي تعمل على وقف إطلاق النار، ما يجنب المزيد من الضحايا والدمار ويؤمن فرصة أكبر للجيش اللبناني لاستعادة دوره ولمفاوضات واشنطن سواء السياسية أم العسكرية من أن تنعقد على البارد وليس على الساخن.
0: هل نحن إذن أمام خلافات فرنسية أمريكية على الدور؟
1: بالتأكيد هناك امتعاض من تغييب الدور الفرنسي بشكل كلي، وما دعوة مجلس الأمن سوى نبش للملفات الخلافية وإعادة إحيائها، وفي مقدمها إنهاء مهام اليونيفيل الذي سبق لفرنسا وأن عارضته، كما عارضت إعطاء الميكانيزم سلطات تتجاوز دور اليونيفيل وتلغيه.
0: إذن ماذا تريد فرنسا من جلسة مجلس الأمن بشأن لبنان في هذه اللحظة السياسية والعسكرية؟
1: ما تريده باريس من جلسة مجلس الأمن هو ما يطلبه لبنان في الاجتماعات السياسية مع الوفد الإسرائيلي في الخارجية الأمريكية، وما طلبه أيضا الوفد العسكري اللبناني في اجتماعات البنتاغون الأخير، وهو وقف إطلاق النار بشكل فوري بين إسرائيل وحزب الله وإعادة انتشار الجيش اللبناني في المناطق التي تحتلها إسرائيل على أن يصار إلى بحث سلاح حزب الله تباعا.
0: لكن هنا تلتحق فرنسا بنظرية حزب الله؟
1: قد يكون ذلك صحيحا، فحزب الله يريد ترحيل البحث في سلاحه إلى ما بعد وقف الحرب وانسحاب إسرائيل، تماما كما تريد إيران ترحيل القرار بشأن ملفها النووي إلى مفاوضات لاحقة. المسألة معقدة، إسرائيل فعلت كل ما فعلته لإبعاد حزب الله وسلاحه، وإسرائيل والولايات المتحدة فعلا ما فعلاه لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، وتأتي اليوم فرنسا لتنظر من خارج المعادلة. هنا تكمن المشكلة الأساسية بنظر واشنطن وتل أبيب.
0: أخيرا، هل تمر العلاقة اللبنانية الفرنسية بنوع من البرودة؟
1: أعتقد نعم، رغم توقع زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي إلى بيروت، وتأخذ باريس على الرئيسين عون وسلام عدم تمسكهما بإشراك فرنسا في مفاوضات واشنطن رغم معارضة إسرائيل وتحفظ الولايات المتحدة. ولو تمسك لبنان بإشراك فرنسا والسعودية لكانت ضمانات المفاوضات وتوازنها أفضل بكثير مما هي عليه اليوم كما ترى باريس.
0: وفي واشنطن يستعد الوفد اللبناني السياسي للدخول في جولة مفاوضات جديدة على وقع العمليات الإسرائيلية المستمرة. ماذا في رسالة واشنطن اليوم؟ رسالة واشنطن:
1: غدا الثلاثاء اجتماع الوفدين اللبناني والإسرائيلي في جولة رابعة في الخارجية الأمريكية. الجديد في هذا الاجتماع انعقاده بعد الاجتماع العسكري الأول في البنتاغون، حيث أبلغ الوفد اللبناني السفيرين سيمون كرم وندى حمادي معوض بخلاصة هذه المحادثات خلال اجتماع عقد السبت في السفارة اللبنانية في واشنطن. وفهم أن الاجتماعات العسكرية ستتابع ضمن مقاربة تقوم على الربط بين الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من الأراضي اللبنانية وبين تنفيذ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية أيضا ضمن مراحل متزامنة. أما التقييم الأمريكي الإسرائيلي لاجتماع البنتاغون فحمل حزب الله مسؤولية تجدد القتال في لبنان. المحادثات العسكرية مرشحة إذن لأن تتابع في جولة ثانية.
2: Good afternoon in Sydney. Just got a multi-crash in Dean Park heading west on Richmond Road approaching the M7 motorway. In Paddington, traffic lights are flashing yellow on Oxford Street at Yonge Street. In Melbourne, there's a collision on the Ring Road Altona Bound before Boundary Road. It's taken out the emergency lane. Starlight is one of Australia's most trusted children's charities, creating happiness for seriously ill children in hospital. Donate by June 30 at starlight.org.au. I'm Andy with the latest traffic for Sydney. In Melbourne on 1638 to me Australia.
3: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 4 نرجع لاستديوهات الهواء تنكمل مشوارنا برفقتكم. بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا الكرام، أنتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. ذكر بأحوال طقسنا لليوم لبداية الأسبوع يوم التنين وبداية الشهر شهر حزيران. بدي أقول لكل مستمعينا يا رب تكون انطلاقة هالشهر كتير موفقة على كل الأصعدة. كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون برفقتكم لمشوارنا يلي مكمل معكم لغاية الساعة 8 المساء. مشوار 2ME بيضل مكمل معكم على مدار الساعة ورا الساعة 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع. طقسنا اليوم بسيدني درجات الحرارة بتوصل ل 18 12 على صعيد ملبن. بذكر مستمعينا أنه حالة الطقس تقدمت لكم برعاية شركة عشتار يلي عندن خبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندن خدمات أخرى متوفرة. فيكن تزورون بتلاقون على 95 Way Street Fairfield. عبر أثير راديو 2ME منروح لجولتنا الغنائية، بسمع الفنان سعد رمضان، عندي الفنان عبير نعمي، ونرجع منكمل مع الفنان نجوى كرم. وهيدا هو البيت اللبناني، بسمع سوا للفنان سعد هون راديو 2ME.

SAA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Francis of Assisi. أعلنت إيطاليا سنة 2025 ب24 الأول إنه مار فرانسيس عيده عيد يوم عطلة رسمية بعد ما كان ألغوا هيدا القرار من زمان من سنة 1977. وقالت رئيسة الوزراء I welcome with joy and satisfaction the news of the Senate's final approval of the parliamentary bill reintroducing October 4, the day on which we celebrate Saint Francis, the patron saint of Italy. كان هالخطاب الشعبي والاحتفالات كتير قوي، وأقامت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني احتفالات كتير حلوة وكلها رأس على الطريق، وكلنا شفنا طبعا البث المباشر بأستراليا. كانت فرحة الشعب الأسترالي والتلياني كتير كبيرة لما انكرسوا هيدا النهار للاحتفال بمرور 800 سنة على موت البوفيرولو أوف أسيزي، بور مان أوف أسيزي، لأنه معروف عن مار فرانسيس تخلى عن كل أملاكه وكرس حياته كلها للفقر والتجرد والعيش بالطبيعة. Saint Francis of Assisi, pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: جولة إخبارية لتمام 4:30 من وافي جنفية عبر أثير راديو 2ME.
1: Get the news first from 2ME.
2: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
4: ABC News. Dhanmaya Navada with the top stories. A woman accused of leaving Australia to join the so-called Islamic State has faced a Melbourne court, with her lawyer saying she no longer supports the terror group. 34-year-old Rayan Al-Huli is facing terrorism charges over allegations she travelled to Syria to join the group in 2013 or 2014. She returned to Australia in 2025 and was arrested last week. Chief Magistrate Lisa Hannan said the charges were serious and she'd need to weigh up risks to the community when deciding whether to free her on bail. Labor's federal budget is falling flat with its target demographic of millennials, who say they would rather vote for One Nation than Labor or the Greens. A Redbridge Group and Accent research poll has found that among millennials, One Nation is now outpolling Labor at 30% compared to 28%, but its share of the primary vote remains at just 10% among Gen Z voters. One Nation leader Pauline Hanson says she has the ability to lead the nation as Prime Minister, but admits she was shocked by the poll. And a Melbourne grandmother says she's shocked to have lost her gorgeous grandson in a house fire in Melbourne's southwest overnight. 3-year-old Jordan Dashwood died alongside two family dogs in the blaze at their home on Newbury Street in Werribee just after midnight. Firefighters are still investigating the cause of the fire, but police are not treating it as suspicious. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
5: فترة الصباح فونت 24 متواصلة معكم مع نشرة أنباء مطولة، وإليكم أبرز العناوين. ضربات أمريكية جديدة على مواقع إيرانية، تقول واشنطن إنها دفاعية، والحرس الثوري الإيراني يرد باستهداف قاعدة جوية أمريكية، والكويت تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة. وفي لبنان نتنياهو يعتزم مزيدا من التصعيد، وبطلب من فرنسا مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا. آخر الأنباء مع مراسلتنا في بيروت. الرئيس الفرنسي يعقد اليوم قمة شوز فرانس اختر فرنسا السنوية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوقع تسجيل رقم قياسي جديد من الاستثمارات مع مشروع للذكاء الاصطناعي الأكبر في أوروبا قد تصل قيمته إلى 75 مليار يورو. كواليس القمة في هذه النشرة مع محمد فرحات. عشرات الآلاف من المشجعين في ملعب حديقة الأمراء وأمام برج إيفل للاحتفال مع أعضاء فريق باريس سان جيرمان بالفوز بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية تواليا في سابقة فرنسية. وتتابعنا خلال هذه الساعة الإخبارية أيضا في اقتصاد الصباح مع عماد بن سعيد، ما الذي تمثله الاستثمارات الأجنبية في اقتصاد فرنسا؟ نتابع أبرز عناوين وآراء الصحف العربية والعالمية مع سحر طارق. وعلاج واعد لسرطات البنكرياس، حديث الأوساط الطبية نرى ذلك وأخبار أخرى، فابقوا معنا.

0: عادت الضربات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة، إذ قالت القيادة المركزية الأمريكية هذا الصباح إنه تم تنفيذ ضربات دفاعية على مواقع رادار إيرانية ومواقع قيادة وتحكم خاصة بالطائرات المسيرة، وذلك في جزيرتين إيرانيتين. ضربات دقيقة نفذت يومي السبت والأحد بحسب واشنطن، التي أكدت أنها جاءت ردا على أعمال عدائية إيرانية. الإعلام الإيراني نقل من جانبه أن الحرس الثوري الإيراني استهدف قاعدة جوية استخدمتها الولايات المتحدة في هجوم على برج اتصالات في جزيرة بجنوب إيران. أما الجيش الكويتي فقد أعلن هذا الصباح أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية ولطائرات مسيرة معادية، فيما دوت صافرات الإنذار في أنحاء الكويت. حول الضربات الأخيرة هذا الصباح لنستمع لمراسلنا في طهران علي الباشا.
1: نعم، يعني ما تم الإعلان عنه هو أن الحرس الثوري نفذ هجمات صاروخية. هذه الصور أو انتشرت صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل دقائق تشير إلى انطلاق الصواريخ الإيرانية باتجاه أهداف معادية. بطبيعة الحال ما تم الإعلان عنه هو أن تم استهداف القاعدة الجوية التي كانت منطلقا للهجمات التي استهدفت أجهزة الهواء في التابعة لشركة الاتصالات الإيرانية في جزيرة سيريك خلال ساعات الفجر الأولى. بطبيعة الحال هذا الإعلان الرسمي، وتم التأكيد من قبل الحرس الثوري أنه في حال تكرار مثل هذه العمليات فإن الرد الإيراني سوف يكون أكثر حزما. لكن هذه المناوشات حقيقة كان من المتوقع أن تكون موجودة وأن تتصاعد حدتها، خاصة مع حالة الجمود السياسية التي نعيشها في الساعات في الأيام الأخيرة. يعني رغم تأكيد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي يوم أمس على أن تبادل الرسائل، عملية تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسيط الباكستاني ما تزال مستمرة، إلا أنه قال إن كل ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ما هو إلا تكهنات لا يجب الاهتمام بها بشكل كبير، وأكد أنه قبل الوصول إلى النص النهائي فإن كل ما يتم تداوله هو مجرد التكهنات. في هذا السياق أيضا وكالة أنباء تسنيم نقلت عن مصدر وصفته بالمطلع قالت إنه أكدت من خلاله أن الولايات المتحدة الأمريكية أجرت بعض التعديلات على مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها مع الوسيط الباكستاني، لكنها في الوقت ذاته تقول إن إيران أيضا تسجل ملاحظاتها وتجري بعض التعديلات، وقالت إنه ليس من المهم التعديلات التي يتم إرسالها من قبل واشنطن، المهم هو ما توافق عليه إيران في آخر المطاف. بطبيعة الحال حتى هذه اللحظة على المستوى الإعلامي على أقل تقدير المواقف تبدو متباعدة جدا في جميع الملفات، وهنالك تناقض كبير في التصريحات التي تأتي على من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو تلك التي تأتي من قبل إيران، وهذا بطبيعة الحال يبعدنا شيئا فشيئا عن التوصل إلى الاتفاق النهائي الذي كان من المتوقع إبرامه ربما الأسبوع الماضي. بطبيعة الحال هذه المناوشات هي ربما انعكاس أولي لهذا التباعد والجمود السياسي.
0: كان هذا إذن علي الباشا من طهران. وبشأن لبنان، ورغم الإدانات العربية والغربية إسرائيل ماضية في خططها، إذ أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن اجتماعا أمنيا مصغرا عقد برئاسة بنيامين نتنياهو نقشت خلاله إمكانية تكثيف جديد للعمليات الإسرائيلية في لبنان لتشمل حملة جوية واسعة على العاصمة بيروت. لكن مراسل موقع أكسيوس المطلع أكد فجر اليوم أن وزير الخارجية الأمريكي اتصل بكل من رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس اللبناني لمحاولة دفع مبادرة وقف إطلاق نار جديدة. واشنطن تقترح حسب أكسيوس أن يوقف حزب الله جميع الهجمات على إسرائيل كخطوة أولى، بينما تعهد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري بضمان التزام حزب الله بوقف إطلاق النار، لكنه ألقى على عاتق إسرائيل مهمة وقف الهجمات أولا. يأتي هذا فيما شكلت سيطرة إسرائيل أمس على قلعة شقيف التاريخية جنوبي لبنان تحولا حاسما بحسب نتنياهو، ما أثار قلقا دوليا بناء على طلب من فرنسا يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا بعد ظهر اليوم. معنا الآن من بيروت مراسلتنا كارلا سماحة. كارلا صباح الخير. إذن الرئيس اللبناني ندد هذا الصباح بما وصفه بالعدوان الإسرائيلي الشرس، كيف يبدو الوضع الميداني؟
2: صباح الخير. يعني لا تزال الجبهة اللبنانية مشتعلة يعني منذ أيام بين حزب الله وإسرائيل، وكما شهدنا في الساعات الأخيرة لا تزال الغارات مستمرة باتجاه البلدات الجنوبية اللبنانية، وبعد فجر هذا اليوم شنت غارات باتجاه بلدات حاروفة قطراني والمرمونية جنوبا، وكذلك تجددت منذ بعض الوقت الغارات الإسرائيلية أو الإنذارات الإسرائيلية عفوا باستهداف المناطق، إذ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنذر 7 بلدات في قضاء صيدا جنوبا وبلدتين في قضاء جزدين أيضا جنوبا، طالبا من السكان الإخلاء والانتقال من هذه البلدات، وذلك كله على وقع أيضا التحليق المتواصل للحرب الإسرائيلي فوق بلدات عدة جنوب لبنان وصولا إلى بيروت وضاحيتها. على وقع هذه التطورات كذلك حزب الله من جهته يواصل عملياته، حيث يطلق الصواريخ باتجاه مواقع في الشمال الإسرائيلي، وكذلك يقوم باستهداف دبابات وقوات إسرائيلية المتواجدة في الجنوب اللبناني. تأتي ذلك بعد التطور الذي حصل أمس إثر يعني دخول الجيش الإسرائيلي قلعة الشطيف جنوب لبنان والتطورات التي آلت هذا الدخول، وكذلك ما استدعى يعني تحركا دوليا بعد ذلك، وحيث ستعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي بطلب من فرنسا لبحث هذه التطورات ومعرفة ما ستؤول إليه الأوضاع فيما بعد، خصوصا في ظل هذا الغموض الذي يسود المشهد اللبناني مع مواصلة الغارات مواصلة التقدم البري والخوف كذلك من استهداف العاصمة اللبنانية بيروت وضحيتها. إذن هذه يعني أبرز طبعا التمديد السياسي اللبناني، حيث يعني يواصل لبنان الرسمي تشديده على أن قرار الحرب والسلم هو بيده وحده، وأن ما تقوم به إسرائيل ليس مبررا في هذه الظروف، حيث يسعى لبنان إلى حصول مفاوضات بين الطرفين للتوصل إلى اتفاق نهائي. إذن هذه هي أبرز التطورات الحالية بانتظار طبعا ما ستؤول إليه الأوضاع في الساعات والأيام المقبلة.
0: كارلا سماحة مراسلتنا من بيروت، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. في الضفة الغربية المحتلة أسفرت عملية دهس بسيارة عن إصابة فتاتين هما مستوطنتين إسرائيليتين، وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل المشتبه به برصاص جندي. وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت فيما بعد عن مقتل شاب فلسطيني في 34 من العمر جنوب بيت لحم، وكانت قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينيا أثناء محاولته دخول القدس عن طريق تسلق الجدار المقام في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت مصادر فلسطينية. وفي قطاع غزة، ورغم سريان وقف إطلاق النار، تستمر الغارات الإسرائيلية مع سقوط قتلى يوميا.
3: لا تزال آثار القصف الإسرائيلي واضحة على الأرض، وتيرة التصعيد الميداني ارتفعت مؤخرا، والخروقات لا تزال متواصلة لتطال أحياء التفاح والشجاعية والزيتون.
4: Good afternoon in Sydney. In Guildford, there's a breakdown heading north on Woodville Road at Rawson Road. One lane is out of action and speeds are at 40. And in Mascot, General Holmes Drive is slow heading outbound in the airport tunnel. In Melbourne, there's a collision being cleared on the Ring Road Greensboro bound after Boundary Road. It's got the right-hand lane closed and speeds are down to 40. You can make hospitals a happier place for sick kids by making a tax-deductible donation to Starlight by June 30 at starlight.org. Because happiness matters. I'm Andy with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 Toomey Australia.
5: العودة إلى متابعة مشوار درايف تايم بروجرام، بدي وصل تحياتي المسائية لكم أنتم برفقتي ذات 2 AM 1638 AM. من أخبارنا وجولتنا الإخبارية نرجع لمتابعة أغانينا. رح نتوجه لمجموعة من الأغاني الحلوة، رح نبلشها مع الفنان ساريا السواس، نرجع منكمل مع الفنان عاصي حلاني، مع الفنان ملحم زين ديو نسمع سوا عبر أثير راديو 2 AM، ونرجع منتابع سوا مع الفنان دينا حايك. بذكر بأحوال طقسنا لبداية الأسبوع يوم الاثنين وبداية الشهر، شهر حزيران. اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 18 بسيدني، 12 على الصعيد ملبن. مرحبا.

0: كثير من الإذاعات سياسة النسخ، ولكن ملكة الإذاعات بنت الأصل أستراليا.
1: منكم ولألكم.

0: من جولتنا الغنائية بنروح لأخبارنا المحلية الأسترالية. بدي أوصل تحياتي المسائية لألكم. أنتوا برفتي دعت 2ME1638 بقيمة مليار دولار. أحدث الأحصائيات الرسمية، الشرطة تقول إنها قامت بمصادرة حوالي 20 مليون فيب من عمليات مداهمة بقيمة تجاوزت حاجز المليار دولار. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفتي دعت 2ME1638 استراحة بسيطة ونتابع.
1: بدي أقول بحبك من إذاعة 2ME أستراليا.
2: From the biggest singers.
3: ارحمني من بعدك حبيبي.
4: على 2ME Australia.
5: رضا فاضي.
6: Only on 2ME.
7: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلا واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
8: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا.
0: جولة إخبارية لتمام الساعة 5 من وافيكن فيها عبر أثير راديو.

0: إمئي بعد فاصل الاستراحة.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتر الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر إمئي أستراليا.
2: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدراً مجانياً ومستقلاً يمكنه تقديم المساعدة. Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية. كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
6: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: الميزة اللبنانية بتتاكل. في خدمة الحرية، في خدمة لبنان. شاشة VDL 24 صارت على الكيبل فيجن كمان.
1: صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوت لبنان مع تحيات باسمة أبو سرحال وجورج العلية.

0: ماذا أولا في العناوين؟ إسرائيل تنذر باحتلال طويل الأمد لقلعة شقيف كجزء من المنطقة الأمنية. روبيو يتصل بعون ونتنياهو لمحاولة دفع مبادرة وقف النار. جلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم حول لبنان ولودريان في بيروت الأربعاء. عون ماضون نحو استعادة الدولة وبناء مؤسساتها. غدا الجولة الرابعة من المفاوضات، ماذا في رسالة واشنطن؟
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال إكس @ صوت لبنان.

0: فتش عن كنز حزب الله في قلعة شقيف التي صارت تحت الاحتلال وفي مرتفعات علي الطاهر، حيث عملت وحدة بدر التابعة للحزب في السنوات الماضية على بناء بنى تحتية عسكرية فوق الأرض وتحتها، وهو ما تسعى الفرقة 36 في الجيش الإسرائيلي التي تضم ألوية مشاة ومدرعات إلى احتوائها كليا كأحد أهم الأصول العسكرية التي يمتلكها الحزب، وكما موقع يتيح لمن يستقر فيه التحكم بالنيران والمراقبة في المنطقة. هذا التطور الميداني ينذر باحتلال طويل الأمد وربما التوسع من القلعة شمالا وشرقا، خاصة بعد توسيع العمليات البرية باتجاه مدينة النبطية. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أكد أن قواته ستبقى في القلعة كجزء من المنطقة الأمنية في الجنوب. ولدقة المرحلة، أخذ رئيس مجلس النواب نبيه بري على عاتقه حزب الله وقال: أضمن التزاما كاملا وشاملا وفوريا لوقف إطلاق النار من قبل الحزب، لكن السؤال من يلزم إسرائيل بوقف عدوانها برا وبحرا وجوا وهدمها للقرى والمنازل؟ في السياسة، فرنسا قررت طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي التي ستعقد بعد ظهر اليوم في ضوء التصعيد الإسرائيلي المستمر في لبنان وتوسع نطاق العمليات العسكرية وأوامر الإخلاء. وجدد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الذي اتصل بوزير الخارجية يوسف رجي تضامن بلاده مع لبنان، مؤكدا دعم باريس للمفاوضات المباشرة بوصفها السبيل الوحيد للوصول إلى حل دائم ومستدام للأزمة. وإلى بيروت يصل الأربعاء الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان لمتابعة الوضع. السؤال: هل دعوة باريس إلى اجتماع مجلس الأمن منسقة مع واشنطن؟
1: قطعا كلا، بل من دون أدنى شك في أن دعوة فرنسا مجلس الأمن إلى الانعقاد لا تريح واشنطن، وبالتأكيد تزعج إسرائيل وتظهر مدى التباين بشأن لبنان بين الولايات المتحدة وفرنسا التي تبدو أقرب إلى محور روسيا الصين فيما يخص لبنان وإسرائيل.
0: هل يعني ذلك أن باريس تتبنى عمليات حزب الله؟
1: أبدا، عندما تعارض باريس سياسة الأرض المحروقة التي تنفذها إسرائيل في الجنوب، فهذا لا يعني أنها تغطي حزب الله أو تريد تعويمه، بل هي تعمل على وقف إطلاق النار، ما يجنب المزيد من الضحايا والدمار ويؤمن فرصة أكبر للجيش اللبناني لاستعادة دوره ولمفاوضات واشنطن سواء السياسية أم العسكرية من أن تنعقد على البارد وليس على الساخن.
0: هل نحن إذن أمام خلافات فرنسية أمريكية على الدور؟
1: بالتأكيد هناك امتعاض من تغييب الدور الفرنسي بشكل كلي، وما دعوة مجلس الأمن سوى نبش للملفات الخلافية وإعادة إحيائها، وفي مقدمها إنهاء مهام اليونيفيل الذي سبق لفرنسا وأن عارضته، كما عارضت إعطاء الميكانيزم سلطات تتجاوز دور اليونيفيل وتلغيه.
0: إذن ماذا تريد فرنسا من جلسة مجلس الأمن بشأن لبنان في هذه اللحظة السياسية والعسكرية؟
1: ما تريده باريس من جلسة مجلس الأمن هو ما يطلبه لبنان في الاجتماعات السياسية مع الوفد الإسرائيلي في الخارجية الأمريكية، وما طلبه أيضا الوفد العسكري اللبناني في اجتماعات البنتاغون الأخير، وهو وقف إطلاق النار بشكل فوري بين إسرائيل وحزب الله وإعادة انتشار الجيش اللبناني في المناطق التي تحتلها إسرائيل على أن يصار إلى بحث سلاح حزب الله تباعا.
0: لكن هنا تلتحق فرنسا بنظرية حزب الله؟
1: قد يكون ذلك صحيحا، فحزب الله يريد ترحيل البحث في سلاحه إلى ما بعد وقف الحرب وانسحاب إسرائيل، تماما كما تريد إيران ترحيل القرار بشأن ملفها النووي إلى مفاوضات لاحقة. المسألة معقدة، إسرائيل فعلت كل ما فعلته لإبعاد حزب الله وسلاحه، وإسرائيل والولايات المتحدة فعلا ما فعلاه لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، وتأتي اليوم فرنسا لتنظر من خارج المعادلة. هنا تكمن المشكلة الأساسية بنظر واشنطن وتل أبيب.
0: أخيرا، هل تمر العلاقة اللبنانية الفرنسية بنوع من البرودة؟
1: أعتقد نعم، رغم توقع زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي إلى بيروت، وتأخذ باريس على الرئيسين عون وسلام عدم تمسكهما بإشراك فرنسا في مفاوضات واشنطن رغم معارضة إسرائيل وتحفظ الولايات المتحدة. ولو تمسك لبنان بإشراك فرنسا والسعودية لكانت ضمانات المفاوضات وتوازنها أفضل بكثير مما هي عليه اليوم كما ترى باريس.
0: وفي واشنطن يستعد الوفد اللبناني السياسي للدخول في جولة مفاوضات جديدة على وقع العمليات الإسرائيلية المستمرة. ماذا في رسالة واشنطن اليوم؟ رسالة واشنطن:
1: غدا الثلاثاء اجتماع الوفدين اللبناني والإسرائيلي في جولة رابعة في الخارجية الأمريكية. الجديد في هذا الاجتماع انعقاده بعد الاجتماع العسكري الأول في البنتاغون، حيث أبلغ الوفد اللبناني السفيرين سيمون كرم وندى حمادي معوض بخلاصة هذه المحادثات خلال اجتماع عقد السبت في السفارة اللبنانية في واشنطن. وفهم أن الاجتماعات العسكرية ستتابع ضمن مقاربة تقوم على الربط بين الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من الأراضي اللبنانية وبين تنفيذ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية أيضا ضمن مراحل متزامنة. أما التقييم الأمريكي الإسرائيلي لاجتماع البنتاغون فحمل حزب الله مسؤولية تجدد القتال في لبنان. المحادثات العسكرية مرشحة إذن لأن تتابع في جولة ثانية.
2: Good afternoon in Sydney. There's a collision being cleared on the M5 motorway heading into the city at Moorbank, approaching Moorbank Avenue. And in Wentworthville, we've got a multi-crash heading west on the Great Western Highway at Centenary Road. In Melbourne, reports of an incident on the Westgate Freeway heading outbound at Williamstown Road. There are delays back over the Westgate Bridge. Over a million volunteers clean up Australia each year, but the challenge is bigger than ever, and they need your help. Donate today at cleanup.org.au. I'm Andy with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 Tour Me Australia.
3: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 5 نرجع لاستديوهات الهواء. بدي وصل تحياتي المسائية لكم. أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM. بداية الشهر اليوم شهر حزيران وبداية أسبوع جديد. تحياتي لكم ويا رب يكون هالشهر هيدا مليان كل الخيرات وكل البركات. بذكر بأحوال طقسنا لليوم بسيدني، درجات الحرارة بتوصل ل 18-12 على صعيد ملبن. مني كاتيانا صراف لكم أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تتابعونا على 1638 AM 2ME أستراليا. بذكر مستمعينا بحالة طقسنا 18 على صعيد سيدني اليوم، درجات الحرارة بتوصل بميلبن ل 12. برعاية شركة عشتار حالة الطقس تقدمت لكم. هون راديو 2ME 1638 AM. ذكر انه شركة عشتار عندن خبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم من اي مكان كنتوا بأستراليا، وعندن خدمات اخرى متوفرة. بتلاقون على 95 Way Street Fairfield. بنسمع الفنان نصيف زيتون، بنرجع مكمل عبر اثير راديو 2ME مع الفنانة نارين.

0: العودة لعنكم مستمعينا من جولتنا الغنائية، نرجع لمتابعة أخبارنا المحلية الأسترالية. أنتم برفتي ذات 2ME 1638 أيام العمل في مجال التعليم الطفولي المبكرة بيمنحك فرصة للمساهمة في بناء مستقبل للأطفال وتطوير مسارك المهني وإحداث فرق إيجابي. استفيد من الدعم الدراسي والمالي لبدء مسيرتك المهنية. للمزيد من المعلومات قوم بزيارة الموقع الإلكتروني، اطلعوا على vic.gov.au/kinda. بذكر مستمعينا أنه هيدا النداء بتفويض من حكومة ولاية فيكتوريا ميلبن. فيفيلد، منروح لمدينة فيفيلد، تتراجع للمركز الثالث، وأهل فيفيلد كتير زعلانين. فيفيلد بسيدني أحدث الأحصائيات لخسائر المقامرين بولاية نيو ساوث ويلز، المبلغ وصل تقريبا إلى 9.5 مليار دولار أسترالي. مناطق غرب سيدني تصدرت المشهد. تخيلوا مستمعينا، منطقة وسط سيدني لم تستطيع هزيمة غرب سيدني. منطقة فيفيلد خسرت الصدارة وتراجعت للمركز الثالث، وأهل فيفيلد كتير زعلانين. من بعد 4 سنين على التوالي كانت مدينة فيفيلد بالمركز الأول لخسائر للخسائر للمقامرين. نعم، هيدي منطقة فيفيلد. رح نروح بالترتيب الدوري. اجا المركز الأول منطقة كانتربري، المركز الثاني منطقة بانكستاون، المركز الثالث منطقة فيفيلد، المركز الرابع هني منطقتين بالمركز الرابع كامبلند مع بلاكتاون، المركز الخامس وسط مدينة سيدني السي بي دي. تحياتي لكم انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. نروح لاجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الاسترالي بكرة الثلاثة. معدلات التضخم انخفضت من 4.6% الى 4.2% حاليا. تنشوف شو بده يصير بهالاجتماع هيدا للبنك الاحتياطي الفيدرالي الاسترالي. بونسوار لكم من جديد، انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. منروح لفاصل استراحة ومنرجع.
1: 2ME maximum hits and more. Maximum music. Maximum hits. 2ME Australia.
2: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى. لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي، لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
0: العودة لمتابعة مشوار درايف تايم بروجرام لبداية الأسبوع يوم الاثنين الأول من شهر حزيران. تحياتي لك المستمعين الكرام، أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM. دراسي صادمي في أستراليا للأطفال لا يتحركون بما يكفي، والسبب التكنولوجيا. إنه الجيل الجديد. دراسة جديدة كشفت أنه الأطفال الأستراليين يحققون نتائج ضعيفة فيما يتعلق بالنشاط البدني وممارسة الرياضة، يعني ما بيتحركوا وما بيلعبوا رياضة كتير. أستراليا أصبحت متأخرة عن عدة دول متقدمة بالرياضة مثل فنلندا واليابان وسنغافورة والولايات المتحدة. الجلوس الطويل على الشاشات والهواتف يؤثر على حركة الأطفال ونشاطاتهم وحتى وزنهم. هناك مطالبات بزيادة النشاط الرياضي داخل المدارس وخارجها لتحسين صحة الأجيال القادمة. بونسوار لكم من جديد، أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM. وين الحبايب؟ مسمع الأغنية للفنان سامر الصايغ.

0: جولة إخبارية لتمام 5:30 من وفي كنفية عبر أثير راديو 2ME. مساء النور.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، أخبار أول بأول.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
5: الرابعة مساء في باريس.
6: هجيرة بن عبدة.
5: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار مستهلة بالعناوين. إسرائيل تحكم سيطرتها على قلعة شقيفة تاريخية، وفرنسا تلجأ إلى مجلس الأمن لاحتواء التصعيد في لبنان وتندد بتوسع العمليات الإسرائيلية. الحرس الثوري الإيراني يستهدف مواقع جماعات انفصالية في شمال العراق، وسجال سياسي حول ملف نزع سلاح الفصائل العراقية في ظل تحركات لتدخل المرجع الديني الشيعي الأعلى على السيستان لحسم الملف. دواء تجريبي يحقق اختراقا واعدا في علاج سرطان البنكرياس ويخفض خطر الوفاة بنسبة 60%.
6: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
5: أهلا بكم. يتواصل التصعيد في جنوب لبنان مع إعلان الجيش الإسرائيلي السيطرة على قلعة شقيفة التاريخية والتلال الاستراتيجية المحيطة بها ورفع العلم الإسرائيلي فوق الموقع. ووصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الخطوة بأنها تحول حاسم في الهجوم على لبنان، فيما أكد وزير الدفاع بقاء القوات داخل ما تسميه تل أبيب الحزام الأمني. كما وسعت إسرائيل عملياتها البرية شمال الليطاني وأصدرت أوامر إخلاء جديدة. ما هي الأهمية الاستراتيجية لقلعة شقيف، وهل السيطرة الإسرائيلية تغير في مسار المعركة مع حزب الله؟ الخبير العسكري والاستراتيجي عمر معروني متحدثا إلى ميسا إسماعيل.
7: لا شك أنها يعني قلعة في موقع استراتيجي مشرف يعني عمليا، بالتالي من يسيطر على القلعة يسيطر بالنظر وبالنار يعني على منطقة واسعة باتجاه الشرق وباتجاه يعني الشمال الغربي، أقصد النبطية ومحور النبطية بشكل أساسي. لكن الأمور يعني حتى اللحظة لا تقاس يعني بالطريقة الكلاسيكية التقليدية، لأنه ما يجري وما يحصل عمليا هو حرب مختلفة تماما يعني. لكن يضعه ضمن مرحلة الاستنزاف ربطا بطبيعة الأنماط التي يستخدمها حزب الله وربطا بالأسلحة المستخدمة الآن. يعني المفاجأة العملياتية التي أصبحت سائدة على مستوى الميدان هي مسيرات الـ SPV، يعني هذه المسيرات التي تضرب بتقديري، وهذا تحليل عسكري طبعا وليس رغبات شخصية، أصل العقيدة الإسرائيلية القائمة على الحركة والنار السريعين.
5: الخبير العسكري والاستراتيجي عمر معربوني متحدثا إلى مونتي كارلو الدولية. فرنسا طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن معتبرة أن التقدم الإسرائيلي يتعارض مع وقف إطلاق النار والقانون الدولي، بينما يواصل حزب الله هجماته الصاروخية والمسيرة. من جهة أخرى، أدت غارة إسرائيلية على محيط مستشفى في مدينة سور إلى إصابة 13 شخصا من طقمه بجروح، وتسببت بأضرار كبيرة فيها. تأتي هذه التطورات بينما يتواصل الحراك الدبلوماسي بشأن الملف الإيراني، بعدما كشفت تقارير أمريكية عن مقترح جديد وأكثر تشددا أرسله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى طهران لإنهاء الحرب. وفي المقابل، أكد رئيس مجلس الشورى وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف أن بلاده لن تقبل بأي اتفاق لا يضمن حقوق الإيرانيين. يأتي ذلك رغم حديث ترامب عن تعهد إيراني بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي. ميدانيا، أفاد إعلام رسمي إيراني بأن الحرس الثوري يستهدف مواقع جماعات انفصالية في شمال العراق. وغدا اجتماع عقده رئيس الوزراء علي الزيدي مع زعماء الإطار الشيعي، ارتفع السجال السياسي حول ملف نزع سلاح الفصائل العراقية في ظل تحركات لتدخل المرجع الديني الشيعي الأعلى علي السيستاني في حسم الملف. من بغداد، باسل محمد.
8: حسب معلومات تيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، المرجع الديني الشيعي الأعلى علي السيستاني تحول إلى مركز للسجال السياسي بين رئيس الوزراء علي الزيدي والإطار الشيعي والحشد الشعبي والفصائل وإيران والصدر. الصدر والزيدي طلبا من السيستاني إلغاء فتوى الجهاد الكفائي التي سمحت بتأسيس الحشد الشعبي والفصائل وتسليحهما لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية العام 2014. الصدر والزيدي وفي رسالة لهما للسيستاني اقترحا إصدار فتوى جديدة تحت عنوان حصر السلاح بيد الدولة. أما الإطار الشيعي وإيران والحشد الشعبي وفصائل تنسيقية المقاومة الإسلامية العراقية فيعارضون جميعا إلغاء فتوى الجهاد الكفائي وإصدار فتوى حصر السلاح بيد الدولة. ووفق رؤية التيار الصدري الذي بدأ عمليا خطة لتسليم سلاح سرايا السلام إلى القوات الأمنية العراقية الرسمية، فإن السيستاني بيده وحده حسم ملف نزع سلاح الفصائل. ويواجه السيستاني ضغوطا شديدة من إيران والإطار الشيعي والفصائل والحشد الشعبي لمنع التدخل في ملف نزع سلاح الفصائل. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
5: أظهرت نتائج دراسة جديدة أن دواء تجريبيا لعلاج سرطان البنكرياس خفض خطر الوفاة بنسبة 60% مقارنة بالعلاج الكيميائي التقليدي، وضعف تقريبا متوسط البقاء على قيد الحياة لدى المرضى المصابين بمراحل متقدمة من المرض. ووصف باحثون النتائج بأنها تطور غير مسبوق قد يغير مستقبل علاج أحد أكثر أنواع السرطان فتكا. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
9: Good afternoon in Sydney. Just got a collision on the M5 motorway heading into the city in Moorebank, approaching Moorebank Avenue. A breakdown on the M4 motorway off-ramp heading east to the Cumberland Highway. And in Melbourne, speeds are down to 60 over the Westgate Bridge due to the gusty winds. There are delays after an earlier collision on the Westgate Freeway heading outbound at Williamstown Road. Your gift to Starlight will make hospital a happier place for seriously ill children. Donations over $2 are tax deductible. Donate by June 30 at starlight.org.au. I'm Andy with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
0: من جولتنا الإخبارية بنرجع لعنكم مستمعينا، تعرفنا على آخر وأهم المستجدات لتمام 5:30، وتعرفنا على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن. بسيدني درجات الحرارة اليوم بتوصل ل 18-12 على الصعيد، ميلبن برعاية شركة عشتار حالة الطقس تقدمت لكم. أنتوا برفتي ذات 2ME مساء النور، بسمع الفنانة ناسي عجرم.

اي اوستراليا اند توام اي جولد هلا على تطبيق اي هارت، وما تنسوا تحطوا توام اي اوستراليا توام اي جولد بالفيفوريت سكشن. نزلوا التطبيق واستمتعوا باجمل الاغنيات والبرامج. هنا توام اي اوستراليا، توام اي اوستراليا هلا على تطبيق اي هارت.

0: مشوارنا بدي وصل تحياتي لكم انتو برفقتي ذات 2 AM 1630 AM. بستناك باليوم هالأغنية الحلوة سمعنا لقالة لسلطان الطرب جورج والصوف بس عبر أثير راديو 2 AM. معركة المدن الأسترالية، من تستحق المركز الأول؟ لكل مدينة في أستراليا طابعها الخاص وعندها مميزاتها الخاصة يلي بتخليها واجهة مفضلة للكثيرين. الثقافي، الفعاليات والمقاهي، سيدني الشواطئ، الفرص والحياة النابضة، بريزبن الطقس الدافئ وأسلوب الحياة الهادئ، بيرث الطبيعة الجميلة والهدوء بعيدا عن الازدحام. لكن لو كان عليك اختيار مدينة واحدة فقط للعيش فيها بشكل دائم، أي مدينة رح تختار مستمعينا وليه؟ بتعرفوا انه مدينة ملبن ومدينة سيدني وبريزبن هني من الصدارة، ولكن هلا ومع التقارير هيدي عم يقولوا لنا انه بريزبن وبيرث يعني نطفي صغيرة وبيحتلوا الصدارة. فاذا بتحبوا تشاركونا فيكن اكيد تبعتوا لنا رسالة خطية او صوتية عبر الواتساب على 0410-638-638. انتو برفقتي ذات 2 AM 1638 AM. فيكن كمان تبعتوا لنا رسالة الكترونية طلعوا على Arabic at 2ME.com.au. بدي وصل تحياتي لكل الموجودين معنا عم يستمعوا لنا على الموجة 1638 AM، ولكل متابعينا من أنحاء العالم كله على 2ME.com.au. استراحة بسيطة ونتابع برفقتكم.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
1: Let's add some more music.
0: العودة لمتابعة مشوار Drive Time Program. بدي وصل تحياتي المسائية لكم انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM. طبعة خاصة من فئة $250 أمريكي بطلب من الرئيس ترامب الذي يريد وضع صورته عليها. القانون الأمريكي يحذر وضع صور أشخاص أحياء على العمولات، وحتى يمكن وضع صورة شخص ما يجب أن يكون ميت. ترامب يريد استثناء خاص، هذا الطلب يجب أن يحصل على موافقة خاصة من الكونغرس. بونسوار لكم من جديد، انتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM مع الفنانة نجم كرم.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 6 من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME.
1: 2ME Australia. Catch us live on Facebook. 2ME Australia. 2ME Australia. And listen live in pure digital stereo at 2ME.com.au.

0: We're on your radio across Australia. AM 1638. This is your 2ME Australia.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويت لاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: Suffolk now heading north along Bishop Street.
6: Roger that.
7: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
8: First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة من MTV وMFM. لا وقف فعليا للنار إن في جبهة لبنان أو مع إيران، على الرغم من الاجتماعات والاتصالات الناشطة من إسلام أباد إلى واشنطن. ففي الشأن اللبناني، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية ماركو روبيو أجرى خلال الساعات الماضية اتصالات مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إطار جهود أمريكية لدفع مبادرة جديدة لوقف إطلاق النار واحتواء التصعيد على الجبهة اللبنانية. في الحرب مع إيران، أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية شن غارات جوية على مواقع في إيران اليوم استهدفت رادارا ومراكز قيادة وتحكم للطائرات المسيرة في جزيرتي غوروك وقشم الإيرانيتين. لكن البداية من انطلاق إذاعة MFM المولودة الجديدة التي انضمت إلى مجموعة MTV. الكلمة والصورة نتابعها مباشرة من قلب الإذاعة مع الزميلة ماريان زوين. ماريان، ما الذي يميز MFM؟ كيف تبدو الأجواء والنشاط الصباحي مع الانطلاقة؟
1: نشاط واسع غريسيا، واللي بيميزها انه من ضمن هالمجموعه الاعلاميه لMTV مثل ما سبق وذكرتي، بتتميز اكيد بخطها الثابت على الحقيقه والحق والحريه، وهيدا الشيء تعودنا عليه بكل اللي بتعمله MTV. حاليا نحن مثل ما قلت بنشاط كتير كبير، لانه الاذاعه ستنطلق بعد نصف ساعه، 8:30 بتبدا برامجها، علما انه البث التجريبي كان بدا منذ اسبوع وكنا عم نتابعه على الMTV TV application وايضا باثير الراديو على موجه 101.5. ولكن اليوم فينا نقول الانطلاق الرسمي لكل شبكه البرامج. عم نشوف مع زميل سيف ماضي الزملاء اللي عم ببلشوا يحضروا حلقاتهم، لانه نحن مثل ما قلت من 8:30 صباحا رح نكون عم ننطلق، علما انه حاليا بيقدروا يكونوا المشاهدين اللي عم بيشاهدونا على MTV واللي بعد ما هم عارفين بMFM يدوروا الراديو ويشوفوا انه نفس النشر عم يسمعوها على الراديو كمان. عم نشوف هون يعني كمان مطبخ الاعداد وهندسه الصوت مع زميل نيكولا. هلا بدي اخذ منك كلمه نيكولا، دائما انت ورا الكواليس، اليوم عم ناخذك تنشوف الشغل. مدير العام رالف دوميت، زميلي العزيز من المراسل لمذيع الاخبار لليوم بالشق الاداري، علما انك بعدك محافظ على كل باقي الشق. خبرنا، قالت لنا غريسيا بشو بتتميز غير انه اكيد صوت الحق والحقيقه، بشو رح تتميز البرامج؟ اذا فيك تخبرنا اليوم نحن شو عنا برامج ناطرينا
2: اليوم. بعد كل شخص رح يتابع MFM مثل كل شخص عم يتابع MTV، رح يكون في عنا برامج. بتبلش اول شيء مع الاي ام شو، مثل ما شفتوا زميلنا جابي مراد عم بيحضر حلقته، رح ينضموا له كمان بيرنا نعم جديد ونادين كفوري، رح يقدموا للناس هيك ريكاب على كل شيء عم يصير بالاخبار مع ضيوف، كمان وزير الاعلام رح يكون ضيفنا بالاضافه لعدد من السياسيين، وكمان بنوعدهم بمواقف اليوم سياسيه تكون لافتة وبارزة خصوصا مع كل شيء عم بيصير بالبلد. ماريان، اللي بيميز MFM هو مثل ما عم تشوف طاقم العمل يلي هو من MTV، ان كان الاشخاص اللي تحت الهواء او حتى الاشخاص اللي عم يطلعوا على الهواء، وكمان انت قلت شغله عم يسمعوا بس كمان عم بيشوفوا كل شيء، حتى نشرات اخبار الMTV وبرامج MTV رح تكون عم تنقل عبر التطبيق الالكتروني تبع MTV، ممكن يتابعوها بالصوت وبالصوره.
1: وعلى السوشيال ميديا صار في عنا بيج لMFM،
2: في بيج على MFM رح ننشر كمان ابرز الامور اللي عم بتصير عنا بالحلقات، رح كمان نكون عم نبعث ابرز المواقف السياسيه ونتابع كل شيء عم بيصير مستجدات تنزود الجمهور بكل الاخبار اللي عم بتصير.
1: اخر كلمه رالف اليوم، شو بتقول لكل الزملاء اللي انت وياهم كنت بزماله واليوم انت وياهم عم تتساعدوا لاداره افضل لهذه الاذاعه؟ هيك نصيحه بتقول لهم اياها اليوم، لانك اليوم انت بالقياده صرت.
2: اول شيء كثير حلو اللي قلتيه، انه انا وياهم عم نتساعد على اداره هالمحطه، لانه ما بعتقد حدا صح، ما حدا في يدير شيء لحاله، كلهم كانوا عم يسهروا لهم اشهر وايام كثير طويله معي. فاول شيء بدي اشكرهم، بدي اشكر رئيس مجلس اداره الMTV الاستاذ ميشيل مور على ثقته فيني كمان بهذه المهمه، اللي بتمنى انه اكون على قدر المسؤوليه والثقه اللي اعطاني اياها، وبطلب منهم كلهم دائما نتعاون لانه نحن تيم واحد، ودائما نكون عم نفكر بمصلحه يلي عم يتابعنا ان كان مستمع او متلقي، ودائما دائما نحافظ على شعارنا اللي هو صوت الحق والحقيقه.
1: بدي اتمنى لك كل التوفيق رالف لكل الزملاء. خلينا نروح هيك سريعا انا وزميل سيف تنقدر نجرب ناخذ اكبر باقه من الزملاء. نيكولا، من اي ساعه عم بلش دوامك؟
3: من 5:30 الصبح.
1: لأي ساعة؟
3: هلا بعد شي 12 ونص
1: هيك. هالمهمة أنت كمان دايما بترافقنا بهندسة الصوت بالتلفزيون، شو بيفرق الإذاعة عن التلفزيون؟
3: هن كتير قراب من بعض، بس هون بتلقى طبعات العالم أكتر بالسيارة، يعني من الصبح للساعة 12 ونص تقريبا بالليل.
1: بدي اتمنى لك كل التوفيق نيكولا. عم نشوف شربل ابي هاشم زميلنا رح تكون بمهمه البروديوسر،
4: صح؟ كونتنت بروديوسر. رح نكون انا والزملاء كريستال نوار، مريم حرب وكلاريتا شمعون، رح نكون عم نساعد المذيعين يلي رح يكونوا على الهواء، كمان يكونوا عم يوصلوا المساجات يلي بدهم يوصلوها للعالم، نكون كمان عم نوصل اجمل صوره للعالم، واكيد نتلقى الاتصالات ونساعد مهندس الصوت نقدر نكون عم ننجح هذا العمل.
1: وما في شك انكم رح تكونوا قد زميل صبح قبلاوي أينما كان وفي الإذاعة حاليا.
5: أكيد الإذاعة أنا لقلب تعني لي كتير، لأنه أنا كنت 21 سنة قبل بالإذاعة، وأنا أي محل بينطلب مني يكون فيه بـ MTV رح كون. وبقول شغلة كتير أساسية، أهم شيء اليوم بـ MFM هي أن اللبنانية 100%، وأنا بعتقد لو ما في تلقي وارتياح عند الناس ما كبرت العائلة هالقد. فكبرت عائلة اليوم ستوديو فيجن و MTV والمجموعة الإعلامية التابعة لها هي من ثقة الناس، ورح تبقى لبنانية لو شو ما صار.
1: هي هيدا اللي بيميزها. شكرا لك صبحي. خلينا نفوت انا وزميل سيف ماضي لعند الزميلين جابرييل مراد وبيرنا نعم شديد اللي عم بيحضروا حلقتهم. شو يا جابي؟ بونجور. كم صرت اخذ نوتس هون؟ شو الوضع؟ شو محضر للمستمعين؟
6: انا محضر مقالب هلا اليوم بنادين وبيرنا على الصبح. لا منوعد المستمعين والمشاهدين، لانه اكيد كمان انه نجرب هيك شوي نحمل الجديه مع الجو يكون تشيل، يعني ما نكون تقال الدم علينا.
1: هيدي شخصيتك اللي بتتميز فيها، الجديه مع التشيل.
6: باذن الله اليوم رح يكون معي رئيس تحرير موقع الام تي في داني حداد، ورئيس تحرير جريده نداء الوطن امجد اسكندر، غير الافتتاحيه رح يكون نحن ونادين وبيرنا، وان شاء الله هيك تكون انطلاقه لذيذه لقلنا على مدار الأسبوع، لأنه بتصور الناس بحاجة لإذاعة، وعائلة الام تي في اللي عم تكبر بجريدة وإذاعة وسايت وكل شيء، بتصور رح نشوف كمان أنه فريق العمل اللي عم يشوفوه على التلفزيون قدر يتعاون بطريقة سلسة مع بعضه، وقدر هيك يريحهم على الصبح بدون جلاقة وبنفس الوقت بجدية ما تقيلت الدم.
1: حليت في جلاقة يعني؟
6: لا ما تكون الجدية كمان تقيلت الدم إن شاء الله.
1: بيرنا على السريع لأنه نحن تقريبا لازم نسلم النشرة، كمان الجملة اللي بتوعد فيها المستمع والمشاهد رح يكون عم بتابعكم على الابليكيشن وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
7: أنا رح أقول لهم زميلي جابي رح نكون قريبين منه نخفيف الصباح نسمعهم الخبر اللي حابين يسمعوا. واليوم وجودنا وجود MFM هو دليل إنه الناس عن جد هالقد عندها ثقة بالام تي في، هالقد بتحب تسمع الأخبار منا، عنا مصداقية، وهيدا كنز لنا.
1: شكرا لك بيننا نعم شديد. جريسيا بدي ارجع اذكر انه هنا عم بيحكوا عن الصبح، ولكن برامج MFM منطلقه من ساعات الصباح الاولى وحتى ساعات المساء، رح يكون في برامج متنوعه خاصه بMFM بالاضافه الى نقل البرامج اللي بتشوفوها على MTV ايضا على اثير 101.5 بالاضافه للنشاط الاخباريه كلها. ومن هلا وبالرايح صرتوا تشوفونا مع هالاثنين مايكروفونز اللي هن MTV وMFM. مبروك لعائله MTV ولاستاذ ميشيل المر لكل طاقم العمل اللي عم يشتغل فيها. تابعونا كمان بعد قليل بيكون وصل وزير الاعلام لنكون عم نتابع الانطلاقه على 8:30.
0: طبعا الف مبروك انطلاق الاذاعه، وبنتمنى لجميع الزملاء التوفيق، وبنرجع لعندك خلال هيدي النشره ماريان. شكرا لك. سياسيا، وقبيل أقل من يوم على موعد الجولة الأولى الجديدة من المفاوضات المباشرة في وزارة الخارجية الأمريكية، نتابع الأجواء والمعلومات الخاصة مباشرة من واشنطن مع الزميل أنتوني مرشاء. أنتوني، ماذا جرى خلال الساعات الماضية بين واشنطن بيروت وتل أبيب، وما تفاصيل الطرح الأمريكي الجديد؟
8: غريسيا، بتطور لافت على خط الاتصالات الأمريكية اللبنانية الإسرائيلية، كشفت مصادر أمريكية مطلعة للأم تي في أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أجرى خلال الساعات 48 الماضية اتصالات بكل من الرئيس جوزيف عون يوم الجمعة ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالأمس يوم السبت، بمحاولة لدفع مبادرة جديدة لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. وبحسب المصادر الأمريكية فإن المبادرة طرحت في إطار المفاوضات الجارية بين الجانبين، وتقوم على معاينة معادلة واضحة من وجهة نظر واشنطن أن يوقف حزب الله جميع هجماته ضد إسرائيل كخطوة أولى مقابل امتناع إسرائيل عن أي تصعيد في بيروت. وتقول المصادر أن الإدارة الأمريكية تعتبر أن هذه الخطوة من شأن أن تفتح المجال أمام خفض تدريجي للتصعيد وصولا إلى وقف الأعمال القتالية. المصادر نفسها تؤكد أن الرئيس جوزيف عون حاول الدفع بهذا الطرح والعمل على تأمين موافقة عليه، إلا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري بحسب الرواية الأمريكية لم يقدم جوابا حاسما، بل ربط أي وقف لإطلاق النار بأن تتوقف إسرائيل أولا عملياتها العسكرية. وتشير المصادر إلى أن المسؤولين الأمريكيين يعتبرون أن حزب الله هو من بدأ الجولة الحالية من المواجهة في 2 أذار، كما أنه كان الطرف الذي بادر إلى فتح جبهة القتال في حرب عام 2023، وهو ما تستخدمه الإدارة الأمريكية لتبرير رفضها مطالبة إسرائيل بوقف النار أولا. وتضيف المصادر الأمريكية أن واشنطن تعتبر أن حزب الله يتحمل مسؤولية استمرار المواجهة، وترى أنه يتصرف بانسجاما مع التوجهات الإيرانية أكثر مما يتصرف انطلاقا من المصالح اللبنانية، كما تنظر إليه باعتباره منظمة إرهابية أجنبية مصنفة من قبل الولايات المتحدة. كما تتهم غريسيا الإدارة الأمريكية طهران بالسعي إلى إطالة أمد الصراع في لبنان بهدف تحقيق مكاسب سياسية، وإظهار نفسها لاحقا على أنها الجهة التي ساهمت في إنهاء الأزمة. وتشدد بالأخير المصادر الأمريكية على أن الولايات المتحدة لا تتوقع من إسرائيل الاستمرار في تحمل الهجمات التي تستهدف مدنيها، معتبرة أن إسرائيل ليست مطالبة بتحمل هجمات صادرة عن منظمة تصنفها واشنطن إرهابية. غريسيا بالأخير بدي أقول أنه تتابعون طبعا من واشنطن كل التفاصيل بالنشرات المقبلة على شاشة الام تي في وعلى إذاعة ام اف ام، يلي بدي أتمنى لكل الزملاء بلبنان التوفيق. طبعا رح كون كمان عم بعطي رسائل مباشرة من البيت الأبيض على إذاعة ام اف ام.

بيوتنا 30 أيام فصل الشتاء. نعم الشتاء في أستراليا سيكون مختلف هيدي السنة، شتاء دافئ وأمطار قليلة. أهلا بفصل الشتاء، فصل الشتاء بلش اليوم، اليوم الأول من شهر حزيران، والتوقعات هي من عند الأرصاد الجوية الأسترالية عم يتوقعوا أنه معظم أنحاء أستراليا ستشهد شتاء دافئ وأمطار قليلة هيدي السنة، خصوصا في ملبن وسيدني. سيكون هناك موجات برد وصقيع كل فترة، خصوصي في فترة الصباح الباكر. تحياتي لكم أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. قد ما يكون الطقس برد أو شوب، المهم دفى القلوب. بونسوار لكم من عند الفنان إياد طموس. منروح لفاصل غنائي، بنسمع الفنانة شيرين، نرجع منكمل مع الفنانة نارين. هون راديو 2ME 1638 AM.

0: نتابع برفقتكم مشوارنا، حان موعدنا تنتوجه لغرفة الأخبار، جولة إخبارية مفصلة من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME لتمام الستة ونص. Crunching out the killer cuts with no limits. I'm done following the rules. No limits. Okay. Maximum music. M.E. music. No boundaries. No rules. What the f- 2ME. No limits. حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
1: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات New South Wales Government ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say. نريد أن نعرف آرائك بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تهمك. يمكنك مساعدتنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك ورسم مستقبل أفضل لنيو ساوث ويلز. قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن Have Your Say أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 للتحدث إلى مترجم شفهي.
3: To ME Australia News.
4: ABC News.
5: Tanmaya Navada with the top stories. Federal Treasurer Jim Chalmers says he's not surprised by a post-budget opinion poll showing One Nation is the most popular party in Australia. The Redbridge survey for the Australian Financial Review puts Pauline Hanson's minor party ahead of Labor and the Coalition. It also shows more than 50% of participants view the budget as bad for the nation. Mr. Chalmers says he knows the budget is contentious, but the government is determined to get more young Australians into their own home. Melbourne woman Rayan Al-Houli has appeared at a bail hearing after being charged with travelling to Syria to join the self-declared Islamic State group. Her lawyer says she was a highly traumatised individual who wanted it known that she did not support the terror group. Ms. Al-Houli is facing charges of entering a declared area and being a member of a terrorist organisation. Both carry a maximum penalty of 10 years jail. And the US military says it's conducted self-defense strikes on Iranian targets over the weekend. It says the strikes were in response to aggressive Iranian actions that included the shootdown of a US drone that was operating over international waters. Iranian state media says Iran has targeted an airbase used for an American attack on a telecommunications tower. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
6: مشاهدينا الكرام في حديث الأخبار على فرانس 24 إليكم العناوين. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يأمر الجيش الإسرائيلي بشن ضربات على الضاحية الجنوبية لبيروت. الرئيس اللبناني جوزيف عون يندد بعدوان إسرائيلي شرس على بلاده. وواشنطن تعد خططا جديدة للتهدئة بين إسرائيل ولبنان. هجمات متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران مع تعثر المفاوضات. وواشنطن تعلن قصف رادارات ومواقع للتحكم بالمسيرات في جنوب إيران. وإيران تؤكد استهداف قاعدة عسكرية أمريكية ردا على ذلك. قمة الأعمال تشوز فرانس أو اختر فرنسا تنطلق اليوم في قصر فرساي. استثمارات الذكاء الاصطناعي تخطف الأضواء، وشركة سوفت بانك اليابانية للاستثمار في التكنولوجيا تعتزم إنفاق 75 مليار يورو على بنى تحتية للذكاء الاصطناعي في فرنسا.

0: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس إنهما أعطيا أمرا للجيش الإسرائيلي لقصف الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بعد توسيع العمليات في جنوب لبنان. الرئيس اللبناني جوزيف عون ندد بعدوان إسرائيلي الشرس على بلاده، فيما تدفع واشنطن باتجاه خطة جديدة لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. ميدانيا أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل جندي له في معارك جنوب لبنان. نتابع مع مراسلتنا من القدس ليلى عودة. الجبهة اللبنانية تشتعل ونتنياهو يأمر بتوسيع الهجمات، ما التفاصيل؟
1: بالفعل هي تشتعل فعليا، وذلك بعد البيان الذي صدر عن كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس، وأكد من خلاله إيعازهما بالبدء بقصف أو استهداف الضاحية الجنوبية بأهداف محددة. وبطبيعة الحال الجميع في انتظار، كما تؤكد الصحافة الإسرائيلية، أوامر الجيش الإسرائيلي بأوامر الإخلاء لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت. أعود للبيان، في البيان تم تأكيد بأن هذا القرار قد اتخذ من قبل نتنياهو وكاتس بسبب ما أسمياه الانتهاكات المتكررة من قبل حزب الله، وذلك في أعقاب أيضا سلسلة كما جاء في البيان من المشاورات الأمنية والتي استمرت على مدى الأيام القليلة الماضية، وكانت يوم أمس في جلسة تشاورية أمنية بحسب عدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية شارك فيها بن غفير، وكان من أكثر المطالبين والمشددين على ضرورة ما وصفها بتسوية الضاحية الجنوبية بالأرض، على اعتبار أن هذا الرد المناسب بحسبه لانتهاكات حزب الله. أيضا البيان تحدث عن أن هذه ستؤدي إلى تخفيف ما تسمى بانتهاكات حزب الله المتكررة.
0: إذن ما الذي يريد نتنياهو فعله تحديدا من خلال توسيع هذه الهجمات ليلى؟
1: يعني الأهداف واضحة في الشكل العام. عفوا، هناك حديث عن أن هذه الاستهدافات كما جاء في البيان بسبب الانتهاكات المتكررة لحزب الله، لكن بطبيعة الحال هناك أهداف واضحة من قبل بنيامين نتنياهو. بداية الحديث يتم عن استمرار إطلاق المسيرات الانقضاضية من قبل حزب الله والتي لم يوجد لها حل، أيضا فيما يتعلق باستمرار القصف وإطلاق صافرات الإنذار في مناطق في الشمال، وهذه أيضا أدت إلى توقف الدراسة على سبيل المثال يوم أمس في مناطق الشمال. لم يتحقق الأمن الذي أراده بنيامين نتنياهو حتى بعد قصف عدد كبير من مدن الجنوب وقرى الجنوب وبلدات الجنوب، وحتى بعد عملية التوسع داخل الجنوب اللبناني، وكما قال نتنياهو عبور الجيش الإسرائيلي لنهر الليطاني والسيطرة على ضفتي النهر. لا زالت صافرات الإنذار تدوي في الشمال، الجنود الإسرائيليون يقتلون تقريبا كل يوم جندي، بالأمس قتل جندي، اليوم قتل جندي، هذه أيضا تضغط بنيامين نتنياهو. الأسبوع هذا حافل لدى بنيامين نتنياهو في الضغوطات. اليوم اللجنة الكنيست الإسرائيلي اتخذت قرارا بحل الكنيست، والليلة ستجتمع الكنيست بكامل هيئتها للتصويت بالقراءة الأولى على حل الكنيست. هذا عامل ضغط، وإن كان حتى الائتلاف هو الذي طلب بذلك هذا يضعه تحت الضغط. هناك أيضا تعيين المراقب العام للدولة سيتم هذا الأسبوع. الحريدين من المتدينين المتشددين اليهود ليلة أمس بدأوا بما تشبه الانتفاضة عندما هاجموا مركزا للشرطة في بيت شمش لاعتقال أحد الفارين من الخدمة العسكرية، أحرقوا نباتات وأشجار وأشعلوا النيران خارج المركز. حتى الحكومة الإسرائيلية حتى هذه اللحظة لم تصدر بيانا تستنكر فيه ما قاموا به، وذلك بسبب قانون التجنيد. هذه أيضا نقطة ضاغطة، بذلك ربما كل هذه العوامل تساعد في تفسير لماذا هذا الضغط على بيروت. والأكثر أهمية في نقطة أخيرة هي محاولة نتنياهو استفزاز إيران من أجل الدخول على خط مساندة لبنان والعودة للقصف المتبادل بين الطرفين.
0: شكرا جزيلا لك ليلى عودة مراسلتنا من القدس. وطبعا وفق ما ذكرتيه إيران وفق آخر الأخبار العاجلة تقول إن مواقف أمريكا المتناقضة وهجمات إسرائيل على لبنان تعطل المسار الدبلوماسي وكذلك تقف ضد إنهاء هذه الحرب وفق ما جاء في آخر أخبارنا العاجلة. والولايات المتحدة الأمريكية وإيران أعلنتا شن سلسلة هجمات متبادلة في ضربة جديدة لوقف إطلاق النار وفي وقت تتعثر فيه المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب. وقال الجيش الأمريكي إن الولايات المتحدة قصفت أنظمة رادارات ومواقع للتحكم بالطائرات المسيرة في جنوب إيران، في حين ذكر الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة أمريكية ردا على ذلك. وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أفادت بأن الدفاعات الجوية في البلاد حيث توجد قاعدة أمريكية رئيسية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة. الكويت كانت قد أعلنت وأصدرت بيانا قبل قليل نددت فيه بالهجمات الإيرانية على البلاد. مزيد من التفاصيل مشاهدين عن المواقف من طهران مع مراسلنا علي الباشا.
2: الحرس الثوري قام بنشر بعض الصور المختصرة التي تثبت على أقل تقدير إطلاق صاروخين باليستيين من محافظة خوزستان جنوب إيران باتجاه ما وصفه الحرس الثوري في بيانه القاعدة الجوية التي كانت منطلقا لاستهداف برج تابع لشركة الاتصالات في جزيرة السيريك الإيرانية الواقعة شرق مضيق هرمز. بطبيعة الحال الحرس الثوري في هذه الصور التي قام بنشرها قبل قليل كان قد ألصق على أحد الصواريخ صورة للرئيس الأمريكي ترامب وقال إن أعمال المقاومة سوف تستمر حتى خروج آخر جندي أمريكي من المنطقة بالكامل. بطبيعة الحال هذه الرسالة ربما تكون واضحة وصريحة وهي ناتجة ربما تكون عن المطالب التي تصفها طهران بالمبالغ بها التي تأتي في الأيام الأخيرة على لسان الرئيس الأمريكي ترامب وعدد من المسؤولين الأمريكيين. الحرس الثوري في بيانه أيضا أكد أن تكرر مثل هذه الأعمال سوف يقابلها الحرس الثوري برد سوف يكون أكثر حزما. في الأثناء أيضا الحرس الثوري كما جرت العادة في الأيام الأخيرة يعلن عن عبور بشكل وسط 25 باخرة وناقلة نفط عبر مضيق هرمز بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية. هذه أيضا تبدو رسالة واضحة وهي أن الحرس الثوري يريد أن يثبت سياسة الأمر الواقع في مضيق هرمز على خلاف التصريحات التي تأتي على لسان الرئيس الأمريكي ترامب. هذه المناوشات التي تكررت حقيقة في الأيام القليلة الماضية بشكل تكررت أكثر من مرة بين القوات الأمريكية والقوات الإيرانية في مضيق هرمز وما حوله حقيقة تشي ربما بتباعد الطرفين وربما حالة الجمود التي وصلنا إليها في المفاوضات بعد الابتعاد في المطالب من قبل كل من الطرفين وتمسك كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بمطالبهما. بطبيعة الحال ما تم التأكيد عليه بشكل رسمي حتى هذه اللحظة من قبل إيران هي آخر التصريحات التي أتت على لسان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي والذي أكد أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن ما يزال مستمرا حتى هذه اللحظة، لكنه قال إنه قبل التوصل إلى النص النهائي لا يمكن الحديث عن اتفاق بين طهران وواشنطن وكل ما يتم الحديث عنه عبر وسائل الإعلام هو إلا تكهنات لا ينبغي الاكتراث بها كثيرا بحسب وزير الخارجية الإيراني.
0: وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن وقف إطلاق النار في لبنان جزء لا يتجزأ من أي

0: الفنان عمرو دياب بهالأغنية الحلوة استمعنا لها عبر أثير راديو 2ME أستراليا أمسيت التنين الأول من شهر حزيران. بدي وصل تحياتي المسائية لألكم أنتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. لرفع قيمتك أمام الناس لازم تعمل هو الغياب المدروس لا تكون متاحا للجميع في كل وقت. الندرة تزيد من قيمة الأشياء وكذلك البشر. الاستغناء النفسي اتصرف وكأنك لا تحتاج لأحد. عندما يشعر الناس أنك لا تطاردهم فرح يبلشوا يكونوا حواليك ورح يكونوا بدن وجودك. كتمان الإنجازات دع نجاحك يتحدث عنك. كثرة الكلام عن نفسك بتنقص من الهيبة بينما النتائج المفاجئة بتفرض الاحترام. ردود الفعل الهادئة لا تبالغ في التفاعل مع المواقف المستفزة. البرود في اللحظات العصبية بتعطي انطباعا بأنك بأنك عصبي ولكن البرود في اللحظات الصعبة بتعطي انطباع عنك انك اكبر من الموقف. بونسوار لكم من جديد. نسمع الفنانة ساريا السواس من عند الفنان عمرو دياب واخبارنا ودردشاتنا وعبر اثير راديو 2ME. نتابع برفقتكم. هلا بنتوقف مع استراحة بسيطة وبنرجع اكيد.
1: Feel the summer magic with the summer music on 2ME. Cha-cha-cha.
2: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: كلما احتجت إلى الشرطة خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.

بنرجع لعندكم مستمعينا تنتابع سوا أمسيتنا أمسيت التنين وبدايتها يا رب تكون كتير هادية ورايقة سهرة حلوة بدي أتمناها لكل مستمعينا الكرام. أنتوا برفة إذاعة 2ME 1638 AM. بعض الناس بتعتقد أنه الصحة النفسية يعني أن تكون سعيدا طوال الوقت، بينما الواقع النفسي الحقيقي هو أنه تستطيع العيش دون أن تنهار مع كل ضغط ودون أن تضطر للهروب من نفسك كل ليلة. الإنسان المتزن نفسيا ليس إنسانا بلا حزن، بل إنسان بيعرف كيف بيفهم مشاعره وبيتعامل معه دون أن تتحول حياته كلها إلى معركة داخلية مستمرة تستهلكه. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. وجه القمر، بنسمع هالأغنية للفنانة سارية السواس.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 7 من وفي كنفية عبر أثير راديو 2ME. مساء النور.
1: كل صباح من الساعة 5 كونوا مع البريكفاست شو مع كلود on 2ME أستراليا على كافة الأراضي الأسترالية.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
0: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 Maryland Road, Maryland West, corner of Market Street, 9897-2222, خلف الKFC.
6: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
7: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.

24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم مشاهدينا، رأس الساعة تماما من العربية. نحن نواصل معكم هذه التغطية من لبنان، حيث تشهد الضاحية الجنوبية لبيروت حركة نزوح، وذلك بعد أن أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجيش بمهاجمة أهداف تابعة لحزب الله في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت. وقال نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس في بيان مشترك إن الأوامر جاءت ردا على انتهاك حزب الله المتكرر لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. وقبل أوامر قصف الضاحية وبعد التوغل البري الأخير الذي يعد الأعمق داخل الأراضي اللبنانية منذ أكثر من ربع قرن، أجرت إسرائيل محادثات مع الولايات المتحدة بشأن توسيع عملياتها العسكرية أكثر في لبنان، وفق ما نقله موقع آي نيوز 24. المحادثات التي تتم عبر سفيرها يحيل لايتر تأتي بعدما قيل إنه قناعة مشتركة باستحالة تقييد الجيش الإسرائيلي أمام توسع نيران حزب الله. هذا وأضاف الموقع بأن إسرائيل أكدت ضرورة تغيير التكتيك لحماية السكان ووقف تلقي الضربات. إذن مشاهدينا، نحن نتابع معكم هذه الصورة التي تأتينا بشكل مباشر من عدة زوايا حتى نضعكم دائما في الصورة النهائية للمشهد المتكامل الذي يأتينا من لبنان. الصورة على يمين الشاشة هي إثر عمليات قصف متواصلة في الجنوب اللبناني، أما الصورة في يسار شاشة العربية فهي صورة للضاحية الجنوبية لبيروت، والتي قال نتنياهو إنه أمر بتنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف تابعة لحزب الله هنا في هذه الضاحية الجنوبية. هذه الصورة تأتينا من هناك، ستظل هذه الصورة باقية لمعرفة ما الذي يجري في الضاحية الجنوبية عن طريق هذه الصورة. نعم، هذا هو المشهد المتكامل كما وضعه الزملاء، وحتى نفهم نعرف نستفسر عما يحدث في الضاحية الجنوبية وارتدادات ما أمر به نتنياهو. تنضم إلينا مراسلة العربية غنوة يتيم. أهلا بك غنوة، الصورة الآن مثبتة على الضاحية الجنوبية، ما الذي يدور، ما الذي يجري، ماذا نعرف عن الشارع العام الآن إثر ما قاله نتنياهو؟
1: يعني حتى الآن هناك حالة من الترقب والخوف في ضاحية بيروت الجنوبية. طبعا كان هناك حركة نزوح شهدتها مناطق مختلفة في ضاحية بيروت الجنوبية بعد حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي عن استعداد إسرائيل لاستهداف مناطق في ضاحية بيروت التي كانت محيدة كل الفترة الماضية خلال فترة وقف إطلاق النار عن أي استهدافات. خلال الفترة الماضية كانت ضاحية بيروت الجنوبية قد شهدت حركات نزوح أكثر من مرة، خاصة بعد عمليتي اغتيال شهدتها الضاحية وأيضا أطراف الضاحية خلال الأسابيع الماضية، وأيضا عندما كان هناك حديث إسرائيلي عن توسعة العملية العسكرية لم يكن خلال الأسبوع الماضي لم يكن هناك وضوح أيضا ما إذا كانت ضاحية بيروت الجنوبية ضمن هذه التوسعة أو لا. لذلك كان هناك حركات من النزوح، أحيانا كان يعود بعض الأهالي بعد شعورهم بأن الخطر قد زال عن استهداف الضاحية. اليوم هذه المرة الأولى والتي يكون فيها بشكل واضح وصريح إعلان عن استهداف، يعني الاستعداد لاستهداف ضاحية بيروت الجنوبية مع استمرار إطلاق حزب الله للصواريخ والمسيرات التي وصلت خلال الأيام الماضية إلى عمق الأراضي الإسرائيلية. وكان هناك مطالبات أصلا من قبل وزراء إسرائيليين بأنه يكون هناك هدم لأبنية في ضاحية بيروت الجنوبية مقابل كل مسيرة تستهدف الجنود الإسرائيليين، ودائما كان هناك ضوء أحمر أمريكي يمنع إسرائيل من تنفيذ تلك التهديدات. حتى الآن لا يوجد معلومات إن كان الحديث اليوم عن استهداف الضاحية هو ضمن عملية عسكرية طويلة ومستمرة، أم أنها ستستمر لساعات، أم أنه سيكون هناك أهداف محددة في ضاحية بيروت الجنوبية يتم استهدافها، وسط تخوف من أن تكون هذه العمليات أيضا يعني أن تطال مناطق في بيروت وليس فقط في ضاحية بيروت، خاصة وأنه كان هناك يعني بعض المعلومات التي تداولها الإعلام الإسرائيلي بأن حزب الله بات يعمل في مناطق في بيروت وليس في ضاحية بيروت الجنوبية. طبعا كان هناك اتصالات متواصلة خلال الأسبوع الماضي بين رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون ومسؤولين في الإدارة الأمريكية، خاصة مع وصول إسرائيل إلى قلعة شقيف جنوب لبنان. وأيضا كان هناك اتصال بين وزير الخارجية الفرنسي ووزير خارجية لبنان الذي أعلن بأنه سيكون هناك جلسة مخصصة للتصعيد في جنوب لبنان، إن كان بسبب الدمار الكبير الذي يطال مئات القرى، بسبب أيضا ارتفاع الدائم للقتلى بالرغم من حديث عن وقف إطلاق النار. لذلك قد يكون هناك ضغط لوقف هذه الاستهدافات، ولكن حتى الآن ما نراه على الأرض هو توسعة، إن كان توسعة للاحتلال البري أو توسعة لنطاق العمليات، بالحديث اليوم عن يعني إمكانية استهداف ضاحية بيروت الجنوبية، علما بأنه من المفترض أن يكون هناك استكمال لجولات المفاوضات بين لبنان وإسرائيل يوم غد الثلاثاء وأيضا يوم الأربعاء. دائما لبنان كان يطالب بوقف إطلاق النار، وهذا صحيح. لم يحدث لا في المفاوضات السياسية ولا في الاجتماعات العسكرية.
0: سأتيك يا غنوة لأتحدث معك عن كل ما هو سياسي، ولكن بطبيعة الحال المشهد الميداني يفرض نفسه بقوة. الآن نحن نتابع يعني صور وصلتنا من الضاحية الجنوبية وهي تدلل على أن هنالك حركة نزوح كبيرة جدا إثر أمر نتنياهو الذي أمر الجيش الإسرائيلي، أمره بتنفيذ عمليات ضد أهداف ضد حزب الله، نعم أهداف تابعة لحزب الله. الصورة التي نراها مشاهدينا هي من منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية. وهنا أسألك أيضا غنوة، يعني وأنا قبل أن أدخل معك إلى هذا المباشر، يعني حقيقة كنت أتابع الكثير من المواقع اللبنانية لمعرفة ما الذي يجري، ثمة حالة ازدحام مروري في بعض المناطق الآن إثر حالة النزوح التي خلفتها هذه القرارات لنتنياهو الذي أمر الجيش بضرب أهداف تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية. نتحدث عن حالة ازدحام، نتحدث عن هذه الصورة التي وصلتنا هنا على شاشة العربية من منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية. كيف يبدو المشهد الآن وحالة الاختناقات المرورية في بعض الشوارع المهمة في بيروت؟
1: كما ذكرت يعني بطبيعة الحال في كل مرة يعني بات هناك، يعني حتى العودة ضاحية أهالي ضاحية بيروت الجنوبية كانوا يعلمون بأنها ليست عودة دائمة، كان دائما هناك تخوف من عودة هذه الحرب، خاصة وأن يعني دائما الحديث كان عن أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران تتخذ متسع من الوقت، وبأن هناك ضغط من قبل إيران على حزب الله باستمرار بإطلاق المسيرات والصواريخ للتشديد على ربط الساحتين، الساحة الإيرانية مع الساحة اللبنانية، في وقت كانت تحاول الحكومة اللبنانية بأن يكون هناك وقف لإطلاق النار. الولايات المتحدة كانت قد طالبت بأن يبادر حزب الله بوقف إطلاق المسيرات والصواريخ، بينما كان الرد من رئيس مجلس النواب نبيه بري بأنه ما الضامن بحال فعلا توقف حزب الله عن استهداف إسرائيل بأن تتوقف إسرائيل تباعا عن استهداف لبنان. يعني لبنان اليوم بين فكين، بين الاعتداءات والاحتلال والاستهداف الإسرائيلي، وأيضا إصرار إيران على ربط الساحة اللبنانية التي أصلا كانت هذه الحرب الجولة الثانية من الحرب. قد أعلن حزب الله بشكل واضح في بيانه الأول بأنها أتت إسنادا لإيران، وكان دائما هناك نوع من الاعتراض حتى من قبل البيئة الشيعية بأن الحرب توقفت في إيران بينما استمرت في لبنان. وكان هناك أيضا بيانات صدرت عن بعض المدن مثل الصور والنبطية، بمعنى بأنهم يطالبون بأن تكون هذه المدن خالية من السلاح لحمايتها من الاعتداءات الإسرائيلية. يعني طبعا حتى الآن تحاول الدولة اللبنانية بالتوصل تحاول لأن يكون لديها ورقة للضغط على خلال هذه المفاوضات للضغط على حزب الله وأيضا بالمطالبة من قبل إسرائيل بوقف إطلاق النيران والانسحاب، ولكن حتى الآن يبدو بأن هذا الأمر غير متوقع من قبل الطرفين.
0: أشكرك غنوة ياتي مراسلة العربية، كنت معنا من بيروت وسنعاود التواصل معك متى ما جد جديد. أشكرك على أي حال حتى اللحظة. أنتقل مباشرة إلى القدس، معنا كبير مراسلي العربية زياد حلبي. أهلا بك زياد. من يرى هذا المشهد وأيضا هذا الأمر الذي صدر من نتنياهو للجيش الإسرائيلي باستهداف عدد من المواقع التابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية، يعني البعض توقع هذا المشهد عندما رأى كيف انتقدت المعارضة الإسرائيلية سلوك هذه الحكومة. سأعطيك أمثلة وأتمنى الإجابة أيضا على كل موقف. رئيس الوزراء السابق نفتالي بنت دعا إلى قصف الضاحية الجنوبية حتى يعود الأمن للشمال. زعيم المعارضة يائير لابيد قال إن هذه الهجمات لا يمكن أن تمر دون رد قوي، والحديث هنا عن ما حدث يوم السبت طبعا باعتبار أن ذلك يمكن أن يكون ردا لما حدث يوم السبت. رئيس حزب الديمقراطيون يقول يائير جولان اتهم الحكومة بالفشل في حماية المستوطنين. لدينا ثلاثة مواقف هي عبرت عن المزاج العام في المعارضة، وبالتالي هل كان هذا دافعا لنتنياهو هذا التحريض من قبل هذه المعارضة؟ هذه الاتهامات هل كانت دافعا له لتنفيذ هذه الهجمات التي يتوقعها الجميع الآن أن تحدث على الضاحية الجنوبية؟
2: لو كان الأمر فقط متعلقا بالمعارضة لم يكن لنتنياهو مشكلة. المشكلة الحقيقية بأن هذا الضغط تجاه استهداف بيروت والضاحية الجنوبية هو من داخل الحكومة، من داخل الجيش الإسرائيلي، وكذا أيضا والأهم بالنسبة
3: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 7 العودة إلى استديوهات الهوى. مساء النور لكل مستمعينا الكرام، أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. اليوم طقسنا بسيدني وصلت درجات الحرارة ل 18، على صعيد ملبون وصلت ل 12. ما في فرق بين بكرة الثلاثة واليوم أبدا، درجات الحرارة بسيدني برضو 18 وبملبون 13. برعاية شركة عشتار، حالة الطقس قدمت لكم شركة عشتار عند خبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأوس استراليا، وعند خدمات اخرى متوفره. زروان موجودين على 95 وي ستريت فيفيلد. مني كاتيانا الصراف لكم اطيب التحيات المسائيه من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM 2ME استراليا. بنتوجه لعند الفنانه ليال مراد، بنرجع بنكمل مع الفنان مرتضى، وعندي كمان الفنان ايهاب توفيق. هيدي هي الاذاعه الاقوى 2ME. مساء النور.

العودة لمتابعة آخر ساعة من مشوار درايف تايم بروجرام. بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا الكرام. أنتم برفة إذاعة 2ME 1638 AM. كيف تتخلص من العصبية بسرعة؟ لحظة غضب تهدم علاقة كاملة. نعم، أولا لا ترد وأنت غاضب، ثانيا انسحب قبل الانفجار، انسحب روح دير ظهرك ومشي، تجاهل المستفزين، نام كتير حتى تهدى أعصابك، ليس كل شيء يستحق أنك ترد عليه، اخفض نبرة صوتك، اوعك تعلي صوتك، لازم تدل نبرة صوتك.

0: سوق تربية كمان ممكن، أو هيدا بتبقى بتربى وبتنشأ مع الإنسان وشخصيته. بونسوار لكم من جديد، أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. من جولتنا الغنائية منروح لفاصل استراحة ونرجع تنتابع ما تبقى من مشوارنا.
1: Get the news first from 2ME.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
4: انتو معنا ونحن معكم عبر 1638 AM.
0: يا بنت السلطان، هالأغنية بدي أهديها لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. بونسوار لكل الموجودين عم يتابعونا على 2ME.com.au. برجع بذكر مستمعينا للتواصل مع إذاعة 2ME، فيكن أكيد تتصلوا فينا مباشرة على 0296-333-330. فيكن تبعتولنا رسالة إلكترونية طلعوا على arabic@2ME.com.au، وفيكن كمان تتواصلوا معنا عبر الواتساب. فيكن تبعتولنا رسالة خطية أو صوتية على 0410-638-638. يلي بيخاف على زعلك ما لازم يغلط مرتين. تسمعي لي عزيزتي المستمعة، يلي بيخاف على زعلك ما بيغلط مرتين، الغلطة ما بتنية، ويلي ضامن رضاكي وجودك بيغلط ألف مرة. يا بنت السلطان، هالأغنية بدي أهديها لك المستمعين. أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. نسمع هالأغنية للفنان راغب علي.

بنرجع لمتابعة مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لكم أنتوا برفقتي ذات 2ME 1638 AM. أغنية رائعة جدا بدي سمعك إياها بعنوان الحب كان من سنين. بتعرفوا مستمعينا أنه بعمركم لا تزعلوا عنا أنه كنتوا منيح مع حدا، وخصوصي هالحدا إذا كان ما بيستاهل. أنتوا عملتوا بأصلكم وكفيتوا ووفيتوا، كبوا ورا ظهركم ومشوا. أكيد نحنا وأنتوا ما منكره أبدا، نحنا منكب ورا ظهرنا ومنمشي وما منلتفت لورا، ما منطلع لورا. يصير اللي بده يصير، بتخرب تعمر كبرت صغرت ما حدا سألين. الحب هيدا كان من سنين. بونسوار من عنا من هون من راديو 2ME.

Eli!

bahaya, tapi bukan bom.

0: من جولتنا الغنائية منروح لفاصل استراحة. هون راديو 2ME مساء النور.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك ام دي سي. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عامل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
4: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا اوف مارك ستريت 9897222 خلف الكي اف سي.
5: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
6: وزا يعني

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشواري برفقتكم لأمسية التنين الأول من شهر حزيران. مني كاتيانا الصراف بدي أشكركم لحسن المتابعة، بدي أتمنى لكم بقية سهرة حلوة برفقة راديو 2ME. راح أترككم برفقة جولة إخبارية محلية عالمية لتمام الساعة 8. موعدي برفقتكم مرجع من جدد بكرة الثلاثة من بعد أخبار الساعة 3. دلوا بألف خير و enjoy the rest of your evening. Bye for now.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتال الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
6: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
7: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
8: Suspect now heading north along Bishop Street.
9: Roger that.
10: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
11: First. 2ME Australia News.
12: ABC News.
13: Tanmaya Navada with the top stories. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has ordered strikes on the southern suburbs of Beirut in Lebanon, citing repeated breaches of the ceasefire with Hezbollah. Israel has been pushing deeper into southern Lebanon, which is traditionally seen as a Hezbollah stronghold. The escalation comes as the US and Iran launch fresh strikes against each other, with the fragile ceasefire between the two countries strained. A Queensland boy is facing serious charges after an investigation involving counter-terror officers. The 13-year-old was detained last Thursday after allegedly making threats with a knife at a Maryborough service station. Police later seized an electronic device. The boy has now been accused of planning a school attack and having dangerous radical material from the internet. And both Labor and the Coalition have dismissed Pauline Hanson's successful polling results today, while the One Nation leader is confident she could one day be Prime Minister. Today's Redbridge poll shows One Nation is now the preferred party among millennials, outpolling both the major parties, with more than 50% of respondents believing the federal budget will be bad for the nation. Redbridge director Tony Barry says Labor is losing the conversation on the budget and has work to do to recover its primary vote. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: سكاي نيوز عربية مع يوسف الشريف.
1: أهلا بكم في الظهيرة، نستهلها بالعناوين. أمن الخليج، الكويت تندد بالهجمات الإيرانية على أراضيها وتعتبر ذلك تهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة. واشنطن وطهران، تفاوض تحت النار، ترامب يتعهد بالتوصل لاتفاق يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. ضربات أمريكية لمواقع إيرانية ردا على إسقاط مسيرة. في بيروت داخل دائرة التهديد، حركة نزوح كثيفة في ضاحية بيروت الجنوبية بعد أوامر نتنياهو للجيش الإسرائيلي بمهاجمة أهداف فيها. جولة الظهيرة، ساعتان من القراءة والتحليل. في الساعة الأولى نقف عند أهم وآخر الأخبار ونفتح ملفات الساعة مع شبكة مراسلينا حول العالم. أهلا بكم. نددت الكويت بالهجمات الإيرانية على أراضيها وأكدت احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ ما يلزم لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها. أكد بيان للخارجية الكويتية أن الهجمات الإيرانية تقوض الجهود الرامية لخفض التوتر، تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. كانت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي قالت في بيان لها إن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت صباح اليوم لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تريد حقا التوصل إلى اتفاق، سيكون اتفاقا جيدا للولايات المتحدة وحلفائها على حد وصفه. في منشور له على تروث سوشيال شدد في وقت سابق على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، موجها انتقادات لعدد من وسائل الإعلام الأمريكية خاصة شبكة CNN، متهما إياها بنشر أخبار كاذبة بشأن مشروع الاتفاق مع إيران. قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذن الشك باليقين وأكد أن الملف النووي لم يرحل إلى مراحل لاحقة من المحادثات مع إيران، لينفي بذلك تقارير إعلامية أمريكية. ترامب إذن شدد على أن أي اتفاق مع طهران سينص بوضوح تام على منع إيران من امتلاك سلاح نووي أو تصنيعه أو شرائه. فمنع طهران من حيازة قنبلة نووية وفتح مضيق هرمز يمثلان الركيزة الأساسية وجوهر التفاهم الجاري بحثه عبر الوسطاء، كما يقول الرئيس ترامب. 150 كيلوغراما من اليورانيوم عالي التخصيب الذي تمتلكه إيران سعيا إلى تفكيكه وإخراجه نهائيا من المشهد. أما إيران فتتجه إلى إدخال تعديلات على مسودة التفاهم المرتقب مع واشنطن، مستبعدة نجاح المحادثات إذا أبقت الولايات المتحدة على فرض الحصار وإغلاق مضيق هرمز أمام سفنها، السفن الإيرانية التجارية، وفق ما نقلته وكالة تسنيم التابعة للحرس الثوري الإيراني. بحسب وسائل إعلام أيضا إيرانية هذه المرة ومعارضة، قد تتجه طهران إلى الموافقة على نقل نصف مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى دولة ثالثة لتبديد مخاوف واشنطن. لكن وكالة رويترز دفت قبول طهران نقل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج البلاد. طرحت بدلا من ذلك تخفيف مزج اليورانيوم المخصب داخل منشآتها، وهو ما يعني خفض تركيز هذا اليورانيوم إلى مستويات أدنى. عمليا هذا ممكن، ولكن كيف هي الضوابط؟ فوفقا لتقارير غربية تشترط طهران الإفراج الفوري عن 12 مليار دولار من أموالها وأصولها المجمدة ورفع العقوبات كمرحلة أولى لأي اتفاق مبدئي مع الولايات المتحدة. في ظل تمسك كل طرف بشروطه يبقى التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن أمرا محفوفا بالكثير من المطالب والمطالب المضادة. كشفت وكالة تسنيم الإيرانية أن طهران ستطبق تعديلات جديدة على مسودة نص مذكرة التفاهم في محادثاتها مع الولايات المتحدة. نقلت الوكالة عن مصدر إيراني قوله إنه لا يزال تبادل النصوص مستمرا، ستجري إيران تعديلاتها الخاصة على النص. أضاف المصدر أن تعديلات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مسودة النص لا تعني أن إيران ستقبل بها. أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى تنفيذ ضربات استهدفت خلال عطلة نهاية الأسبوع مواقع رادار ومراكز قيادة وتحكم خاصة بالطائرات المسيرة في منطقتي جوروك وقشم بإيران. قالت سنتكم إن الضربات جاءت ردا على أعمال عدائية إيرانية شملت إسقاط طائرة أمريكية مسيرة من طراز MQ-1 كانت تحلق فوق المياه الدولية. أضافت سنتكم أن طائرات مقاتلة أمريكية دمرت منظومات دفاع جوي إيرانية ومحطة تحكم أرضية وطائرتين مسيرتين هجوميتين. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة جوية قال إنها استخدمت في هجوم أمريكي على برج اتصالات في جزيرة سيريك جنوب إيران. لم يحدد الحرس الثوري الإيراني موقع هذه القاعدة. أفاد تقرير لشبكة CNN بأن إيران أعادت فتح معظم مداخل مواقعها الصاروخية تحت الأرض التي تعرضت لضربات أمريكية وإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة. استنادا إلى صور أقمار اصطناعية أشار التقرير إلى أن طهران تمكنت من إعادة فتح 50 مدخلا من أصل 69 نفقا في 18 موقعا صاروخيا. في سياق متصل ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إيران استأنفت إنتاج الصواريخ الباليستية بوتيرة أسرع من المتوقع. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر أوامره للجيش بمهاجمة أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت. جاء في بيان مشترك لنتنياهو ووزير الدفاع يزرائيل كاتس أن هذه الأوامر صدرت في أعقاب الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار في لبنان من قبل حزب الله. وفور صدور أوامر نتنياهو سادت حركة نزوح كثيفة من الضاحية الجنوبية لبيروت. وجه الجيش الإسرائيلي إنذارات بالإخلاء لسكان 9 قرى وبلدات في جنوب لبنان. يأتي هذا بينما تكثف إسرائيل قصفها على جنوب لبنان، حيث قتل شخصان في استهداف سيارة بغارة في بلدة بريقع. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده وإصابة 3 آخرين خلال معاركه في الجنوب اللبناني. ينضم إلينا من البقاع شرقي لبنان مراسلنا سلمان العنداري، ومن القدس مراسلنا بشار صغير. أبدأ معك سلمان العنداري، ماذا عن الصور التي ظهرت عن نزوح أعداد كبيرة من اللبنانيين من الضاحية الجنوبية، وكيف تستعد بيروت لتهديدات نتنياهو باستهداف الضاحية حاليا؟
2: إلى الأيام الأولى لهذه الحرب عندما نزح مئات الألاف من هذه المنطقة ضاحية بيروت الجنوبية، ألاف السيارات يوسف تحركت، عائلات بكاملها نزحت من هذه الأحياء في ضاحية بيروت الجنوبية نحو مناطق أكثر أمنا. حتى الساعة هناك حركة سير كثيفة جدا على مداخل جبل لبنان، على مداخل العاصمة بيروت، داخل شوارع العاصمة. ألاف العائلات عادت مجددا إلى أماكن النزوح أو البيوت التي قامت باستئجارها هربا وخوفا من أي عمليات قصف مفاجئة على ضاحية بيروت الجنوبية بعد هذا البيان الذي صدر من نتنياهو تحديدا ووزير الدفاع الإسرائيلي.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Teresa Benedicta of the Cross. المعروف عنا انه كانت فيلسوفة المانية يهودية كتير مشهورة، لمن سنة 1922 اتجهت نحو الدين المسيحي ودخلت على الدير مع الرهبات الكرميليات، ولكن هيدا الشيء ما خليها تكون بمأمن من معسكر أوشويتز الشهير، فأخذوها وتوفت بغرف الغاز سنة 1942. August 9th, we remember Saint Teresa Benedicta of the Cross and all who died in the Holocaust. اسمها الأصلي قبل ما تصير تيريزا بنديكتا إيديت شتاين، وتم إعلان قداستها من قبل جون بول II سنة 1998، والكنيسة بتتذكرها أكتر شيء بكتاباتها الفلسفية، خاصة بموضوع الومن هود الامباثي وشهادتها بالحرب العالمية الثانية، أو بموضوع أمور المرأة والتعاطف مع الآخر. بما أنه ببرنامجنا عم نحكي عن قديس الساعة Saint of the Hour، سانت تيريزا بتقلكم أول ساعة من النهار كرسوها لله، وهو بيعطيكم القوة تتنفذوا أو تكملوا عملكم وبتتصدوا للمصاعب. Let go of your plans. The first hour of your morning belongs to God. Tackle the day's work that He charges you with and He will give you the power to accomplish it. Saint Teresa Benedicta, pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: معكن سيرين على إذاعتكن 2MA أستراليا. بتعرفوا إنه فيكن تتابعوا 2MA وين ما كنتوا، ما بس بأستراليا، نحن معكن دايما على الويب 2MA.com.au.
1: 2MA maximum heat and more. Maximum music. Maximum heat. 2MA Australia.
2: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة، استعدادا للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: صباح النور محبوبي، صباحك صباحك.
5: هل يستطيع مجلس الأمن احتواء الأزمة بين إسرائيل وحزب الله؟ بنيامين نتنياهو الذي يسعى لتوسيع الحرب مع لبنان. ماذا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يرفع سقف شروطه تجاه إيران؟ كل هالعناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2MA أستراليا.
6: ثروات الأغاني الجديدة.
7: Just drop.
6: New music.
7: Australia.

0: It's the top five here on 2ME Australia. We've got more coming up right after this.
1: 2ME, your number one hit music machine. Only the biggest hits. This is
2: 2ME
1: Australia.
2: سواء كنت عاملا أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ووركسيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
3: انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات New South Wales Government ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say. نريد أن نعرف آرائك بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تهمك. يمكنك مساعدتنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك ورسم مستقبل أفضل لنيو ساوث ويلز. قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن Have Your Say أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية شفهية على الرقم 131450 للتحدث إلى مترجم شفهي.
1: The music. 2ME Australia.

0: بدي احكي لكم حكايه. اول شيء سؤال: What is the most important factor for success? Well, this was discovered near Stanford University in the USA, where a psychology professor took a group of 4-year-old kids and put them in a room all by themselves. هخليكن هون مع وحدة مارشميلو لولي لربع ساعة. He told them, I'm going to leave you with one marshmallow for 15 minutes. When I come back, if the marshmallow is still here, you'll get another one. So you'll have two marshmallows. Now, to tell a 4-year-old kid to wait 15 minutes for something they like is like telling an adult to wait 2 hours for coffee, right? So what happened when the professor left the room? Of course, the marshmallow was eaten up. 2 out of 3 ate the marshmallow. 1 out of 3 would look at the marshmallow, put it back, pick it up, smell it, put it back, walk around the room, but not eat it. That one child already knew the most important principle for success: the ability to delay gratification, also known as self-discipline. Ooft, Anna, كنت أكل 100,000 marshmallow. No way كنت انطر ربع ساعة. زكينا عمري 4 سنين. سنين معكم على 2ME أستراليا. خليكم معنا لأحلى الأغاني من شرق الأوسط.
1: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
2: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بTIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
1: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
2: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
2: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة من MTV وMFM. لا وقف فعليا للنار إن في جبهة لبنان أو مع إيران، على الرغم من الاجتماعات والاتصالات الناشطة من إسلام أباد إلى واشنطن. ففي الشأن اللبناني، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية ماركو روبيو أجرى خلال الساعات الماضية اتصالات مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إطار جهود أمريكية لدفع مبادرة جديدة لوقف إطلاق النار واحتواء التصعيد على الجبهة اللبنانية. في الحرب مع إيران، أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية شن غارات جوية على مواقع في إيران اليوم استهدفت رادارا ومراكز قيادة وتحكم للطائرات المسيرة في جزيرتي غوروك وقشم الإيرانيتين. لكن البداية من انطلاق إذاعة MFM المولودة الجديدة التي انضمت إلى مجموعة MTV. الكلمة والصورة نتابعها مباشرة من قلب الإذاعة مع الزميلة ماريان زوين. ماريان، ما الذي يميز MFM؟ كيف تبدو الأجواء والنشاط الصباحي مع الانطلاقة؟
1: نشاط واسع غريسيا، واللي بيميزها أنه من ضمن هالمجموعة الإعلامية لMTV مثل ما سبق وذكرتي، بتتميز أكيد بخطة الثابت على الحقيقة والحق والحرية، وهيدا الشيء اتعودنا عليه بكل اللي بتعمله MTV. حاليا نحن مثل ما قلت بنشاط كتير كبير، لأنه الإذاعة ستنطلق بعد نصف ساعة، 8:30 بتبدأ برامجها، علما أنه البث التجريبي كان بدأ منذ أسبوع وكنا عم نتابعه على MTV application وايضا باثير الراديو على موجه 101.5. ولكن اليوم فينا نقول الانطلاق الرسمي لكل شبكه البرامج. عم نشوف مع زميل سيف ماضي الزملاء اللي عم ببلشوا يحضروا حلقاتهم، لانه نحن مثل ما قلت من 8:30 صباحا رح نكون عم ننطلق، علما انه حاليا بيقدروا يكونوا المشاهدين اللي عم بيشاهدونا على MTV واللي بعد ما انهم عارفين بMFM يدوروا الراديو ويشوفوا انه نفس نشرة عم يسمعوها على الراديو كمان. عم نشوف هون يعني كمان مطبخ الاعدادي وهندسة الصوت مع زميل نيكولا. هلا ياخذ منك كلمة نيكولا، دايما انت ورا الكواليس، اليوم عم ناخدك تنشوف الشغل. مدير العام رالف دومت، زميلي العزيز من المراسل لمذيع الاخبار لليوم بالشق الاداري، علما انك بعدك محافظ على كل باقي الشق. خبرنا، قالت لنا غريسيا بشو بتتميز غير انه اكيد صوت الحق والحقيقه، بشو رح تتميز البرامج؟ فيك تخبرنا اليوم نحن شو عنا برامج ناطرينا
2: اليوم؟ بعد كل شخص رح يتابع MFM مثل كل شخص عم يتابع MTV، رح يكون في عنا برامج. بتبلش اول شيء مع الAM شو، مثل ما شفتوا زميلنا جابي مراد عم بيحضر حلقته، رح ينضموا له كمان بينا نعم جديد ونادين كفوري، رح يقدموا للناس هيك ريكاب على كل شيء عم يصير بالاخبار مع ضيوف، كمان وزير الاعلام رح يكون ضيفنا، بالاضافه لعدد من السياسيين، وكمان بنوعدهم بمواقف اليوم سياسيه تكون لافتة وبارزة، خصوصا مع كل شيء عم بيصير بالبلد. ماريان، اللي بيميز MFM هو مثل ما عم تشوف طاقم العمل يلي هو من MTV، ان كان الاشخاص اللي تحت الهواء او حتى الاشخاص اللي عم يطلعوا على الهواء، وكمان انت قلت شغله عم يسمعوا بس كمان عم بيشوفوا كل شيء، حتى نشاط اخبار MTV وبرامج MTV رح تكون عم تنقل عبر التطبيق الالكتروني تبع MTV، ممكن يتابعوها بالصوت وبالصوره.
1: وعلى السوشيال ميديا صار في عنا بيج لMFM،
2: في بيج على MFM رح ننشر كمان ابرز الامور اللي عم بتصير عنا بالحلقات، رح كمان نكون عم نبعت ابرز المواقف السياسيه ونتابع كل شيء عم بيصير مستجدات تنزود الجمهور بكل الاخبار اللي عم بتصير.
1: اخر كلمه رالف اليوم، شو بتقول لكل الزملاء اللي انت وياهم كنت بزماله واليوم انت وياهم عم تتساعدوا لاداره افضل لهذه الاذاعه؟ هيك نصيحه بتقول لهم اياها اليوم، لانك اليوم انت بالقياده صرت.
2: اول شيء كثير حلو اللي قلتي انه انا وياهم عم نتساعد على اداره هالمحطه، لانه ما بعتقد حدا صح، ما حدا في يدير شيء لحاله، كلهم كانوا عم يسهروا لهم اشهر وايام كثير طويله معي. فاول شيء بدي اشكرهم، بدي اشكر رئيس مجلس اداره MTV الاستاذ ميشيل مور على ثقته فينا كمان بهذه المهمه، اللي بتمنى انه اكون على قدر المسؤوليه والثقه اللي اعطاني اياها، وبطلب منهم كلهم دائما نتعاون لانه نحن تيم واحد، ودائما نكون عم نفكر بمصلحه يلي عم يتابعنا ان كان مستمع او متلقي، ودائما دائما نحافظ على شعارنا اللي هو صوت الحق والحقيقه.
1: بدي اتمنى لك كل التوفيق رالف لكل الزملاء. خلينا نروح هيك سريعا انا وزميل سيف تنقدر نجرب ناخذ اكبر باقه من الزملاء. نيكولا، من اي ساعه عم بلش دوامك؟
3: من 5:30 الصبح.
1: لأي ساعة؟
3: هلا بعد شي 12 ونص
1: هيك. هالمهمة أنت كمان دايما بترافقنا بهندسة الصوت بالتلفزيون، شو بيفرق الإذاعة عن التلفزيون؟
3: هن كتير قراب من بعض، بس هون بتلقط بعض العالم أكتر بالسيارة، يعني من الصبح للساعة 12 ونص تقريبا بالليل.
1: بدي اتمنى لك كل التوفيق نيكولا. عم نشوف شربل ابي هاشم زميلنا رح تكون بمهمه البروديوسر.
4: صح كونتنت بروديوسر، رح نكون انا والزملاء كريستال نوار، مريم حرب وكلاريتا شمعون، رح نكون عم نساعد المذيعين يلي رح يكونوا على الهواء، كمان يكونوا عم يوصلوا المساجات يلي بدهم يوصلوها للعالم، نكون كمان عم نوصل اجمل صوره للعالم، واكيد نتلقى الاتصالات ونساعد مهندس صوت نقدر نكون عم ننجح هذا العمل.
1: وما في شك انكم رح تكونوا قد زميل صبح قبلاوي أينما كان وفي الإذاعة حاليا.
5: أكيد الإذاعة أنا لقلب تعني لي كتير، لأنه أنا كنت 21 سنة قبل بالإذاعة، وأنا أي محل بينطلب مني يكون فيه بـ MTV رح كون. وبقول شغلة كتير أساسية، أهم شيء اليوم بـ MFM هي أن لبنانية 100%، وأنا بعتقد لو ما في تلقي وارتياح عند الناس ما كبرت العائلة هالقد. فكبرت عائلة اليوم ستوديو فيجن و MTV والمجموعة الإعلامية التابعة لها هي من ثقة الناس، ورح تبقى لبنانية لو شو ما صار.
1: هي هيدا اللي بيميزها. شكرا لك صبحي. خلينا نفوت انا وزميل سيف ماضي لعند الزميلين جابرييل مراد وبيرنا نعم شديد اللي عم بيحضروا حلقتهم. شو يا جابي بونجور. كم صرت اخذ نوتس هون؟ شو الوضع؟ شو محضر للمستمعين؟
6: انا محضر مقالب هلا اليوم بنادين وبيرنا على الصبح. لا منوعد المستمعين والمشاهدين، لانه اكيد كمان انه نجرب هيك شوي نحمل الجديه مع الجو يكون تشيل، يعني ما نكون تقال الدم عليهم.
1: هيدي شخصيتك اللي بتتميز فيها الجديه مع التشيل.
6: باذن الله اليوم رح يكون معي رئيس تحرير موقع الام تي في داني حداد، ورئيس تحرير جريده نداء الوطن امجد اسكندر، غير الافتتاحيه اللي رح يكون نحن ونادين وبيرنا، وان شاء الله هيك تكون انطلاقه لذيذه لنا على مدار الأسبوع، لأنه بتصور الناس بحاجة لإذاعة، وعائلة الام تي في اللي عم تكبر بجريدة وإذاعة وسايت وكل شيء، بتصور رح نشوف كمان أنه فريق العمل اللي عم يشوفوه على التلفزيون قدر يتعاون بطريقة سلسة مع بعضه، وقدر هيك يريحهم على الصبح بدون جلاءة وبنفس الوقت بجدية منا تقيلة الدم.
1: محلات في جلاءة يعني؟
6: لا ما تكون الجدية كمان تقيلة الدم إن شاء الله.
1: بيرنا على السريع لأن نحن تقريبا لازم نسلم النشرة، كمان الجملة اللي بتوعد فيها المستمع والمشاهد رح يكون عم بتابعكم على الابليكيشن وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
7: أنا رح أقول لهم مثل زميلي جابي، رح نكون قريبين منهم خفيف الصبح نسمعهم الخبر اللي حابين يسمعوه. واليوم وجودنا وجود أم أف أم هو دليل إنه الناس عن جد هالقد عندها ثقة بالأم تي في، هالقد بتحب تسمع الأخبار منا، عنا مصداقية، وهيدا كنز لنا.
1: شكرا لك بيننا نعم جديد جريسيا. بدي ارجع اذكر انه هنا عم بيحكوا عن الصبح، ولكن برامج ام اف ام منطلقه من ساعات الصباح الاولى وحتى ساعات المساء، رح يكون في برامج متنوعه خاصه بام اف ام، بالاضافه الى نقل البرامج اللي بتشوفوها على ام تي في، ايضا على اثير 101.5، بالاضافه للنشاط الاخباريه كلها. ومن هلا وبالرايح صرتوا تشوفونا مع هالاثنين مايكروفونز اللي هن ام تي في وام اف ام. مبروك لعائله الام تي في ولاستاذ ميشيل المر ولكل طاقم العمل اللي عم يشتغل فيها. تابعونا كمان بعد قليل بيكون وصل وزير الاعلام لنكون عم نتابع الانطلاقه على 8:30.
0: طبعا الف مبروك انطلاق الاذاعه، وبنتمنى لجميع الزملاء التوفيق، وبنرجع لعندك خلال هيدي النشره ماريان. شكرا لك. سياسيا، وقبيل أقل من يوم على موعد الجولة الأولى الجديدة من المفاوضات المباشرة في وزارة الخارجية الأمريكية، نتابع الأجواء والمعلومات الخاصة مباشرة من واشنطن مع الزميل أنتوني مرشاء. أنتوني، ماذا جرى خلال الساعات الماضية بين واشنطن بيروت وتل أبيب، وما تفاصيل الطرح الأمريكي الجديد؟
8: غريسيا، بتطور لافت على خط الاتصالات الأمريكية اللبنانية الإسرائيلية، كشفت مصادر أمريكية مطلعة للأم تي في أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أجرى خلال الساعات 48 الماضية اتصالات بكل من الرئيس جوزيف عون يوم الجمعة ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالأمس يوم السبت، بمحاولة لدفع مبادرة جديدة لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. وبحسب المصادر الأمريكية فإن المبادرة طرحت في إطار المفاوضات الجارية العسكرية بين الجانبين، وتقوم على معادلة واضحة من وجهة نظر واشنطن أن يوقف حزب الله جميع هجماته ضد إسرائيل كخطوة أولى مقابل امتناع إسرائيل عن أي تصعيد في بيروت. وتقول المصادر أن الإدارة الأمريكية تعتبر أن هذه الخطوة من شأن أن تفتح المجال أمام خفض تدريجي للتصعيد وصولا إلى وقف الأعمال القتالية. المصادر نفسها تؤكد أن الرئيس جوزيف عون حاول الدفع بهذا الطرح والعمل على تأمين موافقة عليه، إلا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري بحسب الرواية الأمريكية لم
9: وهلأ رح نكون مع أفضل ما ورد بالبريكفاست شو 16:38 AM راديو 2MA.
10: تحياتي للجميع المستمعين في أستراليا، تحياتي.
11: شكرا شكرا كثير لوقتك استاذ احمد، يعني كنا بنتمنى للحقيقه يكون صباح الخير، ولكن مع هالاخبار المؤلمه اللي عم توصلنا لهون خاصه من خلال ما تقوم به اسرائيل والسيطره على قلعه الشقيف واخلاء مناطق جنوب نهر الزهراني، يعني وصلت الاخلاءات لهالمناطق هيدي، شو تفسيرك؟ لوين بدها توصل اسرائيل برايك؟ و يعني وين رايح البلد بهالجو هيدا وبهالاعتداءات الإسرائيلية مع تمسك حزب الله بمقاومته بسلاحه؟
10: نحن طبعا يعني هلا في خضم حرب بدأت، وصلنا هي فترة طبعا نحن عم نتحدث من عام 2023 بدأت تتطور حتى وصلت بهذه الفترة إلى هذا المستوى. نحن أمام يعني فصل جديد من تاريخ لبنان، لبنان الذي لم يعش يعني مرحلة من السلام كما يجب أن تعيشها شعوب العالم كلها، خاصة عم نحكي منطقة الجنوب اللي هي شهدت عبر تاريخها كثير وكثير من الصراعات، والسبب طبعا اللي هو إدخاله في لعبة الشرق الأوسط.
11: نعم.
10: إسرائيل والصراع ضد إسرائيل والأخير، وهلأ الطرف الإيراني، يعني نحن عم نتحدث عن إيران، يعني إذا نحكي عن حزب الله لازم نحكي عن إيران اللي هو مرتبط في بكل معنى الكلمة تمويلا وتوجيها وتدريبا. إسرائيل هلأ هي عم تقوم كما فعلت في غزة، عم يعني تفعل هلأ بجنوب لبنان، تحتل وتدمر وتهجر والأخير، مع أنه الفرق هون كتير كبير. لبنان ما كان ولا يوم بالأيام هو طرف في هذه الحرب، لما نحكي عن لبنان نحكي عن دولة لبنان.
11: نعم.
10: فدولة لبنان منذ تأسيسها يعني من سنة 1943 لما أخذ لبنان استقلاله ما كان طرف في الحروب أبدا.
11: نعم.
10: كل الحروب كانت يعني هي تحصل على أرضه بس بخلاف لإرادته ومشيئته، تأتي قوة مسلحة أيا تكن طبيعتها فتفرض الحرب وتجر لبنان وتجر شعب لبنان وأهل لبنان وأمرار لبنان إلى هذه المآسي اللي عم نشوفها هلا اليوم.
11: نعم.
10: لوين رايحين هلا؟ هذا هو السؤال. هو طبعا نحن هلا عم نشوف فصل من الصراع، يعني إسرائيل إذا فاتت هلا وصلت على قلعة الشقيق اللي الشهيرة.
11: نعم صحيح.
10: اللي بناها الصليبيون، هي بدل ما أن تكون هي موقع سياحي كتير حلو ويجيب مصاري للبنان، هلا عم يجيب لنا المصاري بسبب الصراع هذه الحرب، وما بتنتهي هذه الحرب إلا إذا كان يوم من الأيام عاد للبنان واقع أنه هو دولة ما في إلا سلاح الدولة.
11: نعم.
10: ومهما طال هلا اكيد في محادثات عملت امبارح بالولايات المتحده الامريكيه، يعني بين الوفد العسكري اللبناني والوفد العسكري الاسرائيلي برعايه الولايات المتحده، هي بدايه طبعا. لكن على كل حال ما راح تنتهي الحرب بسرعه،
11: طيب هل برأيك أستاذ أحمد، عفوا على المقاطعة، يعني هل برأيك اليوم مع هذه الاعتداءات والتمدد الإسرائيلي داخل بعض المناطق الجنوبية، هل برأيك يعني هذا الأمر سننعي من خلاله المفاوضات اللي بلشت بين الطرفين برأيك؟
10: يعني ممكن ترجع توضح السؤال لو سمحتي.
11: أقول مع كل هذه الاعتداءات الإسرائيلية اليوم اللي عم بتكون، هل برأيك سننعي المفاوضات بين إسرائيل وما بين لبنان برأيك، يعني اللي بلشت واللي حضرتك عم تحكي عنها يعني طبعا بواشنطن؟
10: هلا لا شك إنه المفاوضات يعني بدأت، ولازم ننتبه انه هذه المفاوضات انعملت لانه الولايات المتحده الامريكيه هي التي ارادت هذه المفاوضات.
11: نعم.
10: وما كان ممكن تصير مفاوضات لولا القرار الامريكي. انا بعتقد الولايات المتحده الامريكيه حتى هذه اللحظه لن تتخلى عن لبنان. وانا بعتقد احد يعني الاشياء اللي ممكن يعني نعتمد عليها لحمايه لبنان هي هذا القرار الأمريكي، على الرغم أنه طبعا إسرائيل لها جدول أعمال، وأنا باعتقادي جدول أعمال اللي هو نزع سلاح حزب الله هو ليس مطلب إسرائيلي، لازم ناخذ بالاعتبار هالمسألة.
11: نعم.
10: هو مطلب لبناني كمان.
11: صحيح.
10: لبنانيين ما بدهم سلاح حزب الله، بس ولكن الطريقة اللي عم يتم فيها نزع سلاح حزب الله كما تريد إسرائيل عم بتدمر لبنان. يعني هي مش عم بتفوت انه والله بتميز بين بيت وبيت او وطريق وطريق الاخر، هي بالجملة احيانا بتفوت على هالمدن وعلى هالبلدات وعلى هالقرى. هذا هو الخطورة في المكان. اذا نحن امام يعني اختلاف على طريقة العمل. بس على كل حال في نهاية المطاف لابد هاي المفاوضات ما بتنتهي، ما طالما وراها امريكا ما بتنتهي.
11: نعم.
10: هذه المفاوضات حتستمر.
11: نعم. نعم أستاذ أحمد، في كتار يلي بيفتكروا أو اللي عم نسمع مثلا أنه إسرائيل اليوم تريد أن تسيطر على جزء من الأراضي اللبنانية، يعني عندها مخطط بالمنطقة وهدفها مش بس هدفها الوحيد مش بس تدمير بنية حزب الله العسكرية أو تدمير سلاح الحزب. فهل برأيك أنه فعلا اليوم إسرائيل لديها مخطط بالمنطقة، يعني مخطط توسعي بالمنطقة؟
10: يعني على كل حال هذا الكلام مش لأول مرة بنسمعه.
11: نعم.
10: احنا سمعناه كتير من سنوات طويلة، يعني مش من هلا. بس اللي نحن بنعرفه اللي عم نشوفه وعم يعني عم نتأكد قدامنا انه اللي عم يفتح الحرب مش اسرائيل، اللي اخذنا على الحرب هو ايران هلا هالمرة. قرار ايران اللي اخذنا على الحرب. لما بنقول اسرائيل لمخطط، مين اللي اخذنا على الحرب؟ هذا هو السؤال.
11: صحيح.
10: نحن بدأت كان ما في مشكلة أبدا. نحن بسنة 2000 لما انسحبت إسرائيل قبل 26 سنة كانت لبنان كله يعني رجعت للأراضي، ما في أراضي محتلة أبدا. بس اللي ما رجع هو الدولة، رجعت الأرض بس ما رجعت الدولة اللبنانية.
11: نعم.
10: اللي تمسك زمام الأمر، رجعت الأرض ورجع مرة تانية النفوذ الإيراني اللي تأسس ويعني وأخذ مدى وأخذنا على الحروب مرة تانية. مين اللي فتح على الحرب 26؟ أول حرب من بعد غزة. حسن نصر الله الأمين عام حزب الله اللي راح. مين رجع فتحها مرة تانية بمارس الماضي؟ يعني عم نحكي أشهر قليلة. السنة فتح نعيم قاسم الأمين العام الثاني تاع الحزب. نحن ليش عم نقول ونقول إسرائيل؟ خلينا نفترض إنه مضبوط إسرائيل عندها أهداف، بس مين عم يرجع يجيبها لإسرائيل على لبنان؟
11: نعم.
10: جاب هذا السلاح اللي ما له علاقة بسلاح الدولة اللبنانية.
11: هل ترى بلش، نعم، هل ترى أن يبلش يصير في تململ داخل الطائفة الشيعية مما يحدث خاصة مع عامل النزوح وما حدث من يومين يعني كمان بمنطقة النباطية نداء لدخول الجيش والسيطرة الجيش بالمنطقة، فكيف ترى يعني اليوم موقف الطائفة الشيعية من ما يحدث؟
10: يعني هو هذا إذا منقول صار هذا الموقف بلش هو بنداء بمنطقة صور نداء
11: نعم.
10: صور ولحقوا صار في نداء بسيطرة. أنا برأيي إجاوا حتى ولو متأخرا، يعني هذا لازم يصير من زمان مش من هلا. وأنا باعتقادي منذ أن بعنا عم نحكي من 26 سنة مش هلا، من 26 سنة لما ظهرت إسرائيل من الأمريكي جنوب، ليش ما رجعت الدولة؟ هذا هو السؤال.
11: نعم.
10: هذا النداء لازم يكون من قبل 26 سنة. ما لازم حدا يكون حل سلاح لسلاح الدولة اللبنانية. هذه المأساة. اللي صار اللي صار وطلع النداء رغم أنه عم تخرب الدنيا، خربت الدنيا تقريبا. فهو نعم. شيء كتير منيح ومهم. بس أنا برأيي هلا المطلوب، شو المطلوب من وضع هذه النداء؟ نحن لازم نشوف الدولة عم تتحرك هلا. هلا هاللحظة ما تحركت بعد الدولة، هي عم تاخذ عم تكون طرف بالمفاوضات وعم تقوم بواجباتها، بس بعد المطلوب كتير كتير.
11: هذا اللي كنت بدي اطرحه فعلا، انه وين الدولة اليوم؟ يعني كانت بالاول ما في عنا دولة، بس خرجت اسرائيل بفترات سابقة انه بقي الفراغ، يعني ما كان في وجود للدولة. اليوم كمان وين الدولة يعني من ما يحدث على الارض، مع انه كان يمكن يكون عندها فرصة من سنة لتتحرك، ولكن ما شفنا اي تحرك بالوقت اللي كان في وعود وبيان الوزاري والخطاب الرئاسي، ولكن على الأرض ما شفنا أي تنفيذ لهذه الوعود. هل ترى هذا الأمر أستاذ أحمد؟
10: على كل حال طبعا نحن يعني من أيد هذا التفكير وهذا الكلام يعني تفضلي به. بالنهاية هذا هو اللي نحن الهدف، وبالنهاية مين هي الدولة؟ هي الدولة نحن كلبنانيين، يا شعب لبناني. بالنهاية عندي في ناس، طبعا عندي ناس موظفين، نحن ندفع لهم المعاشات، بس نحن كلبنانيين معنيين بهذا البلد.
11: نعم.
10: البلد عم بيروح من ايدنا، لوين من نروح بعدين؟ عم نشوف الشعوب اللي بتهجر لوين وين بتصير. لا هلا المطلوب كتير، خلصنا يعني ما في شيء بيرحمنا هلا.
11: صحيح.
10: إلا نرجع نستعيد زمام الأمر، يعني سنتي نحن آخر شيء نهدى كلبنانيين إنه من نعيش تحت نظام دولي وقانون ودستور. نحن نرضى كلنا من دون تمييز بين الطوائف والمذاهب، وما له حق أبدا حدا يأخذ على عاته يحكي باسم الآخرين خارج كل القوانين والدستور وشيء اللي بتعرفه شعوب العالم كلها. نحن على كل حال دخلنا مرحلة جديدة بكل معنى الكلمة، مرحلة صعبة كتير، مرحلة صعبة كتير، رح تطول أكيد رح تطول. نحن إذا هلأ من نقول خلصت الحرب رح نضل سنين سنين وعمر طويل لنرجع نعمر اللي
11: صحيح للأسف للأسف
10: طبعا.
11: بكل الأحوال أنا نتأمل أنه هذا الحلم يوما ما يتحقق. بدي أشكرك أستاذ أحمد عياش على هذا اللقاء، وعلى أمل يكون لنا لقاءات لاحقة. شكرا لوقتك أستاذ أحمد، وأمسيتك سعيدة، تحياتنا.
10: الله يعطيك العافية.
11: كنا على الهواء مع الكاتب والصحافي الأستاذ أحمد عياش من تابع عبر تؤامي أستراليا. كونوا معنا.
12: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص.

0: أهلا سيرين معكم على راديو 2ME أستراليا. You might be stuck in traffic on the way to work or home from work, or even on a long weekend drive to or from a mini vacation. You might be on a bus or a train commuting to work or home from work, or you might be at home and at a friend's or family's house. With all those scenarios, you just want to enjoy good music, both English and Arabic. Well, 2ME is with you no matter where you are or what you're doing. Catch us on 1638 AM, on the web, 2ME.com.au, or on your iPhone via the 2ME app, free to download from the iTunes store. I'm Serene and this is 1638 2ME Australia.
1: Yeah, mama. صباحية غير شكل مع
2: توأمي. بيني وبينك ما في إلا سكرونين يطلعوا معي وشيرون. واحد منهم كمان على طول قال لي وانا اللي داون مدورها بالانجليزي بالعربي ما هو اشترولي. قلت له هاي بيقولوا لها توأمي، وقال لي شو هالميوزيكا ما بتخلي واحد الا ما يرقص من هبا. قال لي شو هالموسيقى الحلوة وبلش.
1: صوتكم الحر ورأيكم الحر وإذاعتكم المفضل الحرة
3: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكله ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك. عامل الجسور

0: أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية. ضمان 12 شهر على أعمالهم.
1: Maryland Denture Clinic, 515 Maryland Road, Maryland West, corner of Market Street, 9897-222, خلف الKFC.
2: The original and authentic 2MA. The best of breakfast.
3: بكل حدا شيء يعني دولة لبنانية أخذ قرار انه تحل الموضوع دبلوماسيا, لانه ما عندنا قدره نحن نقاتل اسرائيل. اسرائيل اخذ قرار بسحق حزب الله في لبنان, وامريكا اخذ قرار انه تضل اخذ تضبط اسرائيل بانه ما تتطور كثير وتاذي الدوله اللبنانيه, وحزب الله اخذ قرار انه بده يقاتل لاخر جندي لاخر مقاتل. فإذا الدولة اللبنانية موجودة بين هالثلاث أشياء هذه, وعم بتحاول الدولة بقدر المستطاع تقدر تخلص لبنان من المشكلة الواقع فيها, ويلي هي نتيجة سنين مرقت بغياب الدولة. وكان من المفروض أنه نحن كلبنانيين يلي بيعتبروا حالهم لبنانيين وقوياء على الأرض أنه يقووا حضور الدولة, لانه بالنتيجه مدام كلود ما فيك تكوني انت برات الدوله وبدك تضلي اخذ البلد تفتح ما بدك. مشان هيك بتشوفي الانقسامات والانقسامات محقوقه, والمقاومه يعني تماما الى دوره كان. ولكن اليوم كانت طلع الدوله برت موضوع المقاومه, بمعنى انه جردتها من هذا الغطاء الدولة. يعني اليوم تعتبر ميليشيا حزب الله. ليه؟ لأنه اليوم عم بيجي ضغوطات على الدولة اللبنانية, حقولوا أنتوا طيب ما فيكم تحاربوا حزب الله وتشرحوا سلاحه على القليلة, وقفوا وقف الدولة أمام شيء اللي عم يصير أمام الشيء اللي أنتوا طالبين. وهيدي الدولة تبقى كبيرة هون, أنه من بعد ما جيش وسلاح وشعب اليوم لا صار هذا السلاح ما بشارع. هذه بالنسبة للدولة في خطوات كتير مهمة عم تاخذها الدولة بالقرار اللي اخذته, بمعنى انه نحن ما بدنا نقاتل حزب الله او نقاتل اي حدا على الارض بالقوة نشيل منه السلاح.
1: شكرا جورج على مداخلتك.
4: فين الجيش وفين الحكومة في اللي بيحصل؟ القصة كلها كان في حلين. احنا لازم كان في حلين للبنان, يا اما الحكومة والجيش والدولة تتدخل وتنزع حزب الله تنزع السلاح بتاعه, وده كان يكلفها خسائر من 10-20%. الكلام اللي انا بقوله كل الناس عارفاه, بس كل الناس بتخاف تتكلم فيه. يا اما خلي اسرائيل تتدخل ويبقى في خسائر 80-90%. هم اختار الحكومة اختارت الحل التاني. يعني انا الجيش بتاعي شايف ان اسرائيل الدولة العدو بتتواغل عندي وسايبها. انا مش مستوعب يعني الحكومة دي كلها كلنا عارفين ان هي متعينة بموافقة من حزب الله. ما فيش اي واحد في لبنان من اول رئيس الجمهورية اللي هو تعين بصفقة مع حزب الله لغاية الناس اللي تحت, كل الناس متعينة بأوامر بموافقة حزب الله. فإحنا مفيش حل غير إن أنت تدعي السلاح بتاع حزب الله, هو ده الحل الوحيد. إسرائيل ما عندهاش مشاكل مع لبنان خالص أبدا نهائيا, كل مشاكلها هي خايفة بالسلاح بتاع حزب الله. وأنا واحد أنا ممكن أأيد حزب الله لو هو بيتصرف صح, لو هو بيروح يضرب الجيش, لو هو ما بيضرش بلده, هو بيضر لبنان, هو بيضر الشعب كله. وما بتكلمش, وارجع واقول انا ما بتكلمش على شيعه وعلى سنه وعلى مسيح, انا بتكلم على حزب الله نفسه.
1: شكرا لك ألين من سيلفانيا سيدني على المداخله. بتابع مع توني باراماتا سيدني. صباح الخير.
5: صباح النور ست كلود, لا لك وللمستمعين.
1: يا هلا يا توني, صباح النور. تحياتنا لبيير اللي دايما مستمع عزيز ودايما بيتواصل معنا من كوينزلاند. كلني سمع لك توني, تفضل.
5: أول شيء أقول لك سلامتك من والله يديم لنا الصوت, صوتك كتير حلو مسموع ولطعت لي يعني.
1: شكرا لك.
5: يعني لنا على الحنجرة.
1: الله يخليك. لا مش لها درجة. مش لها درجة. بس عن جد دوات النفسية والأخبار بتأثر علينا وعلى إيدينا. ما أعرف يعني أنه مش هينة. مش هيني اللي عم نسمعه عن بلدنا.
5: نار بيأثر. أنا مع المستمع الكريم أهلا بكل اللي قاله محسنيه الزيدي علي، بس بقول لك شغله إنه نحن ما قبلنا العذاب لأننا شعبين منفصلين ومثل خطين متوازيين عبس يلتقوا، مستحيل يلتقوا. في عنا فئة لبنانية ما غشيني جاهلي بمصلحتها، بتفضل مصلحة الغير، تبعت ابنه ينقتل ويموت كرمال الغريب. نحن هيدا الشعب هيدا ما فيك تغيري له فكرته، لأنه عنده معتقد أنه الموت أفضل من الحياة. بقى لهالسبب بدك ترجعي للتوعية، وزارة التربية بدك كمال أتاتورك لبناني يعمل دولة لبنانية موحدة بالقوة وبالبرنامج التربوي بالوزارة التربية. يعني ما عندنا حدا انتماء وطني 100%، الواحد منتمي لمحل، وشفنا انه عم بيموتوا ويرفعوا اصبع المنتصرين، عم بيموتوا لاجل السنوار وعم يقولوا منتصرين، عم يموتوا لاجل ايران وعم بيقولوا منتصرين. ما دامنا في عندنا هالشعبين مستحيل يصير عندنا رواق، التقسيم والطلاق هو الحل.
1: شكرا لك على المداخلة، بتابع معكم بالساعة المقبلة مزيد من تعليقاتكم ومداخلاتكم على الهواء على 02-965-330. بريك ومن بعدها منتابع مع جولتنا الإخبارية عبر توائمية أستراليا، بتستمعوا لها.
6: Turn my music high. 2ME music. Only the best music.
7: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
8: News headlines. 2ME.
1: آخر أهم الأخبار لصباح اليوم، أظهرت بيانات حديثة أن أسعار المنازل في أستراليا بدأت تستقر بعد سنوات من الارتفاع القوي. رغم ذلك لا تزال سيدني من بين الأسواق الأقوى، إضاءة إلى أن زيادة عدد العقارات المعروضة للبيع وارتفاع تكاليف المعيش وأسعار الفادي بلشت تأثر على في وتيرة النمو العقاري. أعلنت الحكومة الأسترالية عن توفير 79 ألف مكان إضافي ضمن برامج الرعاية المنزلية خلال الأشهر الأولى من العام. تتصدر العناوين العسكرية والسياسية أيضا في هناك جدل واسع بعد الكشف عن وثائق رسمية بتبين سياسات التجنيد الحالية بقوات الدفاع الأسترالية تجاه الأفراد المتحولين جنسيا. في عناوين اليوم، تطور لافت أثر تساؤلات خلال ساعات 48 الماضية، أفادت التقرير بأن الأفراد المتحولين جنسيا وغير الثنائيين قد يمنعوا من التدريب ضمن برنامج الغواصات النووية الأوكس. أيضا منتابع نحن وياكم مزيد من أخبار هذا الصباح بعد لحظات من هالوقت.
9: Get the news first from 2ME. انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات New South Wales Government ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say. نريد أن نعرف آرائك بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تهمك. يمكنك مساعدتنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك ورسم مستقبل أفضل لنيو ساوث ويلز. قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن Have Your Say أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 للتحدث إلى مترجم شفهي.
8: First. 2ME Australia News.
10: إن شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على صور وبرج قلوي وكفر تبنيت وعلي الطاهر والنبطية الفوقة والغندورية والقصيبة وشوكيل، كما شن الطيران الحربي غارتين على مبنيين عند مفرق معركة وبالقرب من مستشفى حرام لجهة مفرق العباسية. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يهاجم بنى تحتية تابعة لمنظمة حزب الله في مدينة صور ومناطق أخرى في جنوب لبنان بحسب ما جاء في بيانه.
11: صباح الخير ست كلود.
1: صباح النور شادي، تفضل حضرتك على الهواء.
11: أنا بدي أعلق على موضوع التوسع.
1: نعم.
11: الإسرائيلي، إسرائيل بلبنان ما عندهاش أطماع توسع. إسرائيل كل المطلوب من لبنان هو الأمن للحدود، لا يعني مش أكثر من هيك. بس أقول لك شغلي، إسرائيل به اليوم مش راح تنسحب من لبنان طول ما في فرد مع حزب الله.
1: ما راح يعني هل هو برأيك بس هل برأيك أنه السبب الرئيسي هو سلاح حزب الله؟
11: السبب الرئيسي الأمن الحدود هو حزب الله اليوم. نعم، كان بالقبل الفلسطيني واليساريين اللي عنا بلبنان، اليوم السبب الرئيسي هو حزب الله. نعم.
1: طيب يعني كمان
11: إسه حزب الله، إسه حزب الله يسلم سلاحه للدولة أو يروح يكبه بالبحر، صدقيني إنه تنتهي القصة نهائيا، وإسرائيل ترجع لحدودها، ولبنان بيرجع والأهالي بيرجعوا ل.
1: طيب ليه ما رجعت هذا بيت الجولان مثلا؟
11: انتبهي، هذا بيت الجولان تختلف عن شو اسمه، عن جنوب لبنان.
1: شو الاختلاف؟
11: الاختلاف هونيكي، في هونيكي الجولان بيسيطر على طبرية، بيسيطر على الشمال الإسرائيلي عندك صفد، بيسيطر على حولة هونيك، هذه وادي حولة هونيك، يعني في استراتيجية بتختلف. كمان هونيك الإسرائيلية طلبوا الأمان من حافظ الأسد، إذا كانت تتذكر كان في موضوع يومتها حافظ الأسد صار طمع وبده يرجع يتسبح ببحيرة طبرية، قالوا له بحيرة طبرية ما تشوف عيونك بنقرة راسك مش هترجع. ما اقتنعش حافظ الأسد وصار يألف كلام، ساعة شجعين السلام، شجعين ساعة بعرف شو، جماعة بدونش السلام، حتى بمذكرات شو اسمه إلي سالم ذاكر إنه كاينين قايلين السوريين حافظ أسد لإلي سالم كان قايل له إنه شو بدك عم تطلبوا بالانسحاب الإسرائيلي مش لبنان خلون، كان هيك قايل له.
1: طيب رأيك أنه طيب رأيك اليوم إسرائيل عم تحتل هالعدد الكبير من المناطق وهالمناطق الأثرية، هيدا ما في برأيك نوايا بتملك أو بهذا؟ طيب ما هني عم بيقولوا، يعني نحن عم نسمع من وزراء اليمين اليوم يعني أكيد بحكومة نتنياهو،
11: هدول اليمين بيحكوا، بدي يحكوا هاكي، هني عايشين بدولة في عندهم جمهور، بس انت بدك السياسة العامة باتجاه لبنان. لبنان كان يعتبروه الإسرائيليين سويسرة الشرق، كانوا يحترموا الشعب اللبناني على أساس متعلم، إنه شعب متعلم لازم بهديك الحرب بقلب 82 قبلها كان همهم إنه الإسرائيليين ما ينقضى على الوجود المسيحي بلبنان بكل صراحة.
1: عظيم، شكرا لك على المداخلة. لكل اللي عنده أي تعليق اليوم على سيطرة إسرائيل على قلعة الشقيف خليكن معنا على السمع بيرفة تويمية أستراليا، مع تعليقاتكن على 02-965-330. لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع عم يمرق بسياق مشوارنا الصباحي، ما تنسوا كمان اليوم التقدم الكبير اللي عم تحصده بولين هانسن زعيمة ون نيشن اللي اليوم تخطت حزب العمال والائتلاف، اللي عم نشوف التقدم لحزب ون نيشن. شو تفسيركم يعني لهذه الاستطلاعات الأخيرة للرأي؟ رح نكمل نحن وياكم سوا مشوارنا عبر تؤمية أستراليا، رح نتابع نحن وياكم إذن من تؤمية أستراليا 1638 مع تعليقاتكم على الهواء من منطقة بوكيم هيل سيدني. سمير معنا على الخط، صباح الخير.
12: صباح الخير مدام كلود، صباح الخير لمستمعيني.
1: يا هلا، صباح النور
12: مدام كلود. بعد ما تفضلت بهالقراءة هذه اللي هلا حطينا فيها، انه اليوم ما بفضل نحكي شيء لأنه عبرتي عن كل شيء. أول شيء هذا البيان اللي طلع بالنسبة لهي اللي صور وهيك وهالشغلات، البيان اللي صار أكيد تلفلف لأنه حزب الله ما نسبوا هالشيء تيكون أنه المطالبة بالشرعية والدولة تكون موجودة على الأرض اللبنانية. وعم نشوف المفاوضات مدام كلود كيف عم تتعثر لأنه حزب الله وإيران عم بيضغطوا بهالشكل أنه مشان ما المفاوضات تتم بين لبنان وبين إسرائيل أو عملية سلام أو اللي بدك مطرح ما بدك وصلية. المهم بيزلغطوا بفرحه لإيران عم تحكي هي والأمريكان وعم بيفرحوا ويزلغطوا إذا أمريكا حررت 12 مليار دولار لإيران و20 مليار دولار بينبسطوا. بس لبنان تيخلص شعبه تيخلص لبنان أرضه وشعبه ونرجع نعيش بأمان وسلام هي ممنوعة علينا. على كل أحوال بدي أقول لك شغلي مدام كلود، أحب وجه السؤال لنواب الموسوي النائب الأسبق بمجلس النواب نائب حزب الله، يا هل ترى الساد يعتبر أنه لبنان هو نزهة لإسرائيل مثل ما عم نشوف السقوط الدول المناطق كلها سوا ورا بعضها ومبارح قلعت الشريف الأثرية؟
1: نعم.
12: يعتبر أنه نزهة ولا خلصنا منها؟ ما بقى في نزهة، إسرائيل ما بقى تقدر تتنزه بجنوب لبنان. أنا بحب هذا السؤال وجهه لإله هو شخصيا وبتمنى يكون عم بيسمعني تمشيني يرد علي، لأنه مثل ما أنا عم تمشي إسرائيل ما بعتقد عم بيكذروا عم بيكذروا على الكورنيش مدام كلود، ما في شيء عم بيردعون أي صواريخ أي وين منا كل هالشعارات اللي أطلقوها وسا بيطلع علينا نعيم قاسم كأنه عيش بلالالين. ما بعرف إذا بتوصل له الأخبار كل يوم أو إذا طيب ولا إسه موجود على الأرض ولا تحت الأرض، ما بعرف تيشوف يراقب أنه يعيش المأساة اللي عم بيعيشها لبنان كله سوا. على كل أحوال مدام كلود أنا بدي أقول لي إسرائيل ما عنده أطماع، وعم بقولها أنا على الإذاعة والناس كلها عم تسمعني، ما عنده أطماع. أنا حقلك ليش ما عنده أطماع، فيك تقولي لي ليش ما عنده أطماع بمصر؟ عندت معاهدة مع مصر وردت لسيناء لمصر، قاعدة بالأردن يعني في مترين بينه وبين الأردن، ليش ما بتاخد الأراضي الأردنية مع أنه في علاقة معاهدة سلام بينه وبين الأردن؟ إسرائيل بدها السلام تعطينا الأمن، وهذا قلناه من كذا سنة ورددناه من خلال إذاعتك من خلال منبري، ومع العلم أنه نحن معطياتنا بالسياسي منا كلها يعني منا محللين منا موجودين على الأرض، بس عم نقول اعطوا السلام لإسرائيل بتعطينا الأمن. ما بدهم الشباب، بدهم يتاجروا بقميص عثمان هي القضية الفلسطينية. يا خي الفلسطينيين مش قضيتهم، شو بدها إيران بالقضية الفلسطينية؟ أنه هلا صار المسلم الشيعي بيحب المسلم السني؟ يعني هدي تنزل لهالدرجة نحكي بهالشغلة هي؟ أنه هلا صار الشيعي بيحب السني؟
1: نعم. عظيم، شكرا لك سمير. بتابع مع مزيد من التعليقات. عمر من رايت سيدني، صباح الخير.
13: صباح النور ست كلود.
1: صباح النور.
13: يعني بالموضوع اللي عم بصير مثل ما مبين الامور انه مكفيين مش بس لشقيف ولا لسور ولا النبطية. انا بشوف الامور طالما في سلاح غير شرعي بلبنان راح يضلوا ماشيين الإسرائيلية، ما بعرف وصولا لبيروت وصولا لوين ما حدا بيعرف يعني إلا هن. بس هالمرة المعادلة في منتصر وفي مهزوم، يعني ما بقى في نهاية حرب مثل ما كانت بال 2006 ولا من قبل، يعني ما بقى في مجال يعطون للشباب احتمال يطلعوا يحاوبروا ويعملوا كونفويات النصر.
1: نعم.
13: هي في او اعلان هزيمة وانسحاب وتسليم سلاح او مكفين.
1: طيب اليوم إسرائيل هل يعني كمان اليوم برأيك ما عندها هذه الأهداف؟ هل هو فقط اليوم الشيء اللي عم بتقوم فيه إسرائيل هو لتوفير أمن؟
13: يعني
1: هو يعني عندها أهداف توسعية؟
13: هل هو سميري اللي كان عم يحكي من قبل؟
1: نعم.
13: أبدا مش محبة بالإسرائيلي ولا شيء، عندي انتماء لأستراليا ولبنان فقط لغير. شو إلى مصلحة يعني مثل ما قال سمير فعلا بدهم جماعة أمان، مش كل فترة والتانية إذا مات واحد ما بعرف وين صفقته كف مرته بإيران بدهم يقوم الدنيا، يعني شيء مهزلة يعني إنه العيون الخميني ليك وين صرنا. لعيون خمني. طيب صحتك بالدنيا. ضحك يعني ضحك كوميدي
1: للأسف.
13: وينو خمني هلا شو اسمه خمني جونيور وينو
1: هلا؟ هل ممكن يروحوا على مفاوضات
13: يعني؟ عم نضلنا لكابتين لساننا بس انه مذكرة.
1: هني عندهم مفاوضات يعني. عندهم مفاوضات وعم يتفاوضوا مع الولايات المتحدة، بس نحن مفاوضاتنا للأسف يعني مفاوضاتنا عم يتمسخروا عليها أو رفضينا أو بدهم إسقاطها، وهني بحق لهم بس نحن لا ما بحق لنا.
13: بعدين في ضغط على الدولة اللبنانية تعلن إعلان رسمي وتعمل خطوات فعلا جريئة بموضوع سلاح حزب الله. هالمراوغة ما بقى بتزبط.
1: نعم.
13: ما بقى حدا عبدون جد.
1: نعم.
13: لا من ترامب ولا من أصغر كاتب عدل بمدري وين.
1: خلينا نتابع مع جان من بانش بول سيدني. خليك معي عمر. صباح الخير لك جان.
14: صباح الخير لك ولا عمر. أنا دايما بعيد الرأي عمر، بس هالمرة بغلطوا بشغلي. عبكرة يطول بالعبكرة طالع قاسم يعلن مصر إن هو يوقعهم بيوع على قلعه الشيف تا يفرموا الكفته. بكره بده يطلع بهذه قصه النصر نسيها هي قصه النصر.
13: لا هو عليهم هول بانج بانج
14: والمقلعه
1: يعني المضحك المبكي يعني للحقيقه الشيء اللي عم بيصير.
14: انا لكي كلود انا معروف مش ما بحب المقاول هودي جهة الحزب الله يعني ما بحب ناس ما بحس ولا حزب كل عضو بيه اللي ولا حزب ربنا ده الحق الدولي بس ولا مرة حيت حزب أنا. بس امبارح المنظر لما شفت العلم الإسرائيلي مشقوق على التشريف وعلى التشريف شو على تاريخ باستقلالنا ولا تاريخ قديم انزعجت هيك ضيعني هالمنظر
1: حقيقة.
14: انه شو ما كان ضيعني انه بلد غريب عم يجي يحتل بارضي هاي ارضي بالنتيجة شو ما كانت جنوب الشرق شمال كلها لبنان
1: طبعا جنوب جزء من لبنان ويقلب لبنان
14: هالمنظر وبرضه مثل ما قلت اليوم طلعت على شيء ما خصنا فيها تبع السقيفة وزارة السقيفة ما خصهم فيها يعني على شيء مع انه لقي تحت سلاح بده يكون سلاح شو اسمه بوظيفة طالع بيقرا مسقف سلاح مسقف بيكون بركي تحت القلعة الشيء ما بعرف كيف نوع السلاح لقيه. فهذا اليوم وتحياتي كمان بدي اعطي تحيه لخينا ادم بمروبرا صديق ادم كمان بسمعه دائما وبعرفه شخصيا يعني الادم. وبدي كمان بدي خليني اعطي تحياتي لهادي. هادي بيعجبني انا دائما بهيك مثل اسمه هادي بيرويه بهذا. واذا في موضوع ما عندهش معلومات كفايه عنا بروح بيعمل ريسيرش بيرجع بيطلع بيقول لك جمعه الماضي
1: تحيتنا له لهادي.
14: بيكمل بيعطيك معلومات بيتابعه بيعمل له ريسيرش اذا فاته انه مش عنه الموضوع او شيء. لا بيعجبني موضوع دائما
1: تعرف الشيء الحلو بهادي انا هادي الشيء الحلو فيه رغم أنه يمكن بتعارضوا على بعض المواقف ولكن بطريقته بأسلوبه بهدايته بتسمعوا بتتقبلوا ويمكن بتعارضوا كمان
14: بسقيفته مطلع يعني صحيح أنه بقاري كل شيء بيقرأ له وبيديته مطلع على أشياء. لا من تحياتنا لقيله أنه ونحن بنسيب الآخر عائلة واحدة يعني هاني بنطر عمر طيطلع بنطر هادي في سمير بيطلع في كذا واحد أنطوان.
1: نعم.
14: يعني صرنا نعرفهم بس تقولي ليه سمع لي بعرف شو بدي يحكي صار
1: نعم أخي
14: زياد كمان عم ننسيه زياد باسم الحلو لا هلا لا هلا بس يطلع زياد بعرف
1: نعم. عن شو بدي يحكي نعتذر منه لزياد ما قدرنا أخذنا اتصاله اليوم الصباح كمان لضيق الوقت ولكن حبيب كمان يطلع بكل الأحوال. جان أنت كمان من كمان من المحبين لإذاعة توأمية فشكرا لك ومن المستمعين الأكيد الأحبة.
14: المشكلة أنه أنت حبيتينا فيها.
1: شكرا شكرا من القلب لك جان. عمر عندك أي تعليق سريع قبل ما أنتقل كمان لاتصال آخر؟
13: أبدا ما الله يهدي الوضع.
1: آمين آمين يا رب. شكرا لك عمر. بنتقل لمنطقة كانليفيل سيدني. صباح الخير.
15: جيد مونيك إليك ولكن المستمعين
1: صباح النور.
15: كيفي كلود؟
1: الحمد لله بخير شكرا ربيع.
15: الشباب كفوا وفوا يعني عمر وريزان يعطينا العافية. أنا بس بدي أهدي الانتصارات لجماعة المقاومة، الانتصارات اليومية بيتحفونا فيها، يعني سألهم أكثر من شهر شهرين بيحكوا بانتصارات، يعني أنا بقول لو ما رحت رأسي فيها

0: الإسرائيلي ردا على ما وصفه بالانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله. القرار بالتنسيق مع الأمريكيين جاء بعد تعرض نتنياهو لدفع رباعي من الضغوط من الشارع الإسرائيلي والمؤسسة العسكرية والمعارضة السياسية ووزراء في الحكومة، طالبوا جميعا بنقل الرد التدميري إلى بيروت بعد تكرار الهجمات ووقوع قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي، حيث قتل جندي إضافي بانفجار مسيرة في جنوبي لبنان وأصيب آخرون. ومنذ مطلع إبريل امتنعت إسرائيل إلى حد كبير عن استهداف بيروت مكتفية بعمليتي اغتيال بسبب القيود الأمريكية، غير أن أوساط عسكرية إسرائيلية شككت في الجدوى العسكرية لاستهداف الضاحية لجهة إطلاق الصواريخ كما المسيرات. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: وفيما ينتظر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة عن لبنان اليوم، اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بلده يواجه عدوانا إسرائيليا شرسا على حد تعبيرها. وزارة الخارجية الإيرانية على لسان المتحدث باسمها إسماعيل بقائي أرجعت سبب تأخر المسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب إلى انعدام الثقة والمواقف المتناقضة لواشنطن وهجمات إسرائيل على لبنان. بقائي اتهم واشنطن بمواصلة انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار بعد قصف أمريكي لأحد موانئ الجمهورية الإسلامية ورد هذه الأخيرة، كما استبعد أي مناقشات حول الملف النووي الإيراني في المرحلة الراهنة. استنكرت الكويت الهجمات الإيرانية المتكررة معتبرة أنها تمثل تصعيدا خطيرا واعتداءا على أمن البلاد واستقرارها وفق بيان الخارجية الكويتية. في ملف النزاع السوداني، نفذ الجيش طلعات جوية أسفرت عن تدمير آليات وسيارات قتالية لقوات الدعم السريع في منطقة تايال أبخيت بولاية غرب كردفان. في الجارة إثيوبيا، توجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في انتخابات عامة يتوقع أن تسفر عن فوز كاسح لحزب الازدهار الحاكم بقيادة رئيس الوزراء أبي أحمد، على الرغم من الانتقادات المتزايدة التي يواجهها أبي أحمد بسبب تضييقه على المعارضين. وفي شأن السوري، يمثل عميد سابق في المخابرات السورية ورئيس سابق لمكتب التحقيق الجنائي المحلي برتبة مقدم أمام محكمة في النمسا بتهمة تعذيب معارضين لنظام بشار الأسد النظام السابق. في النشرة أيضا نتابع في المجال الاقتصادي، وكما جرت العادة في فرنسا منذ 9 سنوات، احتضن قصر فيرساي التاريخي في باريس النسخة 9 من قمة اختر فرنسا الاقتصادية. أديب الصوفي والتفاصيل.
2: العشرات من الشركات الأجنبية الكبرى من مختلف أنحاء العالم ستستثمر في فرنسا ما لا يقل عن 93 مليار يورو. هذا ما أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة قمة اختر فرنسا الاقتصادية والتي تلتئم في قصر فرساي في ضاحية العاصمة باريس. الرئيس الفرنسي أوضح أن هذه الاستثمارات الأجنبية ستساهم في إنشاء أكثر من 15,000 وظيفة جديدة للفرنسيين. وفي سياق هذه القمة التي وصفها الرئيس ماكرون بالتاريخية، أعلنت مجموعة سوفت بنك اليابانية العملاقة أن واحدة من أضخم المبادرات الاستثمارية في تاريخ البنية التحتية التكنولوجية، حيث وعدت باستثمار أكثر من 75 مليار يورو لبناء شبكة هائلة من مجمعات حوسبة الذكاء الاصطناعي في فرنسا. ويأتي هذا الموعد الاقتصادي السنوي في وقت يعيش العالم على وقع التداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط.
1: وفي باريس يلتقي وزير الداخلية الفرنسي لورون نونيز نظيره الجزائري سعيد سعيود خلال زيارة أعمل. إلى اللقاء.

0: sharing with you some funnies, some funny little quirks that make us Arabs Arabs. One of them is, yes, you bought your driver's license, but what more do you have to prove when you've been driving since you were 13? We won't promote that one. I've got more for you coming up right after the break.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.

Australia. 2ME Australia.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش، الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME.

SSCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Mar Ignatius الإنطاكي or Saint Ignatius Christopher صار بعدين Theophorus from Syria. الإمبراطور الروماني تريجن سأله شو معناه ثيوفورس؟ قال له مار إغناطيوس إنه معناه يلي حامل المسيح بقلبه أو على صدره باللغة اليونانية. أمر الإمبراطور إنه ياكلوا الأسود مثل ما كانوا يعملوا أمام الجماهير، وبعدين شلوا قلبه واكتشفوا إنه كان مكتوب اسم المسيح بأحرف من ذهب على القلب. مار إغناطيوس تلقى تعاليم مار يوحنا ومار بطرس، وهو من أهم كتاب الكنيسة بإنطاكيا. بأثيوبيا وبالكنيسة القبطية بيحتفلوا بعيده وبيصلوا له حتى يبعد عنا الأسود المتوحشة والسلاسل رمز العبودية. أو سانت إغناطيوس أو كريستوفر، بليز براي فور أس. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: We're back here on 2ME Australia, Mark and Sedine. Okay, here are some fun and interesting facts about the Arabic language. One, it's not actually, the Arabic alphabet is not actually an alphabet. It's an abjad, which means a writing system in which each letter stands for a consonant and not a vowel, which means the user of the language needs to provide the vowels using vowel marks. يعني الشدة والضمة والكسرة, things like that. December 18, 2010, or there are some that say 2015, was designated by the United Nations as Arabic Language Day. That was the day in 1973 when the General Assembly approved Arabic as an official UN language. Kinda cool. We'll be back with more interesting facts about the Arabic language right after this short break.
1: Listen live in crystal clear stereo. Download the 2ME app now. 2ME.com.au.
2: كلما احتجت إلى الشرطة خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع, ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك, اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا. أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ, اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. ملبورن.
3: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة, استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار, ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى, وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم, صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: بارح اليوم وبكرة كل الفرق.

وإلى الآن لم يزل نابضا فيك حبها.

0: The best in Arabic and the best in English. There's only one station that does it best. 2ME Australia, and I'm Serene. Quick quiz. Which is the only fruit that has its seeds on the outside? Thinking. If you guessed the strawberry, you're right. I'm Serene, and stay with us as there's lots more to come. 1638
1: 2ME. 2ME News as it breaks. No one, but no one does it like we do. First. 24/7 on the hour. 2ME News. First.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية
3: انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات New South Wales Government ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say. نريد أن نعرف آرائك بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تهمك. يمكنك مساعدتنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك ورسم مستقبل أفضل لنيو ساوث ويلز. قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن Have Your Say أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 للتحدث إلى مترجم شفهي.
4: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
5: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
6: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات New South Wales Government ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say. نريد أن نعرف آرائك بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تهمك. يمكنك مساعدتنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك ورسم مستقبل أفضل لنيو ساوث ويلز. قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن Have Your Say أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 للتحدث إلى مترجم شفهي.
7: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: الثانية عشرة في استوديوهات مونت كارلو الدولية من باريس. ونصل إلى نشرة الأخبار معك فايزة مصطفى.
9: شكرا لك طارق. مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا، وإليكم العناوين. حركة نزوح واسعة من الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت

0: إسرائيلية شهدت الضاحية ومحيطها حركة نزوح كثيفة حسب ما تظهره الفيديوهات، وسط حديث عن غارات متفرقة طالت بلدات في قضاء صيدا وقضاء النبطية بالجنوب اللبناني. يأتي هذا عشية جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين واللبنانيين في واشنطن. المزيد من التحديثات مع مراسلنا في القدس زياد حلبي.
1: قبل يوم واحد من جلسة مفاوضات سياسية لبنانية إسرائيلية في واشنطن، تتجه الأنظار إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث يتوقع أن يشن الجيش الإسرائيلي غارات على مبان في المنطقة بعد قرار اتخذه رئيس الوزراء الإسرائيلي ردا على ما وصفه بالانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله. القرار بالتنسيق مع الأمريكيين جاء بعد تعرض نتنياهو لدفع رباعي من الضغوط من الشارع الإسرائيلي والمؤسسة العسكرية والمعارضة السياسية ووزراء في الحكومة، طالبوا جميعا بنقل الرد التدميري إلى بيروت بعد تكرار الهجمات ووقوع قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي، حيث قتل جندي إضافي بانفجار مسيرة في جنوبي لبنان وأصيب آخرون. ومنذ مطلع إبريل امتنعت إسرائيل إلى حد كبير عن استهداف بيروت، مكتفية بعمليتي اغتيال بسبب القيود الأمريكية، غير أن أوساط عسكرية إسرائيلية شككت في الجدوى العسكرية لاستهداف الضاحية لجهة إطلاق الصواريخ كما المسيرات. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
0: وفيما ينتظر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة عن لبنان اليوم، اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بلده يواجه عدوانا إسرائيليا شرسا على حد تعبيرها. وزارة الخارجية الإيرانية على لسان المتحدث باسمها إسماعيل بقائي أرجعت سبب تأخر المسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب إلى انعدام الثقة والمواقف المتناقضة لواشنطن وهجمات إسرائيل على لبنان. بقائي اتهم واشنطن بمواصلة انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار بعد قصف أمريكي لأحد موانئ الجمهورية الإسلامية ورد هذه الأخيرة، كما استبعد أي مناقشات حول الملف النووي الإيراني في المرحلة الراهنة. استنكرت الكويت الهجمات الإيرانية المتكررة، معتبرة أنها تمثل تصعيدا خطيرا واعتداءا على أمن البلاد واستقرارها، وفق بيان الخارجية الكويتية. في ملف النزاع السوداني، نفذ الجيش طلعات جوية أسفرت عن تدمير آليات وسيارات قتالية لقوات الدعم السريع في منطقة تايال بخيت بولاية غرب كردفان. في الجارة إثيوبيا، توجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في انتخابات عامة يتوقع أن تسفر عن فوز كاسح لحزب الازدهار الحاكم بقيادة رئيس الوزراء أبي أحمد، على الرغم من الانتقادات المتزايدة التي يواجهها أبي أحمد بسبب تضييقه على المعارضين. وفي شأن السوري، يمثل عميد سابق في المخابرات السورية ورئيس سابق لمكتب التحقيق الجنائي المحلي برتبة مقدم أمام محكمة في النمسا بتهمة تعذيب معارضين لنظام بشار الأسد النظام السابق. في النشرة أيضا نتابع في المجال الاقتصادي، وكما جرت العادة في فرنسا منذ 9 سنوات، احتضن قصر فيرساي التاريخي في باريس النسخة 9 من قمة اختر فرنسا الاقتصادية. أديب الصوفي والتفاصيل.
2: العشرات من الشركات الأجنبية الكبرى من مختلف أنحاء العالم ستستثمر في فرنسا ما لا يقل عن 93 مليار يورو. هذا ما أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة قمة اختر فرنسا الاقتصادية، والتي تلتئم في قصر فرساي في ضاحية العاصمة باريس. الرئيس الفرنسي أوضح أن هذه الاستثمارات الأجنبية ستساهم في إنشاء أكثر من 15,000 وظيفة جديدة للفرنسيين. وفي سياق هذه القمة التي وصفها الرئيس ماكرون بالتاريخية، أعلنت مجموعة سوفت بنك اليابانية العملاقة أن واحدة من أضخم المبادرات الاستثمارية في تاريخ البنية التحتية التكنولوجية، حيث وعدت باستثمار أكثر من 75 مليار يورو لبناء شبكة هائلة من مجمعات حوسبة الذكاء الاصطناعي في فرنسا. ويأتي هذا الموعد الاقتصادي السنوي في وقت يعيش العالم على وقع التداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط.
0: وفي باريس يلتقي وزير الداخلية الفرنسي لورون نونيز نظيره الجزائري سعيد سعيود خلال زيارة أعمل. إلى اللقاء.
3: Sixteen thirty-eight, Tuamotu, Australia, sitting Macon. من كم يوم كنت عم ساعد جوزي بلبس

مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير.

مشاوير مشاوير مرسوم الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير مشاوير مرسوم الخطوينا نمشيها في غرب ليالينا يوم تفرحنا ويوم تكرحنا واحنا ولا احنا عارفين.

Gine, gine, gine, ومش بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا.

0: To me, Makun Sirin on 16:38 AM. Hope you're enjoying your evening. As I'm tasma'una bilbet al radio or on the internet or on your iPhone on the free To me app. We're with you always.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. M.E. music. No boundaries. No rules.
2: What the f***?
1: 2ME. No limits.
4: Suffolk now heading north along Bishop Street.
5: Roger that.
6: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
7: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
8: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: 2ME.com.au. Take 2ME anywhere with you. Anywhere.

Australia. 2ME Australia.

0: It's 16:38 to EME Australia with Serene. Thank you for your company and hope you're enjoying the music. There's so much more to come on the one and only station that delivers the best in new and classic Arabic hits and the hottest in English music. Your radio 2ME. Let's get back into it.
1: Turn your radio up.
2: This is 2ME.
3: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
4: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ant Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بTIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. ملبورن

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. سانت مارغريت ماري ألاكوك. ب 16 تشرين الأول كل سنة نحتفل بعيد القديسة مارغريت ماري ألاكوك البتول. وبالكنيسة الكاثوليكية عندهم a special devotion to the sacred heart of Jesus مثل سانت مارغريت ماري يلي ضلت كل حياتها لابسة الثوب الأسود وحاملة صورة قلب يسوع. أصيبت بنوع من الحمى روماتيك فيفر يلي خلتها مريضة دايما بالتخت لمدة 4 سنوات وطلبت من العذراء تشفيها ولكن بالمقابل بتكرس حياتها للحياة الدينية فقط. ودغري لما طلبت هيدا الشي شفيت واعترافا منها بالجميل للعذراء مريم زادت اسم ماري على اسم المعمودية ومشان هيك صارت معروفة بالعالم سانت مارغريت ماري. شافت كتير ظهورات ليسوع دايما عم بيدلها على قلبه المقدس. توفت ب 17 تشرين الأول سنة 1690. يا عاشقة قلب يسوع الأقدس يا سانت ماري مارغريت علمينا نصلي ليسوع. Thank you. This is CA Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: روجر ذات.
1: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.

Australia. 2ME Australia.

0: بتوصل لك الخبر بس على بكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
2: هلا فيكن تنزلوا الأب على 2ME أستراليا أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au. 2ME.com.au.
3: Here's another classic hit from the Super Radio Network, 2ME Australia.

0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة، كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمينة العربية.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
5: Get the news first from 2ME.
6: إنه موسم الإنفلونزا، ماذا ستختار؟ خطط مسبقاً لحجز تطعيم طفلك، أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع، أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين، القليل من الانزعاج الآن أو الكثير من الألم لاحقاً. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا، اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي مجاناً للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
7: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلاً التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجياً. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
8: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: تمام 4 عصرا بتوقيت باريس.
11: فايزة مصطفى،
10: مرحبا بكم مستمعي إذاعة مونتي كارلو الدولية، إليكم عناوين النشرة المصغرة. إيران تعلق مباحثاتها مع الولايات المتحدة احتجاجا على التصعيد العسكري لإسرائيل في لبنان. إسرائيل تدعو سكان ضاحية بيروت الجنوبية لإخلاء المنطقة تمهيدا لقصفها. النمسا تحاكم ضابطين سوريين سابقين بتهم ارتكاب انتهاكات خلال حكم نظام الأسد. نحو 200 مستثمر أجنبي يشاركون في قمة اختر فرنسا الاستثمارية بقصر فيرساي بباريس.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: حذر مسؤولون إيرانيون من تصاعد ما وصفوها بالجرائم الإسرائيلية في لبنان، ملمحين إلى اتخاذ طهران في حال نفذت إسرائيل تهديداتها أنها تقف إلى جانب حزب الله بتوسيع الغارات، وأيضا هددت باتخاذ هذه الخطوة إذا ما قصفت إسرائيل الضاحية الجنوبية في بيروت مجددا. وكالة تسنيم قالت إن طهران وضعت أجندتها لإغلاق مضيق هرمز بالكامل وتفعيل جبهات أخرى بما في ذلك مضيق باب المندب. يأتي هذا بعد استهداف قاعدة أمريكية في المنطقة. المزيد من التحديثات نتابعها مع مراسلنا في طهران علي الباشا.
12: الحرس الثوري يعلن استهداف القاعدة الجوية التي قال إنها كانت منطلقا لغارة شنتها القوات الأمريكية ضد هوائي تابع لشركة الاتصالات في جزيرة سيريك الإيرانية عند ساعات الفجر الأولى، وحذر من أن استهداف جديد سيكون الرد عليه أكثر حزما. مناوشات تكررت في الأيام الأخيرة وتسدل الستار عن حالة من الجمود السياسي في المفاوضات، رغم تأكيد وزير الخارجية الإيراني استمرار عملية تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن. عباس عرقشي أكد مجددا أن النص النهائي لم يصغ بعد، وأن كل ما يتم تداوله ما هو إلا تكهنات لا ينبغي الاكتراث بها. يأتي هذا في وقت قالت فيه وكالة أنباء تسنيم نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع إن الأهم من الرسائل والتعديلات المتبادلة هو النص الذي توافق عليه طهران في نهاية المطاف. الاشتباكات الأخيرة في منطقة هرمز ومحيطه تأتي في وقت أعلنت فيه البحرية التابعة للحرس الثوري عبور العشرات من السفن وناقلات النفط عبر الممر الاستراتيجي بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو دولية.
13: في سياق متصل، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أنه لن يكون هناك هدوء في بيروت إذا تواصلت عمليات حزب الله، مشيرا إلى أن تل أبيب

0: الكويت وفق ما جاء في بيان الوزارة. سيعقد وفد مفاوض من حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى جولة مباحثات جديدة مع الوسطاء في مصر بعد غد الأربعاء حول مقترح جديد معدل لتنفيذ وقف إطلاق النار يكون مقبولا من الحركة وإسرائيل بشأن قطاع غزة. وفي الشأن السوري، يمثل عميد سابق في المخابرات السورية ورئيس سابق لمكتب التحقيق الجنائي المحلي برتبة مقدم أمام محكمة في النمسا بتهمة تعذيب معارضين لنظام بشار الأسد، النظام الذي سقط نهاية العام 2024، يقول أديب الصوفي.
1: المتهمان هم عميد سابق في المخابرات السورية ورئيس سابق لمكتب التحقيق الجنائي المحلي برتبة مقدم، وبينما لم تكشف المحكمة عن هوية المتهمين، لكن مصادر صحفية نمساوية ذكرت أن العميد هو خالد الحلبي والآخر هو المقدم مصعب أبو ركبة، ويشتبه بأن المسؤولين قاما بعمليات تعذيب ضد مدنيين احتجزوا في مدينة الرقة في إطار حملة قمع الاحتجاجات التي اندلعت ضد نظام بشار الأسد. ووفقا لبيان المدعين العامين، فإن المسؤولين قاما بتعذيب ما لا يقل عن 21 شخصا من المحتجزين في السجون السورية، وفي وقت ينتظر أن يدلي معارضون مقيمون في سوريا وأوروبا بشهادتهم خلال المحاكمة. طلب عدد منهم السلطات القضائية النمساوية بتوجيه تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية إلى المسؤولين السابقين، وتجدر الإشارة إلى أن المتهمين تقدما بطلب اللجوء إلى النمسا قبل 11 عاما ويقيمان فيها منذ ذلك الوقت.
0: وفي الأخبار أيضا، ردت محكمة دولية طلب رواندا تعويضا من بريطانيا تتجاوز قيمته 135 مليون دولار، طالبت به كيغالي نظير إلغاء لندن اتفاقا كان يهدف إلى ترحيل مهاجرين. وفي باريس، يرأس الرئيس إيمانويل ماكرون نسخة 9 من قمة اختر فرنسا الاستثمارية في قصر فيرساي.
2: الإنسان المحب بالمجتمع والصديق الوفي، مهما حاولوا أنه يغيروه، مهما تعرض لتعانيت بظهره، مهما قالوا وعملوا وسووا فيه، ما في شيء رح بيغير من طيبة قلبه، وما في شيء أبدا رح بيخليه يحقد على هيدول الناس أبدا شو ما عملوا. نحن معكم دايما عبر إذاعة راديو 2ME أستراليا 1638 AM. منحبكم كتير.

0: ودائما عبر هوا 2ME مكملين سوا المشوار. يا رب عودنا خير عن كل شي انكسر بنفوسنا، عن كل يأس أصاب قلوبنا. يا رب أنت وحدك اللي بتسمع دعواتنا، وحتى ولو قلناها بقلبنا، يا رب حقق لنا كل شي بدنا إياه، وعلمنا كيف نصبر كمان. يا رب نحن فوضناك أمرنا، فلتكن مشيئتك. يا رب برحمتك الكبيرة استمع لصلاتنا.
1: The original. Começa agora. Começa agora. This is the original 2ME.
2: دلوقتي أغنية جديدة ألفها الشاعر الشاب الأستاذ محمد حمزة، ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي، وحتقولها معايا طبعا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن.

0: Download it now from 2me.com.au. Download the app now.
1: سواء كنت عاملا أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ووركسيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: Now. Enjoy the new music first, fresh and clean. From the original 2ME.
4: دائما الحياة مستمعين راديو 2ME أستراليا مليئة بالمصاعب، بس كمان بنفس الوقت مليئة بالمفاجآت. يعني ولا ممكن يمرق نهار بيشبه التاني، ولا ممكن تمرق حياة هيك كل الوقت نحن مبسوطين أو كل الوقت نحن وزعلانين. لا، بده يكون في يوم زعل ويوم فرح. ولما بتكونوا زعلانين أو حزينين على شي معين، تذكروا أنه بكرة رح بيكون غير، وهيدي هي نعمة الصبر. تحياتنا ندى فريد لألكن من وراء الميكروفون.
5: صار وقت الأغاني الجديدة. 2ME Australia.
6: New music. 2ME Australia.

0: دايما في حكم منسمعها بحياتنا اليومية، وفينا نقول تقريبا كتير منا بتكون قصص مزبوطة وبتخليك تعرف نفسيات البشر إن كانوا متصالحين مع حالهم ولا إن كان هناك عقد نفسي بتربى معهم من هني وصغار أو بإكسبرينس سيء. مشان هيك الإنسان دايما بده يشتغل على حاله، ما في الإنسان يضل مكمل أنا هيك وطبعي هيك، ما بيقدر. لازم الإنسان الشاطر والناجح هو اللي بيشتغل على حاله. مشان هيك في ناس ناجحين وفي ناس فاشلين. تحياتي لكم من التوامي أستراليا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
6: لحظات معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
7: انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات New South Wales Government ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say. نريد أن نعرف آرائك بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تهمك. يمكنك مساعدتنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك ورسم مستقبل أفضل لنيو ساوث ويلز. قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن Have Your Say أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 للتحدث إلى مترجم شفهي.
8: إذا كنت تقود سيارتك اليوم، فعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في اصطدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
9: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
10: News.
11: تمام 4 بتوقيت باريس.
12: فايزة مصطفى،
11: مرحبا بكم مستمعي إذاعة مونتي كارلو الدولية. إليكم عناوين النشرة المصغرة. إيران تعلق مباحثاتها مع الولايات المتحدة احتجاجا على التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان. إسرائيل تدعو سكان ضاحية بيروت الجنوبية لإخلاء المنطقة تمهيدا لقصفها. النمسا تحاكم ضابطين سوريين سابقين بتهم ارتكاب انتهاكات خلال حكم نظام الأسد. نحو 200 مستثمر أجنبي يشاركون في قمة اختر فرنسا الاستثمارية بقصر فيرساي بباريس.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: حذر مسؤولون إيرانيون من تصاعد ما وصفوها بالجرائم الإسرائيلية في لبنان، ملمحين إلى اتخاذ طهران في حال نفذت إسرائيل تهديداتها أنها تقف إلى جانب حزب الله بتوسيع الغارات، وأيضا هددت باتخاذ هذه الخطوة إذا ما قصفت إسرائيل الضاحية الجنوبية في بيروت مجددا. وكالة تسنيم قالت إن طهران وضعت أجندتها لإغلاق مضيق هرمز بالكامل وتفعيل جبهات أخرى بما في ذلك مضيق باب المندب، يأتي هذا بعد استهداف قاعدة أمريكية في المنطقة. المزيد من التحديثات نتابعها مع مراسلنا في طهران علي الباشا.
12: الحرس الثوري يعلن استهداف القاعدة الجوية التي قال إنها كانت منطلقا لغارة شنتها القوات الأمريكية ضد هوائي تابع لشركة الاتصالات في جزيرة سيريك الإيرانية عند ساعات الفجر الأولى، وحذر من أن أي استهداف جديد سيكون الرد عليه أكثر حزما. مناوشات تكررت في الأيام الأخيرة وتسدل الستار عن حالة من الجمود السياسي في المفاوضات، رغم تأكيد وزير الخارجية الإيراني استمرار عملية تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن. عباس عرقشي أكد مجددا أن النص النهائي لم يصغ بعد، وأن كل ما يتم تداوله ما هو إلا تكهنات لا ينبغي الاكتراث بها. يأتي هذا في وقت قالت فيه وكالة أنباء تسنيم نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع إن الأهم من الرسائل والتعديلات المتبادلة هو النص الذي توافق عليه طهران في نهاية

0: بيروت النزوح في أعقاب تهديد إسرائيلي باستهداف المنطقة، الأمر الذي حذر منه الاتحاد الأوروبي، فيما ينتظر أن يعقد مجلس الأمن جلسة طارئة عن لبنان اليوم واستئناف المحادثات المباشرة بين الإسرائيليين واللبنانيين في واشنطن غدا وبعد غدا. أعربت وزارة الخارجية السعودية عن استنكارها بأشد العبارات للهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة على دولة الكويت وفق ما جاء في بيان الوزارة. سيعقد وفد مفاوض من حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى جولة مباحثات جديدة مع الوسطاء في مصر بعد غد الأربعاء حول مقترح جديد معدل لتنفيذ وقف إطلاق النار يكون مقبولا من الحركة وإسرائيل بشأن قطاع غزة. وفي الشأن السوري، يمثل عميد سابق في المخابرات السورية ورئيس سابق لمكتب التحقيق الجنائي المحلي برتبة مقدم أمام محكمة في النمسا بتهمة تعذيب معارضين لنظام بشار الأسد، النظام الذي سقط نهاية العام 2024، يقول آديب الصوفي.
1: المتهمان هم عميد سابق في المخابرات السورية ورئيس سابق لمكتب التحقيق الجنائي المحلي برتبة مقدم، وبينما لم تكشف المحكمة عن هوية المتهمين، لكن مصادر صحفية نمساوية ذكرت أن العميد هو خالد الحلبي والآخر هو المقدم مصعب أبو ركبة، ويشتبه بأن المسؤولين قاما بعمليات تعذيب ضد مدنيين احتجزوا في مدينة الرقة في إطار حملة قمع الاحتجاجات التي اندلعت ضد نظام بشار الأسد. ووفقا لبيان المدعين العامين، فإن المسؤولين قاما بتعذيب ما لا يقل عن 21 شخصا من المحتجزين في السجون السورية، وفي وقت ينتظر أن يدلي معارضون مقيمون في سوريا وأوروبا بشهادتهم خلال المحاكمة. طلب عدد منهم السلطات القضائية النمساوية بتوجيه تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية إلى المسؤولين السابقين، وتجدر الإشارة إلى أن المتهمين تقدما بطلب اللجوء إلى النمسا قبل 11 عاما ويقيمان فيها منذ ذلك الوقت.
0: وفي الأخبار أيضا، ردت محكمة دولية طلب رواندا تعويضا من بريطانيا تتجاوز قيمته 135 مليون دولار، طالبت به كيغالي نظير إلغاء لندن اتفاقا كان يهدف إلى ترحيل مهاجرين. وفي باريس، يرأس الرئيس إيمانويل ماكرون نسخة 9 من قمة اختر فرنسا الاستثمارية في قصر فرساي.

0: ودايما عبر أثير 200 أستراليا مكملين سوا مشوارنا. دايما منحكي عن الحب ومنقول أنه الحب هو أهم شيء بالدنيا, وبالفعل الحب هو أهم شيء بالدنيا. إنك تحب غيرك أكيد رح بتسامحه, إنك تحب الإنسان بالمطلق فأكيد رح بتسامحه, إنك تحب تحب تحب دون مقابل هيدا أهم شيء بالوجود. والله دايما بينعم عليك بناس بحبوك وبيردوا لك الجميل من حيث لا تدري. بس أهم من الحب أنا برأيي الاحترام, وخاصة بالعلاقات الزوجية, بالعلاقات العاطفية, بالعلاقات الصداقة, بعلاقات الرفقة بين الناس مع بعض. الاحترام, يمكن أنت فيك تكون ما بتحب شخص معين بس بتحترمه, وهيدا الشيء مهم كتير وبيبين عن أخلاقه للشخص. دايما مرافقتكم ندى فريد من وراء الميكروفون, تحياتي لكم. فاصل ورجعين.
1: This is Sarah, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. كارلو أكوتيس, The Millennium Saint, كان بعده طباوي اللي منزعنا عنه ضمن برنامج بصمة من التاريخ, وهلأ صار بكل فخر الديس, الديس الشبيبة, هالشاب يلي كرس كل يوم من حياته لساعة سجود وما تخلى عن حبه للتكنولوجيا والكمبيوتر ولا عن الصلاة, وما مرق بلحظة شك هو وعم بيتعذب من اللوكيميا. We present a tribute today to Saint Carlo Acutis, God's technology apostle. May his life inspire youth of Lebanon and Australia to live with faith, love and simplicity. ما في أم بالعالم ما بكيت لمن شافت أمه لكارلو والفرح على وجهها نهار إعلان قداسته بسبعة أيلول 2025. آخر كلمة قالها لأمه هي ومسكت له إيده على سريره بالمستشفى, ماما, don't be afraid. Since Jesus became a man, death has become the passage towards life, and we don't need to flee it. من أقواله كمان, I die happy because I have lived my life with God and I have not wasted even a single minute that was not for him. Saint Carlo Acutis, pray for us. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: ميوزك اند مور. تو ام اي للموسيقى واكثر. You ask for it and we listen. انتو طلبتو ونحن لبينا. 2ME أستراليا.
1: إن شاء الله بتكونوا عم بتقضوا أجمل الأوقات برفقتنا أحباء المستمعين. دايما نحن معكن عبر أثير راديو 2ME أستراليا 1638 AM. رح ننتقل سوا لنسمع بيئة من أجمل الأغاني.
2: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تيف المجاني فري تيف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تيف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تيف فيكتوريا. ابحث عن فري تيف.
4: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: The new music leader. This is the original 2ME. The original.
1: ودايما عبر 2ME أستراليا مكملين سوا المشوار. بيقولوا وردة وحدة لإنسان على قيد الحياة أفضل من باقة كاملة على قبره. حبوا الناس هن وعايشين، استمتعوا معهم هن وعايشين، مش تتذكرون لما بيفلوا ألف حدا بيكب هالكمشتين تراب. تحياتي للجميع وبمسيكم بالخير عن جديد، ومرافقتكم ندى فريد من وراء الميكروفون.
0: ثروات الأغاني الجديدة 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME

0: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
1: يهدف مشروع Big Housing Build إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.

0: ودائما عبر 16:38 AM مكملين سوا المشوار. الناس أجناس، في ناس كتير هين التعامل معها، وفي ناس كتير صعب التعامل معها، وفي ناس الله لا يوريكن. ما تجادل الجاهل لأنه مش رح يفهم عليك، ولا العنيد لأنه مش رح يقتنع، ولا المتحيز لأنه أصلا مش رح يسمعك، ولا الانتهازي يا ماما شو في انتهازيين لأنه رح يستغل كل شي بتقوله لمصلحته. مساكن خير.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمين العربي.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف KFC.
6: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
7: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
8: تهدى عن جهتي، لست بجهتك.
9: حسناً أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا. حسناً حسناً سأذهب. أسرع، ماذا تفعل؟
10: لا لا لا، تقدم تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
11: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر.
9: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
12: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
13: تمام 4 عصرا بتوقيت باريس.
14: فايزة مصطفى،
13: مرحبا بكم مستمعي إذاعة مونتي كارلو الدولية. إليكم عناوين النشرة المصغرة. إيران تعلق مباحثاتها مع الولايات المتحدة احتجاجا على التصعيد العسكري لإسرائيل في لبنان. إسرائيل تدعو سكان ضاحية بيروت الجنوبية لإخلاء المنطقة تمهيدا لقصفها. النمسا تحاكم ضابطين سوريين سابقين بتهم ارتكاب انتهاكات خلال حكم نظام الأسد. نحو 200 مستثمر أجنبي يشاركون في قمة اختر فرنسا الاستثمارية بقصر فيرساي بباريس.
14: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
13: حذر مسؤولون إيرانيون من تصاعد ما وصفوها بالجرائم الإسرائيلية في لبنان، ملمحين إلى اتخاذ طهران في حال نفذت إسرائيل تهديداتها أنها تقف إلى جانب حزب الله بتوسيع الغارات، وأيضا هددت باتخاذ هذه الخطوة إذا ما قصفت إسرائيل الضاحية الجنوبية في بيروت مجددا. وكالة تسنيم قالت إن طهران وضعت أجندتها لإغلاق مضيق هرمز بالكامل وتفعيل جبهات أخرى بما في ذلك مضيق باب المندب. يأتي هذا بعد استهداف قاعدة أمريكية في المنطقة. المزيد من التحديثات نتابعها مع مراسلنا في طهران علي الباشا.
15: الحرس الثوري يعلن استهداف القاعدة الجوية التي قال إنها كانت منطلقا لغارة شنتها القوات الأمريكية ضد هوائي تابع لشركة الاتصالات في جزيرة سيريك الإيرانية عند ساعات الفجر الأولى، وحذر من أن استهداف جديد سيكون الرد عليه أكثر حزما. مناوشات تكررت في الأيام الأخيرة وتسدل الستار عن حالة من الجمود السياسي في المفاوضات، رغم تأكيد وزير الخارجية الإيراني استمرار عملية تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن. عباس عرقشي أكد مجددا أن النص النهائي لم يصغ بعد، وأن كل ما يتم تداوله ما هو إلا تكهنات لا ينبغي الاكتراث بها. يأتي هذا في وقت قالت فيه وكالة أنباء تسنيم نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع إن الأهم من الرسائل والتعديلات المتبادلة هو النص الذي توافق عليه طهران في نهاية المطاف. الاشتباكات الأخيرة في منطقة هرمز ومحيطه تأتي في وقت أعلنت فيه البحرية التابعة للحرس الثوري عبور العشرات من السفن وناقلات النفط عبر الممر الاستراتيجي بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
13: في سياق متصل أعلن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أنه لن يكون هناك هدوء في بيروت إذا تواصلت عمليات حزب الله، مشيرا إلى أن تل أبيب ستقيم منطقة خاضعة للسيطرة العسكرية في محيط نهر الليطاني في جنوب لبنان. فيما يواصل سكان الضاحية الجنوبية لبيروت النزوح في عقاب تهديد إسرائيلي باستهداف المنطقة، الأمر الذي حذر منه الاتحاد الأوروبي، فيما ينتظر أن يعقد مجلس الأمن

0: غزة. وفي شأن السوري، يمثل عميد سابق في المخابرات السورية ورئيس سابق لمكتب التحقيق الجنائي المحلي برتبة مقدم أمام محكمة في النمسا بتهمة تعذيب معارضين لنظام بشار الأسد، النظام الذي سقط نهاية العام 2024، يقول أديب الصوفي.
1: المتهمان هم عميد سابق في المخابرات السورية ورئيس سابق لمكتب التحقيق الجنائي المحلي برتبة مقدم. وبينما لم تكشف المحكمة عن هوية المتهمين، لكن مصادر صحفية نمساوية ذكرت أن العميد هو خالد الحلبي والآخر هو المقدم مصعب أبو ركبة، ويشتبه بأن المسؤولين قاما بعمليات تعذيب ضد مدنيين احتجزوا في مدينة الرقة في إطار حملة قمع الاحتجاجات التي اندلعت ضد نظام بشار الأسد. ووفقا لبيان المدعين العامين، فإن المسؤولين قاما بتعذيب ما لا يقل عن 21 شخصا من المحتجزين في السجون السورية، وفي وقت ينتظر أن يدلي معارضون مقيمون في سوريا وأوروبا بشهادتهم خلال المحاكمة. طلب عدد منهم السلطات القضائية النمساوية بتوجيه تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية إلى المسؤولين السابقين، وتجدر الإشارة إلى أن المتهمين تقدما بطلب اللجوء إلى النمسا قبل 11 عاما ويقيمان فيها منذ ذلك الوقت.
0: وفي الأخبار أيضا، ردت محكمة دولية طلب رواندا تعويضا من بريطانيا تتجاوز قيمته 135 مليون دولار، طالبت به كيغالي نظير إلغاء لندن اتفاقا كان يهدف إلى ترحيل مهاجرين. وفي باريس، يرأس الرئيس إيمانويل ماكرون نسخة 9 من قمة اختر فرنسا الاستثمارية في قصر فرساي.
2: ودائما عبر هواء توامي أستراليا مكملين سوا مشوارنا، اللي بتمنى دائما انه تكونوا بألف خير مستمعينا، وتكونوا هيك عم بتقضوا احلى الاوقات مع عيالكن مع الناس اللي بتحبوها. شبعوا من الناس اللي بتحبوها، لانه ما بتعرفوا شو بكرة رح يصير، وين رح نكون، ومع مين. Yes.

Australia. New music. 2ME Australia.

حلوة كتير لما الإنسان بيكون متصالح مع نفسه وما بيخلي هيك الشك يفوت على ضميره وعلى وجدانه. وفي هون مقولة لويليام شكسبير حلوة كتير بحب اتشارك معكم فيها، وهي: الشكوك تصطاد دائما العقول المذنبة، فاللص يرى خلف كل شجرة شرطي. تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. Wake up, wake up.

0: Bishop Street.
1: Roger that.
2: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: الشك داء مخيف ويدمر النخوة في النفوس، وبيقتل المحبة بالقلوب، وبيطفئ بريق الإيمان في العينين. هذا هو الشك. أهلا وسهلا فيكم، دايما مترافقين معكم عبر إذاعة راديو توأمية أستراليا. بتمنى لكم أحلى الأوقات برفقتنا، ومترافقة معكم من وراء الميكرو ندى فريد. يا هلا بالجميع. The greatest music of our time starts now.

0: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على درجة أمي أستراليا.
1: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.

0: تحياتي لأرقى مستمعين راديو توأمي أستراليا، خليكن معنا دايما تتعرفوا أكثر عن آخر الأخبار وأجمل الأغاني وبس عبر إذاعتكن المفضلة.
1: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توأمي أستراليا.
3: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
4: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: سواء كنت عاملاً أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويك سيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
7: إنه موسم الإنفلونزا، ماذا ستختار؟ خطط مسبقاً لحجز تطعيم طفلك، أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع، أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين. القليل من الانزعاج الآن، أو الكثير من الألم لاحقاً. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا، اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي، مجاناً للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
8: TME Australia News.
9: تمام 4 عصرا بتوقيت باريس.
10: فايزة مصطفى،
9: مرحبا بكم مستمعي إذاعة مونتي كارلو الدولية. إليكم عناوين النشرة المصغرة. إيران تعلق مباحثاتها مع الولايات المتحدة احتجاجا على التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان. إسرائيل تدعو سكان ضاحية بيروت الجنوبية لإخلاء المنطقة تمهيدا لقصفها. النمسا تحاكم ضابطين سوريين سابقين بتهم ارتكاب انتهاكات خلال حكم نظام الأسد. نحو 200 مستثمر أجنبي يشاركون في قمة اختر فرنسا الاستثمارية بقصر فيرساي بباريس.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: حذر مسؤولون إيرانيون من تصاعد ما وصفوها بالجرائم الإسرائيلية في لبنان، ملمحين إلى اتخاذ طهران في حال نفذت إسرائيل تهديداتها أنها تقف إلى جانب حزب الله بتوسيع الغارات. وأيضا هددت باتخاذ هذه الخطوة إذا ما قصفت إسرائيل الضاحية الجنوبية في بيروت مجددا. وكالة تسنيم قالت إن طهران وضعت أجندتها لإغلاق مضيق هرمز بالكامل وتفعيل جبهات أخرى بما في ذلك مضيق باب المندب. يأتي هذا بعد استهداف قاعدة أمريكية في المنطقة. المزيد من التحديثات نتابعها مع مراسلنا في طهران علي الباشا.
11: الحرس الثوري يعلن استهداف القاعدة الجوية التي قال إنها كانت منطلقا لغارة شنتها القوات الأمريكية ضد هوائي تابع لشركة الاتصالات في جزيرة سيريك الإيرانية عند ساعات الفجر الأولى، وحذر من أن استهداف جديد سيكون الرد عليه أكثر حزما. مناوشات تكررت في الأيام الأخيرة وتسدل الستار عن حالة من الجمود السياسي في المفاوضات، رغم تأكيد وزير الخارجية الإيراني استمرار عملية تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن. عباس عرقشي أكد مجددا أن النص النهائي لم يصغ بعد، وأن كل ما يتم تداوله ما هو إلا تكهنات لا ينبغي الاكتراث بها. يأتي هذا في وقت قالت فيه وكالة أنباء تسنيم نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع إن الأهم من الرسائل والتعديلات المتبادلة هو النص الذي توافق عليه طهران في نهاية المطاف. الاشتباكات الأخيرة في منطقة هرمز ومحيطه تأتي في وقت أعلنت فيه البحرية التابعة للحرس الثوري عبور العشرات من السفن وناقلات النفط عبر الممر الاستراتيجي بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
9: في سياق متصل أعلن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أنه لن يكون هناك هدوء في بيروت إذا تواصلت عمليات حزب الله، مشيرا إلى أن تل أبيب ستقيم منطقة خاضعة للسيطرة العسكرية في محيط نهر الليطاني في جنوب لبنان. فيما يواصل سكان الضاحية الجنوبية لبيروت النزوح في عقاب تهديد إسرائيلي باستهداف المنطقة، الأمر الذي حذر منه الاتحاد الأوروبي. فيما ينتظر أن يعقد مجلس الأمن جلسة طارئة عن لبنان اليوم واستئناف المحادثات المباشرة بين الإسرائيليين واللبنانيين في واشنطن غدا وبعد غدا. أعربت وزارة الخارجية السعودية عن استنكارها بأشد العبارات

0: أمام محكمة في النمسا بتهمة تعذيب معارضين لنظام بشار الأسد، النظام الذي سقط نهاية العام 2024، يقول أديب الصوفي.
1: المتهمان هم عميد سابق في المخابرات السورية ورئيس سابق لمكتب التحقيق الجنائي المحلي برتبة مقدم. وبينما لم تكشف المحكمة عن هوية المتهمين، لكن مصادر صحفية نمساوية ذكرت أن العميد هو خالد الحلبي والآخر هو المقدم مصعب أبو ركبة، ويشتبه بأن المسؤولين قاما بعمليات تعذيب ضد مدنيين احتجزوا في مدينة الرقة في إطار حملة قمع الاحتجاجات التي اندلعت ضد نظام بشار الأسد. ووفقا لبيان المدعين العامين، فإن المسؤولين قاما بتعذيب ما لا يقل عن 21 شخصا من المحتجزين في السجون السورية، وفي وقت ينتظر أن يدلي معارضون مقيمون في سوريا وأوروبا بشهادتهم خلال المحاكمة. طلب عدد منهم السلطات القضائية النمساوية بتوجيه تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية إلى المسؤولين السابقين، وتجدر الإشارة إلى أن المتهمين تقدما بطلب اللجوء إلى النمسا قبل 11 عاما ويقيمان فيها منذ ذلك الوقت.
0: وفي الأخبار أيضا، ردت محكمة دولية طلب رواندا تعويضا من بريطانيا تتجاوز قيمته 135 مليون دولار، طالبت به كيغالي نظير إلغاء لندن اتفاقا كان يهدف إلى ترحيل مهاجرين. وفي باريس، يرأس الرئيس إيمانويل ماكرون نسخة 9 من قمة اختر فرنسا الاستثمارية في قصر فيرساي.
2: تحياتي لكم جميعا من عبر 1638 AM.

الساعة Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Pedro Torot. قديس الساعة كتير رح يهم مستمعينا من أستراليا ومن بابا نيوغيني. من بعد سانت ماري مكلب صار عنا قديس جديد من بابا نيوغيني. ولد سنة 1912 وتوفى عن عمر 33 سنة سنة 1945. اليابانيين منعوه وهو على الجزيرة يضل يعطي التعاليم الدينية المسيحية فقتلوه بسبعة تموز هو بالحبس قبل ما تخلص الحرب بشهرين. الحبر الأعظم جون بول تو أو القديس جون بول تو أعلن تطويبه سنة 1995 لأنه شهيد التعليم المسيح والكنيسة. In odium fidei منقول باللاتيني أو in hatred of the faith. وسنة 2025 تم إعلان قداسته من قبل البابا ليون 14 ب 19 تشرين الأول 2025. شهيد الكنيسة، شفيع المشاكل الزوجية، وأول قديس من بابا نيوغيني. He is significant as the first saint from Papua New Guinea and is recognized as a martyr for his faith and a role model for married couples and families. منطلب منك بهيدي الساعة وببرنامجنا تحافظ على عيالنا وعلى زواجنا وعلى هالسر المقدس وتحفظ مستمعينا من أستراليا ومن بابا نيو جيني. قديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: الاحترام هو شيء كتير مهم بالحياة، وفي ناس أوقات بيغلطوا بحقنا كتير، ولكن نحن لأنه منحترم حالنا ما منرد عليهم. فأوعكن تفكروا أنه هيدا الشيء ضعف، هيدا الشيء قوة، لأنه الضعف الحقيقي هو لما أنت تسب لشخص مجاهرة، معناتها أنتوا عم بتقولوا يابا طلعوا فيني وشوفوني. هون الضعف، والقوة تكمن في السكوت، لأنه ولا ممكن أو تقبل أنت أو لحواليك أنه تنزلوا لمستوى هيدا الشخص بالكلام. أحلى الشيء لهيك ناس التجاهل. مترافقين معكن، خليكن معنا. Today's best variety. This is my radio.
1: Today's best variety. 2ME. Only on 2ME Australia.
2: أوروبيك هاوزنج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.

لا أنا عطشان ما أقدر أرتويك من حسنك.

يا دجلة أنا عطشان ما أقدر أرد ويك من حسنك.

0: القناعة كنز لا يفنى، وهيدي عن جد هالمقولة صحيحة 100%. القناعة كنز لا يفنى لكل الناس اللي مقتنعين بكل شي عم يحصلوا عليه، بس طموحهم أكبر ويمكن يوصلوا أكتر وأكبر وأسرع، ولكن هني دايما مقتنعين إنه هني ممكن يوصلوا ومقتنعين بشو عندهم. بعد شوفي أحلى من هيك. تحياتي لألكن من وعبر 2ME أستراليا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
3: Get the news first from 2ME.
4: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
5: تهدى عن جهتي، لست بجهتك.
6: حسناً، أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا. حسناً حسناً، سأذهب. أسرع، ماذا تفعل؟
7: لا لا لا، تقدم تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
8: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور. انتظر حتى تصبح المسارات خالية. لا تعرض حياتك للخطر.
6: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
9: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
10: الخامسة مساء في باريس.
11: هجيرة بن عبدة،
10: أهلا بكم إلى المسائية من مونتي كارلو الدولية، مستهلة بنشرة مفصلة للأخبار وإلى العناوين. إيران تجمد قنوات التواصل مع واشنطن وتربط أي عودة للمفاوضات بوقف الحرب في لبنان، وإسرائيل تنذر سكان الضاحية الجنوبية بالإخلاء وسط موجة نزوح جديدة. القاهرة تستعد لجولة جديدة من محادثة وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل. باريس تفرض قيودا على مشاركة الشركات والمسؤولين الإسرائيليين في معرض ساتوريا الأوروبي لبيع السلاح، وتل أبيب تندد بالقرار وتصفه بالمخزي. في أول زيارة لمسؤول جزائري رفيع منذ الأزمة الدبلوماسية، وزير الداخلية الجزائري في باريس وفيرساي تحتضن قمة اختر فرنسا لتعزيز الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: أهلا بكم. تتصاعد التوترات الإقليمية على وقع الحرب في لبنان وتعثر المسار الدبلوماسي بين طهران وواشنطن. فقد أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن إيران أوقفت تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء بسبب استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، مؤكدة أنها لن تستأنف أي محادثات قبل وقف تلك العمليات، كما تحدثت الوكالة عن دراسة خيارات تصعيدية أخرى تشمل باب المندب. من طهران علي الباشا.
12: قنبلة من العيار الثقيل فجرتها وكالة أنباء تسنيم المحسوبة على الحرس الثوري، وأعلنت نقلا عن مصادر مقربة أن طهران أوقفت عملية تبادل الرسائل مع واشنطن ردا على تجديد إسرائيل حملتها على لبنان، وأكدت عزم ما أسمته محور المقاومة على إعادة إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل وتفعيل الجبهات الأخرى وعلى رأسها مضيق باب المندب. وبحسب تسنيم، إيران لن تتراجع عن قرارها إلا بعد وقف الاعتداء الإسرائيلي على لبنان وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية التي توغلت داخلها. يأتي هذا بعد تصريحات تمهيدية أتت على لسان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، والذي اعتبر استمرار الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية وتجديد الحملات الإسرائيلية على لبنان انتهاكا لوقف إطلاق النار. وقال كبير المفاوضين الإيرانيين إن هذا الانتهاك له ثمن سوف يتم تسديده في موعده. تصريح أتبعه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بالتأكيد على أن وقف إطلاق النار في لبنان جزء لا يتجزأ من أي اتفاق محتمل بين طهران وواشنطن. وزاد عليه المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد شيكارتشي أن صبر إيران على ما وصفه بالغارات الوحشية على لبنان لن يدوم طويلا. واعتبر وزير الخارجية عباس عرقشي أن نقض وقف إطلاق النار في جبهة واحدة يعني نقضه في كل الجبهات، وأكد أن أمريكا وإسرائيل تتحمل مسؤولية كل العواقب التي تترتب على خرق اتفاق وقف إطلاق النار. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
10: وفي لبنان توعدت إسرائيل بتوسيع عملياتها العسكرية، وأمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت متهما حزب الله بخرق وقف إطلاق النار. كما هدد الجيش الإسرائيلي بشن غارات جديدة إذا استمر إطلاق الصواريخ. من القدس مراسلنا زياد حلبي.
13: قبل يوم واحد من جلسة مفاوضات سياسية لبنانية إسرائيلية في واشنطن، تتجه الأنظار إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث يتوقع أن يشن الجيش الإسرائيلي غارات على مبان في المنطقة بعد قرار اتخذه رئيس الوزراء الإسرائيلي ردا على ما وصفه بالانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله. القرار بالتنسيق مع الأمريكيين جاء بعد تعرض نتنياهو لدفع رباعي من الضغوط من الشارع الإسرائيلي والمؤسسة العسكرية والمعارضة السياسية ووزراء في الحكومة، طالبوا جميعا بنقل الرد التدميري إلى بيروت بعد تكرار الهجمات ووقوع قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي، حيث قتل جندي إضافي بانفجار مسيرة في جنوب لبنان وأصيب آخرون. ومنذ مطلع إبريل امتنعت إسرائيل إلى حد كبير عن استهداف بيروت مكتفية بعمليتي اغتيال بسبب القيود الأمريكية، غير أن أوساط عسكرية إسرائيلية شككت في الجدوى العسكرية لاستهداف الضاحية لجهة إطلاق الصواريخ كما المسيرات. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
10: وفي خضم هذا التصعيد نستمع إلى قراءة لأسباب الترابط بين الملفين الإيرانيين.

0: لذلك يعني تمهد أو تلوح الإدارة الأمريكية بالعودة إلى الحرب، ولكن على ما يبدو الولايات المتحدة لا تريد العودة إلى الحرب، وهو يعني الأقرب إلى الواقع. على ما يبدو رئيس ترامب فعلا لا يريد العودة إلى الحرب، ولكن يحاول الضغط على إيران، لأن الرئيس ترامب يريد إغلاق هذا الملف، ملف الحرب، قبل بدء المونديال، والابتعاد قدر الإمكان عن الانتخابات المصرية. نعم. في الولايات المتحدة، ويعني تغيير الحالة الاقتصادية، هذا من جانب. ولكن من جهة أخرى هناك إسرائيل أيضا تضغط على الرئيس ترامب لعملية تجديد الشروط. أنا أعتقد أن المماطلة والتأخير سبب مركزي فيه هو موقف إسرائيل.
1: الدكتور ماتان شحادة متحدثا إلى مونتي كارلو الدولية. في المقابل وصف رئيس اللبناني جوزيف عون ما يجري بأنه عدوان إسرائيلي شرس، ومع تصاعد المخاوف من هجمات جديدة بدأت موجة نزوح من الضاحية الجنوبية لبيروت بعد أن وجه الجيش الإسرائيلي تحذيرا بالإخلاء لسكان الضاحية. تراز جدعون والمزيد من التفاصيل.
2: بعد الغارات الإسرائيلية المتواصلة على الجنوب تصاعدت التحذيرات باستهداف بيروت والضاحية، وخرجت العائلات مسرعة من منازلها تحمل ما تيسر من حاجياتها، وتحولت السيارات إلى ملاجئ على طرقات ازدحمت بالنازحين الباحثين عن مكان أكثر أمانا. فاطمة واحدة من هؤلاء.
3: هون هي المدرسة قعدنا فيها، يعني الله يحملنا بيوتنا وشبابنا ويحمي المقاومة يا رب.
2: علي يحمل أسرته الصغيرة التي تحاول النجاة.
4: مضطرين نطلع مطعم ناخذ الحاجات الأساسية اللي بتخصنا، ورقنا وما ورقنا.
2: أطفال غلبهم الوجع فوق الحقائب المكدسة، وآخرون أجحشوا بالبكاء وسط زحمة السير الخانقة.
5: أنا لما أسمع صوت حربة بدب ألعب أغراضي وتيابي، بدب ألعابي وباخد تيابي وباخد كتبي وباخد تليفوني معي.
2: الناس تبحث عن مكان تختبئ فيه، وتختلط الأصوات مع أزيز المسيرات والمحركات في مشهد يعكس حجم الخوف والترقب الذي خيم على العاصمة اللبنانية. تراجد عون، بيروت، مونتي كارلو الدولية.
1: اقتصاديا، قفزت أسعار النفط بأكثر من 5 دولارات للبرميل بعد الأنباء عن توقف تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن في ظل مخاوف الأسواق من اتساع دائرة التوتر في المنطقة. وفي إطار هذا التوتر أفادت هيئة بحرية بريطانية بوقوع انفجار ضخم بعد إصابة سفينة شحن بمقذوف مجهول في الخليج على بعد 40 ميلا بحريا جنوب شرقي أم قصر العراقية. وفي تطور منفصل، احتجزت فرنسا ناقلة نفط روسية يشتبه بانتمائها إلى الأسطول الشبح، فيما وصفت موسكو الخطوة بأنها غير قانونية وترقى إلى القرصنة الدولية. في غزة، أفادت مصادر مطلعة بأن وفدا مفاوضا من حركة حماس سيعقد جولة مباحثات جديدة مع الوسطاء في مصر يوم الأربعاء المقبل في إطار الجهود الرامية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. مونيا بالعافية.
6: مصدر قريب من حركة حماس أكد أن الحركة وفصائل فلسطينية أخرى تلقت دعوة من مصر للمشاركة في المحادثات، مشيرا إلى أن الوسطاء قدموا أفكارا حول مقترح جديد معدل لتنفيذ وقف إطلاق النار يكون مقبولا من الطرفين. وأكد المصدر أن حماس ترى إمكانية تحقيق اختراق إن لم تضع إسرائيل عقبات جديدة، كما أعلن أن الجانب الفلسطيني أبلغ الوسطاء بانفتاحه على مناقشة ملف السلاح في إطار اتفاق شامل بما لا يمس حقوق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه وإقامة دولته المستقلة. وأكد أيضا أنه لن يقبل بنزع السلاح على طريقة الاحتلال، كما دعا مسؤول في حركة حماس إسرائيل إلى تنفيذ كامل استحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار قبل البدء بالحديث عن المرحلة الثانية، مطالبا بضمانات من الوسطاء والإدارة الأمريكية لإلزام إسرائيل بذلك. ومن المتوقع أن يشارك في المباحثات إلى جانب مسؤولين مصريين مسؤولون قطريون وأتراك وممثلون عن حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية ولجان المقاومة الشعبية والمبادرة الوطنية والتيار الإصلاحي الديمقراطي في حركة فتح.
1: أعلنت إسرائيل أن الحكومة الفرنسية منعت مسؤولين إسرائيليين من المشاركة الرسمية في معرض يوروساتوري للدفاع هذا الشهر، ووصفت وزارة الدفاع الإسرائيلية القرار بالمخزي، مشيرة إلى أن باريس سمحت للشركات الإسرائيلية بعرض أنظمة الدفاع الجوي

0: فقط، واستبعدت بقية الصناعات العسكرية من المشاركة الكاملة في المعرض. وعلى صعيد العلاقات الجزائرية الفرنسية، بدأ وزير الداخلية الجزائري سعيد سعيود زيارة عمل إلى باريس تستمر يومين بدعوة من نظيره الفرنسي لوران نونيز، في أول زيارة لمسؤول جزائري رفيع المستوى إلى فرنسا منذ الأزمة الدبلوماسية التي شهدتها العلاقات بين البلدين. منيا بالعافية.
1: في خطوة جديدة ضمن مسار التهدئة بين باريس والجزائر، يستقبل وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز نظيره الجزائري سعيد سعيود في زيارة عمل إلى العاصمة الفرنسية. المحادثات ستهم ملفات الأمن، مكافحة الجريمة المنظمة، الهجرة والحماية المدنية، إضافة إلى قضية الصحفي الفرنسي كريستوف غليز المعتقل في الجزائر منذ أواسط العام المنصرم بتهمة الإشادة بالإرهاب، قضية أكد المسؤول الفرنسي أنه سيطرحها مع نظيره الجزائري وأن حلها سيتم في سرية تامة، منوها إلى أن التعاون الثنائي في ملف الهجرة استعاد زخمه مع استئناف ترحيل الجزائريين المقيمين بصورة غير قانونية وزيادة تصاريح المرور القنصلية. وتأتي الزيارة وسط تحسن تدريجي في العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد أزمة عام 2024، والتي اندلعت بسبب دعم فرنسا لمقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء الغربية، وما تبعه من سحب الجزائر سفيرها مع توقيف الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلم صنصال قبل بدء التهدئة متبادلة وزيارات رسمية لإحياء التعاون بين البلدين.
0: سيكون مونيا هذا الملف محور نقاش مونت كارلو الدولية في النصف الثاني من هذه الساعة الإخبارية. نبقى في الشأن الفرنسي، حيث يحتضن قصر فيرساي النسخة 9 من قمة اختر فرنسا الاقتصادية بمشاركة مسؤولين ومستثمرين من مختلف أنحاء العالم. التفاصيل مع أديب الصوفي.
2: العشرات من الشركات الأجنبية الكبرى من مختلف أنحاء العالم ستستثمر في فرنسا ما لا يقل عن 93 مليار يورو. هذا ما أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة قمة اختر فرنسا الاقتصادية، والتي تلتئم في قصر فرساي في ضاحية العاصمة باريس. الرئيس الفرنسي أوضح أن هذه الاستثمارات الأجنبية ستساهم في إنشاء أكثر من 15,000 وظيفة جديدة للفرنسيين. وفي سياق هذه القمة التي وصفها الرئيس ماكرون بالتاريخية، أعلنت مجموعة سوفت بنك اليابانية العملاقة أن واحدة من أضخم المبادرات الاستثمارية في تاريخ البنية التحتية التكنولوجية، حيث وعدت باستثمار أكثر من 75 مليار يورو لبناء شبكة هائلة من مجمعات حوسبة الذكاء الاصطناعي في فرنسا. ويأتي هذا الموعد الاقتصادي السنوي في وقت يعيش العالم على وقع التداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط.
0: أوروبيا، يعقد وزراء الصحة في الاتحاد الأوروبي اجتماعا استثنائيا عبر الفيديو الجمعة المقبل لبحث تداعيات تفشي فيروس إيبولا في وسط إفريقيا وتعزيز التنسيق الصحي بين الدول الأعضاء. ويأتي الاجتماع بطلب من إيطاليا التي دعت إلى تشديد الرقابة على الحدود، فيما يؤكد الاتحاد الأوروبي أن مستوى الخطر على مواطنيه لا يزال منخفضا للغاية. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. إيران تجمد قنوات التواصل مع واشنطن وتربط أي عودة للمفاوضات بوقف الحرب في لبنان. وإسرائيل تنذر سكان الضاحية الجنوبية بالإخلاء وسط موجة نزوح جديدة. القاهرة تستعد لجولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل. باريس تفرض قيودا على مشاركة الشركات والمسؤولين الإسرائيليين في معرض ساتوري الأوروبي لبيع السلاح، وتل أبيب تندد بالقرار وتصفه بالمخزي. في أول زيارة لمسؤول جزائري رفيع منذ الأزمة الدبلوماسية، وزير الداخلية الجزائري في باريس، وفيرساي تحتضن قمة اختر فرنسا لتعزيز الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال.
3: تحياتي الصباحية لكم مستمعي راديو تؤمي أستراليا مع البريكفاست شو. منكمل نحن وياكم ومثل ما قلكم بالعادة تترافقوا مع كتير من المحطات ببرنامجنا الصباحي، إن كان على المستوى الإخباري على المستوى الاجتماعي. أكيد جولات عديدة رح تكون معنا من خلال لقاءات بتكون بالبرنامج الصباحي مع البريكفاست شو بالوقت يلي أكيد تحليل ومعالجة القضايا السياسية من خلال ضيوفنا اللي رح يكونوا معنا بعد شوي. خليكم معنا على السمع على 1638 AM. تؤمي موجودي وين بيكون الخبر، بتكون موجودي إذاعة تؤمي لنقل أهم المستجدات، وأكيد ضمن تحليل سياسي بيكون عادة معنا بشكل يومي وخاصة ببرنامجنا مع البريكفاست شو.

شو الجديد اليوم من أخبار سياسية وأمنية من تبع ضمن جولة أخبار البي بي سي من لندن من راديو تؤمية أستراليا للساعة 6. خليكم معنا على السماع لحظات قليلة، بننتقل لجولة إخبارية جديدة على 1638 AM على بي بي سي نيوز عربي.

السابعة بتوقيت غرينتش، الأخبار من بي بي سي. ترامب يعلن التوصل إلى تفاهم بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. حركة نزوح واسعة في ضاحية بيروت الجنوبية بعد أوامر نتنياهو للجيش مهاجمة أهداف لحزب الله. ترامب يؤكد أن المحادثات مستمرة بوتيرة متسارعة مع إيران رغم إعلان طهران تعليقها بسبب الهجوم الإسرائيلي على لبنان.

0: أهلا بكم في هذه نشرة الإخباريات المفصلة من بي بي سي. أعلن الرئيس ترامب أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي وممثلين عن حزب الله بشأن الصراع في لبنان الذي تصاعد مجددا. وفي منشور على منصة تروث سوشال قال ترامب إنه لا يتم إرسال أي قوات إسرائيلية إلى العاصمة اللبنانية بيروت، وإن أي قوات كانت في طريقها قد عادت أدراجها. وأضاف ترامب أن حزب الله وافق على وقف إطلاق النار وعدم مهاجمة إسرائيل. كانت إسرائيل قد أمرت في وقت سابق سكان الضاحية الجنوبية لبيروت بإخلاء منازلهم بعد أوامر رئيس الوزراء نتنياهو للجيش بشن غارات جوية على ما وصفه بأهداف إرهابية. في المقابل قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إنه يضمن التزام حزب الله بوقف شامل ومتبادل لإطلاق النار مع إسرائيل.
1: يشهد لبنان تصعيدا خطيرا يهدد بإسقاط تفاهمات وقف إطلاق النار الهشة، بعدما رفعت إسرائيل من سقف تهديداتها تجاه الضاحية الجنوبية لبيروت وربطت أمن العاصمة اللبنانية بوقف هجمات حزب الله على شمال إسرائيل. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أعلن.
2: تحياتي للجميع من تؤامية أستراليا. رح نكمل احنا وياكم مع أهم الأخبار البارزة لليوم انطلاقا من ما يحدث في أستراليا من خلال استطلاعات الرأي اللي عم تعطي تقدم أكثر وأكبر لبولين هانسن، هيدا بالإضافة مستمعينا للنقل لبيروت لنشوف يعني أكيد للبنان ما يحدث اليوم من خلال هذا المخطط اللي عم تقوم فيه إسرائيل من خلال يعني التوسع اللي عم بتقوم فيه إسرائيل لتدمير قوة حزب الله العسكرية والبنى التحتية اللي بتابع لحزب الله. طبعا رح نتابع نحن وياكم مستمعينا اليوم تطورات الأوضاع إن كان بالنسبة لترامب يلي حسم الجدل، بالنسبة للاتفاق يلي رح يمنع إيران من امتلاك السلاح. أما بالنسبة للعراقجي اللي بيقول الحكم على محادثات واشنطن وطهران مرهون بالنتائج، وترامب غير مستعجل، لماذا لم تتفق واشنطن وطهران لغاية هذا الوقت؟ لأن اليوم نشوف أنه بعد لغاية هذه اللحظات في كلام عن مفاوضات، ولكن يعني بعد في كتير من النقاط اللي مختلفين عليها وخاصة الملف النووي الإيراني. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمير من خلال التهديدات نتنياهو يعني عم بيتوعد بتوسيع الحرب بلبنان ومجلس الأمن اللي كان تحرك، وهيدا طبعا كانت فرنسا اللي طلبت اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في لبنان. رح نتابع نحن وياكم عبر تؤمير أستراليا على 16:38 AM.
3: All day, all night, playing more new music than anybody else. All day, all night. 2 AM. Australia.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف الKFC.
8: يوجد نمل ناري في منطقتكم، إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري، ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government.
2: بالفترة الصباحية نترافق عادة مع أهم وأبرز الأخبار لحتى بس نوعا نعرف شو عم بيصير حوالينا. ما لكم إلا تابعونا بصباح كل يوم عبر راديو تؤمي أستراليا، وأكيد من بعد لحظات من الوقت رح ننتقل نحن وياكم لنكون مع جولتنا الإخبارية من صوت لبنان. بلكم صباح الخير وخليكم معنا على السمع لحظات من الوقت، وننتقل حتى نستمع لجولة إخبارية عبر راديو تؤمي أستراليا على 16:38 AM.
9: ABC News. Hello, David Rollins with a wrap of the latest news. US President Donald Trump says peace talks with Iran are continuing, while also claiming that Israel and Hezbollah have agreed to stop the shooting in Lebanon. The president has insisted on social media that talks with Iran are continuing at a rapid pace. That's despite Iranian state media reports that talks with Washington had been halted due to hostilities in Lebanon. Now, President Trump says he's had phone calls both with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Hezbollah through highly placed representatives, and says they both agreed to stop the shooting. Trump also says no troops are going to Beirut, and any on their way have already been turned back. Israel had earlier threatened to bomb southern Beirut, and both it and Hezbollah have largely ignored a nominal ceasefire that was supposedly agreed in April. Shadow Defence Minister James Patterson says Australia needs contingency plans now that a submarine deal with the United States has changed. The government has announced it will now buy 3 second-hand Virginia-class submarines from the US instead of a mix of new and used, ahead of the transition to nuclear submarines. Mr. Patterson says the second-hand subs will have a shorter lifespan, making the SSN AUKUS program to build our own nuclear submarines from 2040 all the more crucial. And more than 1,000 pages of documents relating to the appointment of Lord Peter Mandelson as the UK's ambassador to the US have been released. The files show that Mandelson, a former heavyweight in the British Labour Party, refused to hand over his own WhatsApp messages to the government earlier this year. Dated to March, it comes after police had arrested the 72-year-old, investigating him on suspicion of misconduct in public office. He resigned his ambassador role last year after his ties to convicted paedophile Jeffrey Epstein emerged. This is ABC News.
10: وراني عبيد وماريو صعب.

0: العناوين. إنذار إسرائيلي بإخلاء الضاحية الجنوبية. بري يريد وقفا كاملا للنار ويمتلك قناة تواصل مع قاسم. جملات يركز على الوحدة الوطنية لأن إمكانية وقف النار بعيدة كثيرا. إيران توقف تبادل الرسائل مع واشنطن وتحذر سكان شمال إسرائيل. ترامب حول إيران: الصمت أفضل.
1: وتتابعون في ليبانوراما أيضا الصفحة الاقتصادية صفحة الأحوال الجوية نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
2: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
3: Follow us on X.
2: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X @ صوت لبنان.

0: مبارزة إيرانية إسرائيلية بالتهديد في السباق إلى الحرب. نتنياهو يهدد الضاحية الجنوبية وينذرها بالإخلاء، وعرقجي يؤكد أن اتفاق وقف إطلاق النار يشمل كل الجبهات، وأن أي خرق له على جبهة هو خرق على كل الجبهات، غامزا من قناة التحذير من انهيار الهدنة بسبب الوضع في لبنان. هذا التوجه نحو التصعيد يأتي عشية المفاوضات ورفع مستوى الضغط على المسار السياسي، فيما يجدد رئيس الجمهورية التمسك بخيار التفاوض الذي يحتاج مساره إلى وقت.
1: أكد الرئيس جوزيف عون أن التفاوض أسلم من الحرب، وهو مسار يحتاج إلى وقت، ونحن ليس لدينا خيار آخر، مشددا على أنه ليس تنازلا بل حلا لإيقاف الحروب بأقل ضرر ممكن. وأكد عون عدم التراجع عن الخيارات، مضيفا أن المفاوضات قد تتعرقل أو تتأخر عن بلوغ الهدف الذي نريده، لكنها تسير، وكل الأمور يتم حلها بالتفاوض مهما طالت، والحرب لن تصل بنتيجة لكافة أطرافها. وأضاف أن الجيش لم يعلن أن منطقة الجنوب أصبحت منزوعة من السلاح وخالية منه، مشيرا إلى أن إخلاء الجنوب من السلاح يحتاج إلى وقت في ظل الطبيعة الجغرافية للأرض. وأضاف أن الصواريخ التي أطلقت في بداية الحرب كانت من منطقة شمال الليطاني.
0: إلى ذلك، كشف موقع أكسيوس نقلا عن مستشار الرئيس نبيه بري علي حمدان أن بري أبلغ إدارة ترامب بأن حزب الله مستعد لالتزام كامل وفوري بوقف شامل لإطلاق النار مع إسرائيل، مؤكدا استعداد لبنان لتقديم ضمانات لتنفيذ الاتفاق. وبحسب التقرير، نقل بري هذا الموقف إلى السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى، مشددا على أن الحل لا يكمن في هدنة جزئية بل في وقف شامل للعمليات العسكرية في البر والجو والبحر، يتضمن أيضا وقف الغارات الإسرائيلية وعمليات هدم المنازل في الجنوب. وأشار حمدان إلى أن حزب الله مستعد للالتزام الكامل بالهدنة، لافتا إلى وجود قنوات تواصل بين بري والشيخ نعيم قاسم بما يسمح بنقل الرسائل والتفاهمات بين الجانبين.
1: وفي المقابل، نقل أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين شكوكهم بشأن قبول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمثل هذا الطرح، رغم تأكيد مسؤول إسرائيلي أن الحزب أبدى استعداده لوقف إطلاق النار من دون اشتراط انسحاب إسرائيلي فوري من جنوب لبنان.
0: ونقل صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يعمل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، إلا أن حزب الله لا يتعاون مع هذه الجهود، ما دفع واشنطن إلى الموافقة على مهاجمة بيروت.
1: طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الجيش مهاجمة أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت، وقال إن الأمر تم بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. وفي بيان مشترك مع وزير الدفاع الإسرائيلي، قال نتنياهو إن القرار جاء عقب استمرار خروج حزب الله واستهداف مدننا ومواطنينا. ولفتت القناة 14 الإسرائيلية إلى أن القوات الإسرائيلية ستستهدف 55 هدفا في الضاحية.
0: إلى ذلك، أفادت وكالة التسنيم الإيرانية بأن طهران قررت وقف تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء، احتجاجا على استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان. وحسب الوكالة، أبلغت إيران الوسطاء أن استئناف أي مسار تفاوضي مع واشنطن يبقى مشروطا بوقف العمليات العسكرية على لبنان وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها. وأضافت أن القيادة الإيرانية ومحور المقاومة يدرسون خيارات تصعيدية متعددة ردا على التطورات الأخيرة، مع التأكيد على مواصلة دعم الجبهات الحليفة في المنطقة.
1: القيادة العسكرية المركزية الإيرانية حذرت سكان شمال إسرائيل بضرورة المغادرة إذا كانوا لا يريدون التعرض للأذى، وذلك في حال استهداف بيروت.
0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علق على الوضع والكلام الإيراني لشبكة NBC نيوز وقال الصمت أفضل، وأضاف أنه لم يتلقى تقارير بشأن تعليق المحادثات، وشدد على أن الصمت لا يعني العودة لضرب إيران، لكننا سنبقي على الحصار ويمكننا الانتظار طويلا وهم الخاسرون. وسط هذه الأجواء يستعد الوفد اللبناني السياسي للدخول في جولة مفاوضات جديدة على وقع العمليات الإسرائيلية المستمرة. ماذا في رسالة واشنطن؟
2: رسالة واشنطن.
3: غدا الثلاثاء اجتماع الوفدين اللبناني والإسرائيلي في جولة رابعة في الخارجية الأمريكية. الجديد في هذا الاجتماع انعقاده بعد الاجتماع العسكري الأول في البنتاغون، حيث أبلغ الوفد اللبناني السفيرين سيمون كرم وندى حمادي معوض بخلاصة هذه المحادثات خلال اجتماع عقد السبت في السفارة اللبنانية في واشنطن. وفهم أن الاجتماعات العسكرية ستتابع ضمن مقاربة تقوم على الربط بين الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من الأراضي اللبنانية وبين تنفيذ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية أيضا ضمن مراحل متزامنة. أما التقييم الأمريكي الإسرائيلي لاجتماع البنتاغون فحمل حزب الله مسؤولية تجدد القتال في لبنان. المحادثات العسكرية مرشحة إذن لأن تتابع في جولة ثانية، ومستقبلا يمكن توقع التالي: إما استمرار المفاوضات بالتوازي في المسارين السياسي والعسكري، وإما تطعيم الوفود الثلاثة اللبنانية والإسرائيلية والأمريكية بمندوب أو أكثر عسكري يحضر اجتماعات الوفود السياسية، وإما سيصار إلى طلب عقد جلسات للوفود العسكرية لدى الحاجة بحسب ما تقتضيه المفاوضات السياسية.
1: من الضاحية الجنوبية إلى أقضية النبطية وأقليم التفاح وصيدا وجزين توزعت الإنذارات الإسرائيلية، فيما شهدت الضاحية الجنوبية حركة نزوح كثيفة وزحمة كبيرة وخصوصا في الطيون وأقفلت المدارس والمعاهد. إنذارات الجيش الإسرائيلي شملت سكان منطقة الضاحية.
4: Hello, David Rollins with a wrap of the latest news. US President Donald Trump says peace talks with Iran are continuing, while also claiming that Israel and Hezbollah have agreed to stop the shooting in Lebanon. The president has insisted on social media that talks with Iran are continuing at a rapid pace. That's despite Iranian state media reports that talks with Washington had been halted due to hostilities in Lebanon. Now President Trump says he's had phone calls both with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Hezbollah through highly placed representatives, and says they both agreed to stop the shooting. Trump also says no troops are going to Beirut and any on their way have already been turned back. Israel had earlier threatened to bomb southern Beirut, and both it and Hezbollah have largely ignored a nominal ceasefire that was supposedly agreed in April. Shadow Defence Minister James Patterson says Australia needs contingency plans now that a submarine deal with the United States has changed. The government has announced it will now buy 3 second-hand Virginia-class submarines from the US instead of a mix of new and used ahead of the transition to nuclear submarines. Mr. Patterson says the second-hand subs will have a shorter lifespan, making the SSN AUKUS program to build our own nuclear submarines from 2040 all the more crucial. And more than 1,000 pages of documents relating to the appointment of Lord Peter Mandelson as the UK's ambassador to the US have been released. The files show that Mandelson, a former heavyweight in the British Labour Party, refused to hand over his own WhatsApp messages to the government earlier this year. Dated to March, it comes after police had arrested the 72-year-old, investigating him on suspicion of misconduct in public office. He resigned his ambassador role last year after his ties to convicted paedophile Jeffrey Epstein emerged. This is ABC News.

0: بعد مسألة السيطرة على قلعة شقيف، بعد عم تاخد حيز كتير كبير، ومعتبروا نتنياهو أنه السيطرة على القلعة بتمثل تحول حاسم بمسار العمليات، واللي أكد أنه توجيهاته بتقضي بتعميق وتوسيع السيطرة على المناطق اللي كانت خاضعة لنفوذ حزب الله. القلعة يلي بتكتسب أهمية استراتيجية لكونها تشرف على مساحات من جنوب لبنان وشمال إسرائيل، ما قد يفتح المجال أمام تقدم القوات الإسرائيلية نحو منطقة النبطية، بالمقابل تحركت فرنسا دبلوماسيا لاحتواء التصعيد. وطالب وزير الخارجية جان نويل بارو بعقد جلسة طارئة على مجلس الأمن، وشدد الرئيس الفرنسي على أنه لا شيء ببرر التصعيد الكبير جاري حاليا بجنوب لبنان ولداعي إلى وقف القتال. الجيش الإسرائيلي اللي كان أصدر أوامر بإخلاء لسكان جنوب نهر الزهراني تمهيدا لمزيد من العمليات العسكرية، بينما واصل شن غارات مكثفة على مدينة صور، أفادت وزارة الصحة بسقوط قتلى وجرحى جراء الغارات، في حين وصفت مصادر ميدانية الأصف على صور بأنه الأعنف كان من وقت اندلاع الحرب. يعني هالحرب اللي ظاهر أنه ما في سقف لها كرمال إسرائيل تتمدد بعمق الجنوب اللبناني، وخاصة من خلال سيطرة على قلعة شقيف المطلة والكاشفة على الجنوب، وهذه اللي رح تسهل بطبيعة الحال العمليات العسكرية الإسرائيلية. ولكن اليوم ماذا عن الولايات المتحدة؟ هل رح تدخل على الخط؟ ماذا عن الدول الأوروبية الداعمة للبنان؟ فرح نشوف نحن وياكم مستمعينا ماذا سيصدر أيضا عن جلسة مجلس الأمن.
1: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: Suffolk now heading north along Bishop Street.
3: Roger that.
4: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد. 2MA The Original.

0: جلسة مجلس الأمن الخاصة بتطورات الأوضاع بلبنان، ماذا نتج عنها؟ ورح نتابع نحن وياكم مشوارنا مع البريكفاست شو عبر راديو تويمي أستراليا لليوم 12/2 من شهر جون. خليكم معنا على السمع على 16:38 AM.
1: Listen live, live the dream in pure digital stereo. 2me.com.au.
2: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: سواء كنت عاملا أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويكسايف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
5: David Rollins with a wrap of the latest news. US President Donald Trump says peace talks with Iran are continuing, while also claiming that Israel and Hezbollah have agreed to stop the shooting in Lebanon. The president has insisted on social media that talks with Iran are continuing at a rapid pace. That's despite Iranian state media reports that talks with Washington had been halted due to hostilities in Lebanon. Now, President Trump says he's had phone calls both with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Hezbollah through highly placed representatives, and says they both agreed to stop the shooting. Trump also says no troops are going to Beirut, and any on their way have already been turned back. Israel had earlier threatened to bomb southern Beirut, and both it and Hezbollah have largely ignored a nominal ceasefire that was supposedly agreed in April. Shadow Defence Minister James Patterson says Australia needs contingency plans now that a submarine deal with the United States has changed. The government has announced it will now buy 3 second-hand Virginia-class submarines from the US instead of a mix of new and used ahead of the transition to nuclear submarines. Mr. Patterson says the second-hand subs will have a shorter lifespan, making the SSN AUKUS program to build our own nuclear submarines from 2040 all the more crucial. And more than 1,000 pages of documents relating to the appointment of Lord Peter Mandelson as the UK's ambassador to the US have been released. The files show that Mandelson, a former heavyweight in the British Labour Party, refused to hand over his own WhatsApp messages to the government earlier this year. Dated to March, it comes after police had arrested the 72-year-old, investigating him on suspicion of misconduct in public office. He resigned his ambassador role last year after his ties to convicted paedophile Jeffrey Epstein emerged. This is ABC News.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة من LBCI. وفي العناوين: المعادلة الجديدة، بيروت مقابل شمال إسرائيل. في النشرة أيضا: غدا المسار الدبلوماسي بعد المسار الأمني. وفي العناوين: ماذا جرى في الضاحية بعد التهديد الإسرائيلي.
1: نشرة أخبار الثامنة من LBCI مع رنين بخزام ويزبك وهبي.
2: مساء الخير. يوم عصيب دبلوماسيا وميدانيا، فعشية المسار الدبلوماسي تدحرجت الأمور الميدانية وبلغت ذروتها بطرح معادلة الضاحية في مقابل شمال إسرائيل. شمال إسرائيل يقصف، فهل تقصف الضاحية؟ حتى الآن قوس النار الإسرائيلي، غارات في الجنوب وإنذارات في الضاحية الجنوبية، وهذه الكماشة الإسرائيلية تربك لبنان عشية اليوم الأول من المسار الدبلوماسي في الخارجية الأمريكية في واشنطن. تطورات اليوم أخطر بكثير من تطورات الأسبوع الفائت. كانت تل أبيب تشكو من أن يديها مغلولتان وأنها لا تستطيع استخدام النار خارج الجنوب. اليوم تصل إنذاراتها إلى الضاحية الجنوبية، ويبدو أن هذه التهديدات تحظى بضوء أخضر أمريكي. انطلاقا من هذه المعطيات، تبدو الصورة على الشكل التالي: واشنطن تنتظر المفاوضين اللبنانيين والإسرائيليين غدا، إسرائيل حاضرة للتفاوض في ظل عدم وقف الغارات والإنذارات، لبنان ذاهب إلى المفاوضات في غياب أي خيار آخر، ويدرك أن طاولة المفاوضات هي الفرصة المتاحة ولا بديل منها. إلى أين يمكن أن توصل؟ هذا يدخل في باب التكهنات. على الرغم من الإلحاح اللبناني على وقف النار، والذي تمثل فيما نسب إلى مستشار الرئيس بري علي حمدان لموقع أكسيوس عن استعداد لذلك وأنه يضمن حزب الله، فإن الرد الأمريكي لم يكن مشجعا، خصوصا أن الليونة التي يظهرها الرئيس نبيه بري لا تترجم بأي موقف لحزب الله. يبقى أن نشير إلى أن كل هذه التعقيدات هي انعكاس لاستمرار التأزم بين واشنطن وطهران. إذن بعد تهديد إسرائيل كاتس بضرب الضاحية إذا لم يوقف حزب الله ضرب المستوطنات الإسرائيلية، تجدد التهديد على لسان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ومنذ قليل جرى اتصال بين بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي.
3: استبقت إسرائيل جلسة المفاوضات المباشرة الثانية مع لبنان على مستوى رؤساء الوفود، وهي تعقد في واشنطن الثلاثاء بوضع معادلة جديدة للحرب التي تخوضها ضد حزب الله. معادلة هي وقف استهدافها بيروت مقابل وقف حزب الله استهداف الشمال، بعدما طال صواريخه مناطق وبلدات واسعة بلغت طبرية. معادلة جاءت ضمن مقترح تنوي تل أبيب عرضه في المباحثات، ويشمل عدم الانسحاب من التلال في الجنوب اللبناني، ربط أي تقليص لوجود جيشها بمدى فعالية الجيش اللبناني بتنفيذ عملية حصر سلاح حزب الله، والمحافظة على حرية سلاح الجو هناك.
2: أوعزت بالتعاون مع وزير الأمن إلى الجيش بمهاجمة أهداف إرهابية في بيروت. لن نقبل بوضع يهاجم فيه حزب الله مدننا ومواطنينا، بينما تبقى مقراته في بيروت في الضاحية بمنأى عن الاستهداف. نواصل تعميق نشاطنا العملياتي على الأرض في جنوب لبنان، ونعمل على القضاء على معاقل حزب الله. نحن مصممون على إعادة الأمن لسكان الشمال تماما كما فعلنا مع سكان الجنوب.
3: كلام نتنياهو دعمه وزير أمنه إسرائيل كاتس:
4: الضاحية الجنوبية لبيروت لا تختلف عن البلدات في شمال إسرائيل. إذا لم يكن هناك هدوء في الشمال، فلن يكون هناك هدوء في بيروت. الجيش الإسرائيلي يواصل العمل ضد إرهابيي حزب الله وبنيته التحتية في لبنان من أجل إبعاد التهديدات عن قوات جيش الدفاع وعن سكان إسرائيل، وتحويل منطقة الليطاني إلى منطقة تحت سيطرته الأمنية خالية من الأسلحة والإرهابيين.
3: وبينما يواصل الجيش الإسرائيلي معاركه مع حزب الله للسيطرة على مزيد من مرتفعات الجنوب اللبناني، كشف مسؤول عسكري عن مناورة تنفذ حاليا تعتمد حرية العمل لضرب حزب الله وإقامة منطقة أمنية مختلفة عن تلك التي كانت موجودة قبل الانسحاب من لبنان عام 2000.
4: من أجل أن تحقق إسرائيل ما تريده، فأن الأهداف التالية في لبنان حددت، والجيش يعزز تمركزه ويسيطر على مساحات واسعة. القضية الأساسية ليست فقط في هدم الأبراج، فهناك عمل كثير يجب القيام به للقضاء على حزب الله. الجيش موجود شمال نهر الليطاني وتمركز على سلاسل جبلية واسعة وصولا إلى مناطق البقاع ووادي السلوقي، ويطوق قرى الجنوب ويخلق واقعا جديدا. نحن أمام حدث يتمثل في رسم خطوط جديدة داخل لبنان.
3: في هذه الأثناء يعيش الشمال الإسرائيلي حالة طوارئ قصوى، وهو يتعرض لإطلاق صواريخ حزب الله ومسيراته بكثافة أكبر. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: التهديد الإسرائيلي قابله تهديد إيراني بإغلاق مضيق هرمز بالكامل وتفعيل جبهات أخرى بما في ذلك مضيق باب المندب بهدف معاقبة الصهاينة ودعيمهم.

0: تعوض نتيجة ما يحصل في لبنان؟
1: يعني هنا في واشنطن قالت مصادر أمريكية بأن يعني واشنطن لا تعتقد بأن إيران ستوقف فعلا التفاوض، وقالت هذه المصادر بأن الوسطاء سيستمرون بعملهم ولا سيما الجانب الباكستاني، وأن هذه المفاوضات كانت حتى مستمرة في عز الحرب بين الولايات المتحدة وإيران ولن تتوقف حاليا، أو لا تعتقد الولايات المتحدة بأنها ستتوقف حاليا، وبأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما زال لا ينتظر أن يصل إلى مكتبه يعني نص اتفاق يمكن أن يوافق عليه. أيضا المصادر الأمريكية قالت بأنه في حال ذهبت إيران باتجاه التصعيد فأن الولايات المتحدة أيضا ستذهب باتجاه التصعيد، وإن ذهبت إيران إلى أي خيار عسكري فالولايات المتحدة لن تتردد أيضا في العودة إلى الخيار العسكري. أيضا المصادر الأمريكية تحدثت عن أن طهران ما تزال تمارس دورا سلبيا في لبنان، وما تزال تريد الإمساك بالساحة اللبنانية وبمسألة يعني مواصلة حزب الله لإطلاق النار ويعني مواجهة إسرائيل، وبأن هذا الأمر أشار إليه وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو في البيان الذي أصدره الليلة الماضية، وبالتالي ما تزال العقدة عالقة بين إيران والولايات المتحدة بخصوص لبنان، والجانب الأمريكي لا يزال يفضل أن يتم فصل الملفين عن بعضهما البعض على الرغم من كل العوامل التي يمكن أن تربط بين الاثنين ومنها مسألة حزب الله.
0: بسام، كانت لديك معلومات بأنه كان هناك تواصل بين الرئيس بري مع الأمريكيين عبر السفارة اللبنانية بموضوع وقف النار، ما هي المعطيات حول هذا الموضوع؟
1: نعم، يعني بحسب المعلومات التي توفرت لدينا الرئيس بري تواصل أمس مع السفارة اللبنانية هنا في واشنطن وأبلغها رسالة بأن حزب الله مستعد لوقف إطلاق النار في مقابل أن تتوقف إسرائيل عن ذلك، وهو يضمن يعني هذا الاستعداد، وقامت السفارة اللبنانية بنقل هذه الرسالة إلى المسؤولين الأمريكيين، ولكن كان لافتا بأن البيان الذي صدر عن الخارجية الأمريكية هاجم رئيس مجلس النواب نبيه بري. على كل هذا الموضوع سيكون يعني المحور الأول في النقاش يوم غد وبعد غد في جلستي المفاوضات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي. لبنان يصر على وقف إطلاق النار، ولكن في المقابل ليس هناك من أي جواب أمريكي يتعلق بما إذا كان الأمر سيحصل، وأيضا الجميع ينتظرون الجواب الإسرائيلي. الجواب الإسرائيلي إذا كان سيتبع الميدان يعني أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار، ولكن هناك بعض الآمال التي يعلقها الجانب اللبناني على الدور الأمريكي وعلى رسالة الرئيس نبيه بري في هذا السياق وما إذا كان سيحصل وقف لإطلاق النار، ولكن أيضا الجانب اللبناني يضع في حسابه الخطوات الإسرائيلية المطلوبة في المقابل من الجانب اللبناني. ولا أيضا لابد من الإشارة إلى أن الجانب الإسرائيلي لا يزال حتى الساعة بحسب المعلومات التي لدينا يرفض الحديث عن أي قواعد اشتباك في جنوب لبنان، كما أنه يعني يرفض على الحديث عن أي انسحاب مجاني ومن دون أي مقابل. في المقابل الجانب اللبناني يصر على وقف النار على الانسحاب، يريد أن يراكم إيجابيات ولا سيما واحدة منها تتعلق بأن لا أطمع لإسرائيل في الأراضي اللبنانية، ويريد أن يحصل على هذا الموضوع بشكل خطي، وسيضغط أيضا في هذا الاتجاه في الجلستين المقبلتين.
0: شكرا لك بسام على كل هذه المعطيات. إيران كانت هددت بتعليق التفاوض مع الولايات المتحدة ردا على تصاعد الهجمات الإسرائيلية في لبنان. كذلك دعا مقر خاتم الأنبياء سكان المناطق الشمالية والمستوطنات في إسرائيل، دعاهم لمغادرة مناطقهم في حال ضربت الضاحية. وتعليقا على الموقف الإيراني من العدوان المتصاعد على لبنان، نستمع إلى ما قاله الزميل حازم كلاس مدير مكتب العربي في طهران في حديثه للLBCI.
2: بالنسبة لإيران الموضوع يتجاوز فكرة وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، ويتجاوز فكرة أيضا دعم حليف كحزب الله. الموضوع بات بسياق تثبيت معادلات أمنية إقليمية. إيران لن تسمح بأن يكون لإسرائيل اليد العليا في المنطقة، وبالتالي سمعنا منذ الصباح وحتى هذه اللحظة تصريحات كثيرة على لسان المسؤولين والقيادات العسكرية في إيران، آخرها كما ذكرت مقر خاتم الأنبياء في القوات المسلحة الإيرانية، وهي الجهة العملانية الأعلى في القوات المسلحة الإيرانية، توجه تحذيرا أنه إذا تم قصف الضاحية الجنوبية في بيروت سيتم قصف المناطق الشمالية والمستوطنات الإسرائيلية في الشمال. القرار في إيران واضح تماما، قرار النظام الإيراني هو عدم السماح لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بالتمادي أكثر بالعدوان على لبنان بشكل أكبر بقصف الضاحية الجنوبية. لا شك أن إسرائيل هي التي بدأت بطبيعة الحال.

0: وبالتالي سمعنا رئيس مجلس النواب اللبناني يقول بأنه على إسرائيل هي أن توقف الهجمات بداية. هناك انتهاك للتوافقات الإيرانية الأمريكية منذ اللحظة الأولى، منذ أن اجتماع إسلام أباد الأول والحديث عن وقف إطلاق النار والتهدئة بين طهران وواشنطن، وكان الحديث منذ البداية أن لبنان جزء من هذه التفاهمات، يجب أن يكون هناك وقف إطلاق النار على جميع الجبهات. إسرائيل حاولت الضغط على الإدارة الأمريكية ونجحت في ذلك بالفعل. الأمور مرجحة للتطور بطبيعة الحال، أن نسمع كلام عن قيادات عسكرية عملانية كمقر خاتم الأنبياء بهذه الصيغة، فهذا يدل على استعداد إيران للمضي قدما بشكل عملي، ليس فقط لدعم الحليف حزب الله، وإنما لغايات استراتيجية تبحث عنها إيران، لا تريد من خلال هذه التطورات أن تسمح بتسجيل نقاط سلبية تجعل إيران تخسر النتائج التي حققتها في حرب الأربعين يوم كما تعتقد. هذا كله راهن بالتطورات العسكرية، بالتطورات الميدانية. خلال الساعات القليلة الماضية وزير خارجية إيران بدأ حراكا دبلوماسيا واسعا، وكذلك الرئيس الإيراني، اتصال هاتفي أجرى مسعود بيزشكيان مع رئيسة وزراء اليابان التي قالت أنها على تواصل مع الجانب الأمريكي. وزير خارجية إيران اتصل بنظيره الفرنسي، بنظيره البلجيكي، بنظيره التركي، وهذه الاتصالات مستمرة من أجل تجنيب المنطقة مزيد من التصعيد.
1: وفيما ينتظر أن يعقد مجلس الأمن الاثنين جلسة طارئة عن لبنان، دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى وقف التصعيد العسكري في لبنان. كما أدانت وزارة الخارجية السعودية الاعتداءات الإسرائيلية مؤكدة رفضها القاطع للتوغل داخل لبنان والمس بسيادته وفي بيروت كيف كان التعامل مع هذه التطورات والتهديدات الإسرائيلية؟ كل التفاصيل مع الزميلة لارا الهاشم مباشرة من القصر الجمهوري. إذن ما هو الموقف اللبناني وما هي الجهود التي تبذل في هذا الإطار؟
2: نعم، يعطيك العافية رانيم. طبعا بعبدة كانت على تواصل مفتوح ودائم مع واشنطن، وذلك بهدف وقف اطلاق النار وأيضا بهدف منع ضرب الضاحية الجنوبية، إضافة أيضا إلى أنه كان في مساعي من قبل مصر كما علمت الـ LBCI بحسب المصادر أيضا للتواصل إلى وقف اطلاق النار منعا لتصعيد إضافي، ويعني ما قد يؤدي إلى تعقيد الأمور. أيضا بحسب مصادر أخرى، مصادر الثنائي، فأنه تعتبر أن هناك يعني الضغوط الإيرانية التي كنت قد تحدثت عنها هي التي أسهمت في منع ضرب الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك لأنه ضرب الضاحية الجنوبية بحسب هذه المصادر يعتبر خرق فادح لاتفاق إسلام أباد الذي توصل وتمكن من الاستحصال على تعهد بتحييد بيروت والضاحية الجنوبية. وبالتالي يعني هناك أكثر من رواية وأكثر من مصدر وأكثر أيضا من اتصال حصل يعني، ولكن ما هو مؤكد أن هناك ضغوط حصلت على أكثر من مستوى أدت إلى فرملة إذا صح القول ضرب الضاحية الجنوبية حتى هذه اللحظة. وحتى أنه يعني ما هو كان لافتا هو البيان الذي صدر عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي والذي لم يصدر بعد خرائط للمواقع التي كان ينوي استهدافها الجيش الإسرائيلي. ولكن ما كان لافتا رنيم هو ما سبق أيضا وتحدثتم عنه، وهو دخول الرئيس نبيه بري مباشرة على مسار المفاوضات من خلال الكلام الذي نسب إلى مستشاري الإعلامي علي حمدان على أكسيوس. يعني الرئيس بيرك يتحدث يوم أمس عبر وسائل إعلامية عن أنه هو مستعد للاستحصال أو هو قادر على ضمان استحصال على وقف إطلاق النار من حزب الله، ولكن ما كان لافتا هو ما ذكره حمدان عن اتصال حصل بينه وبين السفير الأمريكي لإبلاغه بشكل مباشر عن استعداد حزب الله للالتزام التام بوقف النار شامل. ويعني عندما يتحدث عن شامل فهو لأن الرئيس بيرك وحزب الله هن مأخذ على إسرائيل على كيفية تطبيقه ومفهومه لوقف إطلاق النار، ونحن على استعداد لضمانه كما قال الرئيس بري أو كما قال علي حمدان. وما زاد التأكيد أيضا على دخول الرئيس بري على مسار التفاوض فهو أنه كان أكد أنه هو على قنوات مفتوحة مع الأمين العام لحزب الله شيخ نعيم قاسم. إذن كل هذه الأمور تؤشر إلى تحول جديد في مسار المفاوضات، إضافة أيضا إلى أنه قصر بعبدة هو على تواصل مباشر مع الوفد اللبناني السياسي.
3: الطقس لليوم بسيدني رح يكون طقس ممطر، درجة الحرارة 19 على صعيد ملبن، 13 درجة مئوية.

0: مستمعي راديو جميع أستراليا، متابعين نحن وياكم مع آخر وأهم الأخبار لليوم. من خلال التطورات اليوم اللي حصل عنا على صعيد أستراليا واللي رح نحكي فيها عن النقص الكبير اللي عم بيكون بالتريديز، واللي اليوم عم بتبين بيانات جديدة عن نقص كتير كبير من المهنيين، خاصة بين عام 2021 وال 25 يلي انخفض عددهم بالمهن طبعا الصناعية والحرفية بأكثر من 30%، وتراجعت أعدادهم بمختلف المهن بنسبة 10% خلال 12 شهر الماضي. تأثر كتير قطاع التصنيع بشكل هائل، حيث سجل أكبر انخفاض بنسبة 21% خلال السنة الماضية. انخفضت أعداد كمان المتدربين الجديد بقطاع الكهرباء والغاز والمي والنفايات والتعدين بنسبة 13%. اليوم أصحاب الأعمال يلي بيشعروا بالقلق من أنه ارتفاع أسعار كمان الوقود والضغوط المالية ممكن يوصلوا إلى زيادة المشكلة. هالميزانية الجديدة رح يتم إلغاء، ممكن يكون حافز مالي بقيمة $5,000 لأصحاب العمل اللي بيزيد عدد موظفين ل200 موظف، كما رح يتم خفض الدعم $4,000 لشركات المتوسطة اللي بتوظف كمان متدربين جدد اعتبارا من الأول من شهر جانيوري القادم. من المتوقع أن يوفر كمان هذا الإجراء للحكومة حوالي $300 مليون. لكن هيدا الشيء ما بيلغي إلى أنه الممثلين عن القطاع بيحذروا من عواقب سلبية، خاصة يعني ما ذكرته صحيفة الأستراليين أنه الرسالة اللي عم تبعتها الحكومة هو أنه المتدربين ما بقى عم يحصلوا على التقدير الكافي، والانخفاض الحالي اليوم ممكن يتسارع كمان خلال العام المقبل. يعني زيادة النقص ممكن تزيد السنة القادمة. رح نتابع نحن ويكون إذا مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا مع مزيد من الأخبار الصباحية اللي رح نتابعها نحن ويكون، خاصة فيما يتعلق بالنسبة للوضع الحالي بلبنان، وضع جدا صعب وجدا مأساوي. شفنا مبارح حركة النزوح من الضاحية الجنوبية، مشهد مؤلم جدا. يعني اليوم تحرك رئيس نبيه بري الحمد لله، ولكن تحركوا يا هل ترى في كتار يلي عم بيتساءلوا، وكمان عم يتساءلوا أنه هل فعلا اليوم موقف موقف الرئيس نبيه بري هو بهدف هو استلام المفاوضات المباشرة؟ أنه هيدا هو السؤال اللي عم ينطرح. رح نكون نحن وياكم مع مزيد من الأخبار، ورح نكون بعد لحظات من الوقت مع زميلي ماريا منصور من استوديو توأمية ومايسات من بيروت، لحتى طبعا نتابع نحن وياكم آخر وأهم المستجدات، ونشوف مبارح من خلال حركة النزوح الهائل من الضاحية الجنوبية لبيروت، وآخر المعطيات من موقف الرئيس كمان نبيه بري.
1: Welcome to 2ME. That is the original 2ME Australia.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفا بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
0: نرجع لكم مستمعينا دائما عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 AM. بهالوقت رح نتابع مع زميلي ماريا منصور من استوديو تو ام اي ومايسات من بيروت لمتابعة آخر وأهم المستجدات والمعطيات اليوم من خلال الأحداث وآخر الأخبار من لبنان، خاصة من خلال الإنذار اللي كان امبارح لأهالي الضاحية الجنوبية وحركة النزوح الكثيفة اللي شدناها. ماريا يعطيك ألف عافية، صباح الخير.
3: بونجور، صباح الخير.
0: بونجور ماريا، خليني أعرف منك آخر المعطيات اليوم من لبنان، خاصة مثل ما سبق وذكرت يعني مبارح اللي كان تحذيرات لأهالي ضاحية الجنوبية لبيروت.
3: نعم، أول شيء نحن يعني اليوم وكل يوم أكيد ما منتمنى غير الخير لبلدنا ونشوف أيام حلوة لألنا وللمنطقة كلها، منطقة شرق الأوسط وقدي عم بتأثر على كل البلدان. بحسب الوتيرة اللي عم تتسارع هلأ فيها هيدا الأحداث، طبعا عم نشوف أنه بعدنا كتير بعاد عن نشهد أي نوع من سلام أو أي نوع من راحة البال، لأنه مثل ما شفنا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر وزير الدفاع الإسرائيلي بأنه يوسع الهجمات على جميع المناطق اللبنانية ومن ضمن بيروت وتحديدا إذا بدنا الضاحية، وهيدا الشيء اللي كان على أساس توقف أكتر من شهر يعني من وقت ما أعلنوا وقف إطلاق النار. من وقتها لهلأ ما شفنا، من وقتها لهلأ يعني ما تم استهداف أو ما صار شيء على الضاحية إلا مرة واحدة على منطقة شويفات وكانت بس بهدف الاغتيال، ولكن أكتر من هيك ما صار. بس صار أكيد هلأ تهديد أنه رح يصير في ضربة على الضاحية. أولا هيدا خلق توتر كتير كبير بين السكان، وأكيد صار في حركة نزوح كثيف كتير. يعني العالم أول شيء الضاحية إذا بدك فضيت،
0: نعم.
3: والعالم ما نعرف وين بدها تروح أول شيء، لأنه ما عندهم مطرح يروحوا عليه. أول شيء المراكز كلها صارت فل، البيوت حتى بيوت الأجار كلها فل، فهيدا الشيء خلق توتر قلق بين السكان، عجقة سير خانقة كمان كل الوقت ببيروت وضواحيها، والعالم ما نعرف وين بدها تروح يعني.
0: نعم نعم، أكيد مشهد
3: مؤلم هذا القرار.
0: نعم. مثل ما سبق وذكرتي ماريا، يعني كمان اليوم ما في بقى هيك سقف ل يعني الاستهدافات اللي عم تكون للجانب الإسرائيلي للجيش الإسرائيلي، وخاصة أنه بيروت أصبحت اليوم العاصمة مهددة أيضا ونتيجة يعني أكيد التراجع اللي عم بيكون لحزب الله. فشو فينا نعرف يعني كمان من خلال هذا التهديد اللي عم بيكون كمان لبيروت والموقف اللي اتخذوا الرئيس نبيه بري اللي كمان لفت الأنظار اليوم؟
3: مزبوط. هلا كمان من شوي صار في حدث جديد اذا بدك او قرار جديد، انه صار في اجتماع ثلاثي بين لبنان واسرائيل يعني والجانب الامريكاني، اللي قالوا للسفير الاسرائيلي انه لازم يتم وقف اطلاق النار. بس من بعدها بساعه دغري طلع نتنياهو وصرح وعارض هيدا الشيء وقال انه حزب الله ما عم بيوقف مهاجمات شمال إسرائيل، هو حيضل على قراره بقصف بيروت، وخصوصا أنه هو رابط يعني هيك شغل مهمة بدي أذكرها، هو رابط أمن أو إذا بدك أمن مواطنين شمال إسرائيل مرتبط قطعا مع أمن بيروت، فإذا توقف الحزب يعني عن استهداف سكان شمال قال أنه سوف نتوقف عن استهداف بيروت. بس هيدا ما بيمنع أنه هو يوقف أو أنه يردع عن استكمال الجيش الإسرائيلي باستهداف الجنوب والبقاع. أما أمن بيروت هو مرتبط قطعا بأمن سكان شمال إسرائيل.
0: نعم.
3: وحتى موقف رئيس الجمهورية جوزيف فاون كمان إذا بدنا نقول، هو بنظره أكيد أنه لبنان اختار طريق التفاوض لأنه التفاوض هو البديل من استمرار الحرب، سو بنظره التفاوض ليس استسلام أكيد ولا تنازل، بل قرار أو هو المسار الأقل كلفة والأكثر أمان لتوقف هيدا الحرب ويحمي اللبنانيين.
0: يعني الله يحميكم فعلا ماريا، من خلال تطورات الأوضاع اللي بنتمنى تتوقف هذه الحرب بأسرع وقت ممكن، ونتأمل يعني كمان تكون لهذه المفاوضات نتائج إيجابية. لهون بدي أشكرك زميلتنا ماريا منصور من استوديو تو أمي ومايسات من بيروت، وعلى أمل لقاء آخر أكيد معك ماريا رح نتابع آخر المستجدات وآخر المعطيات من بيروت. يعطيك ألف عافية وأمسيتك سعيدة. رح أروح لبريك ومن بعدها جولتنا مع الأخبار.
4: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
5: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
6: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: News.
9: حمص فرح ورانيا عبيد وماريو سعدي.

0: العناوين. إنذار إسرائيلي بإخلاء الضاحية الجنوبية. بري يريد وقفا كاملا للنار ويمتلك قناة تواصل مع قاسم. جملات يركز على الوحدة الوطنية لأن إمكانية وقف النار بعيدة كثيرا. إيران توقف تبادل الرسائل مع واشنطن وتحذر سكان شمال إسرائيل. ترامب حول إيران: الصمت أفضل.
1: وتتابعون في ليبانوراما أيضا الصفحة الاقتصادية صفحة الأحوال الجوية نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
2: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
3: Follow us on X.
2: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال إكس @ صوت لبنان.

0: مبارزة إيرانية إسرائيلية بالتهديد في السباق إلى الحرب. نتنياهو يهدد الضاحية الجنوبية وينذرها بالإخلاء، وعرقجي يؤكد أن اتفاق وقف إطلاق النار يشمل كل الجبهات، وأن أي خرق له على جبهة هو خرق على كل الجبهات، غامزا من قناة التحذير من انهيار الهدنة بسبب الوضع في لبنان. هذا التوجه نحو التصعيد يأتي عشية المفاوضات ورفع مستوى الضغط على المسار السياسي، فيما يجدد رئيس الجمهورية التمسك بخيار التفاوض الذي يحتاج مساره إلى وقت.
1: أكد الرئيس جوزيف عون أن التفاوض أسلم من الحرب، وهو مسار يحتاج إلى وقت، ونحن ليس لدينا خيار آخر، مشددا على أنه ليس تنازلا بل حلا لإيقاف الحروب بأقل ضرر ممكن. وأكد عون عدم التراجع عن الخيارات، مضيفا أن المفاوضات قد تتعرقل أو تتأخر عن بلوغ الهدف الذي نريده، لكنها تسير، وكل الأمور يتم حلها بالتفاوض مهما طالت، والحرب لن تصل بنتيجة لكافة أطرافها. وأضاف أن الجيش لم يعلن أن منطقة الجنوب أصبحت منزوعة من السلاح وخالية منه، مشيرا إلى أن إخلاء الجنوب من السلاح يحتاج إلى وقت في ظل الطبيعة الجغرافية للأرض. وأضاف أن الصواريخ التي أطلقت في بداية الحرب كانت من منطقة شمال الليطاني.
0: إلى ذلك، كشف موقع أكسيوس نقلا عن مستشار الرئيس نبيه بري علي حمدان أن بري أبلغ إدارة ترامب بأن حزب الله مستعد لالتزام كامل وفوري بوقف شامل لإطلاق النار مع إسرائيل، مؤكدا استعداد لبنان لتقديم ضمانات لتنفيذ الاتفاق. وبحسب التقرير، نقل بري هذا الموقف إلى السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى، مشددا على أن الحل لا يكمن في هدنة جزئية بل في وقف شامل للعمليات العسكرية في البر والجو والبحر، يتضمن أيضا وقف الغارات الإسرائيلية وعمليات هدم المنازل في الجنوب. وأشار حمدان إلى أن حزب الله مستعد للالتزام الكامل بالهدنة، لافتا إلى وجود قنوات تواصل بين بري والشيخ نعيم قاسم بما يسمح بنقل الرسائل والتفاهمات بين الجانبين.
1: وفي المقابل، نقل أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين شكوكهم بشأن قبول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمثل هذا الطرح، رغم تأكيد مسؤول إسرائيلي أن الحزب أبدى استعداده لوقف إطلاق النار من دون اشتراط انسحاب إسرائيلي فوري من جنوب لبنان.
0: ونقل صحيفة يدعوت أحرونوت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يعمل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، إلا أن حزب الله لا يتعاون مع هذه الجهود، ما دفع واشنطن إلى الموافقة على مهاجمة بيروت.
1: طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الجيش مهاجمة أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت، وقال إن الأمر تم بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. وفي بيان مشترك مع وزير الدفاع الإسرائيلي، قال نتنياهو إن القرار جاء عقب استمرار خروق حزب الله واستهداف مدننا ومواطنينا. ولفتت القناة 14 الإسرائيلية إلى أن القوات الإسرائيلية ستستهدف 55 هدفا في الضاحية.
0: إلى ذلك، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن طهران قررت وقف تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء، احتجاجا على استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان. وحسب الوكالة، أبلغت إيران الوسطاء أن استئناف أي مسار تفاوضي مع واشنطن يبقى مشروطا بوقف العمليات العسكرية على لبنان وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها. وأضافت أن القيادة الإيرانية ومحور المقاومة يدرسون خيارات تصعيدية متعددة ردا على التطورات الأخيرة، مع التأكيد على مواصلة دعم الجبهات الحليفة في المنطقة.
1: القيادة العسكرية المركزية الإيرانية حذرت سكان شمال إسرائيل بضرورة المغادرة إذا كانوا لا يريدون التعرض للأذى، وذلك في حال استهداف بيروت.
0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علق على الوضع والكلام الإيراني لشبكة NBC نيوز وقال الصمت أفضل، وأضاف أنه لم يتلقى تقارير بشأن تعليق المحادثات، وشدد على أن الصمت لا يعني العودة لضرب إيران، لكننا سنبقي على الحصار ويمكننا الانتظار طويلا وهم الخاسرون. وسط هذه الأجواء يستعد الوفد اللبناني السياسي للدخول في جولة مفاوضات جديدة على وقع العمليات الإسرائيلية المستمرة. ماذا في رسالة واشنطن؟
2: رسالة واشنطن.
3: غدا الثلاثاء اجتماع الوفدين اللبناني والإسرائيلي في جولة رابعة في الخارجية الأمريكية. الجديد في هذا الاجتماع انعقاده بعد الاجتماع العسكري الأول في البنتاغون، حيث أبلغ الوفد اللبناني السفيرين سيمون كرم وندى حمادي معوض بخلاصة هذه المحادثات خلال اجتماع عقد السبت في السفارة اللبنانية في واشنطن. وفهم أن الاجتماعات العسكرية ستتابع ضمن مقاربة تقوم على الربط بين الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من الأراضي اللبنانية وبين تنفيذ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية أيضا ضمن مراحل متزامنة. أما التقييم الأمريكي الإسرائيلي لاجتماع البنتاغون فحمل حزب الله مسؤولية تجدد القتال في لبنان. المحادثات العسكرية مرشحة إذن لأن تتابع في جولة ثانية، ومستقبلا يمكن توقع التالي: إما استمرار المفاوضات بالتوازي في المسارين السياسي والعسكري، وإما تطعيم الوفود الثلاثة اللبنانية والإسرائيلية والأمريكية بمندوب أو أكثر عسكري يحضر اجتماعات الوفود السياسية، وإما سيصار إلى طلب عقد جلسات للوفود العسكرية لدى الحاجة بحسب ما تقتضيه المفاوضات السياسية.

0: تحياتنا من جديد لكم مستمعي راديو تؤمية، وعم نتابع سواء آخر وأهم الأخبار خاصة ما خلال ما يحدث في لبنان، ما خلال التطورات الخطيرة. واليوم ما بعرف إلى أي مدى بعد عنا أمل في هذه المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، ولكن بتالي الأمر اليوم شو عنا خيار آخر؟ هل في خيار آخر غير أنه نمشي في هذه المفاوضات؟ ما بعرف إذا بعد في حلول تانية من خلال المقاومة، أنه كنا منتمنى يعني أنه نقدر نردع إسرائيل بالقوة، نقدر نحافظ على الجنوب، على عدم تهجير المواطنين، على عدم زيادة أعداد النازحين. اليوم منشوف من خلال آخر المعطيات اليوم من خلال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأنه الموقف الأمريكي جدا مهم. بيقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة تروث سوشيال، أجريت مكالمة مثمرة للغاية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإسرائيل، ولن تكون في هناك قوات متجهة لبيروت، وأي قوات كانت بطريقة تم إرجاعها بالفعل. هيدا التطمين اللي إجا من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال الاتصال اللي صار بيناتهم. من خلال ممثلين رفيع المستوى، أجريت مكالمة جيدة جدا مع حزب الله. إذن بيقول من خلال ممثلين رفيعي المستوى، أجريت مكالمة جيدة جدا مع حزب الله، ووافقوا على أنه يتوقف إطلاق النار، وأن إسرائيل لن تهاجمهم، وهني لن يهاجموا إسرائيل. هيدي آخر الأخبار وما ذكروا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فهل فعلا اليوم هيدا الكلام قادر الطرفين يلتزم فيه؟ بيقول الرئيس الأمريكي ترامب بتصريح إلى أنه لم يتلقى أي رد من إيران بخصوص التقارير اللي تفيد بتعليق المحادثات بسبب الهجمات على لبنان. هيدا طبعا كان الرد الرئيس الأمريكي كمان فيما بيتعلق بالنسبة لإيران. بحب أرجع ذكي ببعض العناوين الرئيسية لليوم. نتنياهو يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته المقررة في جنوب لبنان. نتنياهو لترامب، موقفنا ثابت وسنواصل العمل كما هو مخطط في جنوب لبنان. أنه مين بدك تصدق، ترامب ولا نتنياهو؟ ترامب بيقول أنه أجرينا اتصال ورح يوقفوا عمليات إطلاق النار، ولكن نتنياهو لرد عليه، موقفنا ثابت وسنواصل العمل كما هو مخطط في جنوب لبنان. نتنياهو أيضا لترامب، حزب الله لن يتوقف عن مهاجمتنا وسنهاجم أهداف في بيروت. وزير دفاع إسرائيل ترامب، تبنى معادلتنا بأن أصف بلدتنا يعني أصف بيروت، وسنهاجم الضاحية الجنوبية إذا لم يلتزم حزب الله بوقف النار. فضلال حزب الله رفض عرض بهدنة جزئية تجنب شن هجمات إسرائيلية على بيروت مقابل وقف الهجمات على شمال إسرائيل. وزير الدفاع الإسرائيلي، العملية البرية في لبنان متواصلة. وزير الدفاع الإسرائيلي، لا توجد أي تقييدات على عملياتنا داخل لبنان. ونائب حسن فضل الله لرويترز، ندعم وقف إطلاق النار الكامل في جميع الأراضي اللبنانية. فإذن هل فعلا تم التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار بعد الأمور غامضة، بعد الأمور متضاربة بين التأكيد والنفي، وعلى وقع اشتداد وتيرة التصعيد بلبنان، صدر الأمر الإسرائيلي مجددا بضرب الضاحية الجنوبية لبيروت، بالإضافة للغارات اللي شن طيران الحرب في جنوب البقاع. اتكثفت اتصالات إسرائيلية أمريكية لمنع انهيار محادثات إسرائيل ولبنان المقررة. وأعلن الرئيس الأمريكي ترامب عن اتفاق على وقف النار في لبنان. ترامب يلي ذكر أنه إسرائيل لن تهاجم حزب الله وهو لن يهاجم إسرائيل، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أمام وفد شبكة القطاع الخاص أن التفاوض أسلم من الحرب إذا رأينا ولازلنا نرى ويلات الحرب ونتائجها. هذه هي طبعا اليوم بعد الأمور ضبابية وبعد إسرائيل مصرة على عملياتها، وحسب ما ذكر نتنياهو أنه نحن، وهذا الشيء اللي ذكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رح نواصل هجماتنا حسب ما هو مقرر. لكن ترامب يلي ذكر عبر تروث سوشيال يلي يعني الاثنين وافقوا على عملية وقف إطلاق النار، ولكن ما في شيء مؤكد. لبنان حزب الله وافق على وقف متبادل للهجمات مع إسرائيل. لنشوف يعني بالنهاية العبرة بالتنفيذ، لأنه منظر ومشهد الأعداد الهائلة من النازحين مبارح شيء مخيف، شيء مخيف. يعني هالعالم كيف عم تتشدد على الطرقات وكيف عم تفترش الطرقات نتيجة التهديدات الإسرائيلية وتحذيرات أفيخاي أدرعي عند كورنيش بيروت. ما بقى المشهد عادي أبدا بمجرد انتشار الانذار بإخلاء أجزاء من الضاحية الجنوبية. تبدل كل شيء بدقائق، هي اللي كمان يعني مشوف هونيك المحل اللي كانوا عادة يمارسوا رياضة عليه على الكورنيش تحول لأكياس الملابس والحقائب والمياه والفرش الاسفنج اللي كان يفترشوا طرقات نتيجة هذه التهديدات الإسرائيلية اللي أبعدتهم عن الضاحية الجنوبية. إذا رح نتابع نحن وياكم عبر تويمية أستراليا على 1638 لمزيد من الأخبار. ما لكم إلا تابعونا على جولة إخبارية لتمام الساعة 7. حب أرجع ذكر آخر العناوين قبل ما ننتقل لبريك. ترامب: حزب الله وإسرائيل وافقوا على وقف إطلاق النار. لبنان: حزب الله وافق على وقف متبادل للهجمات مع إسرائيل. لغز: صاحب البدل السوداء يحير السلطات في غرينلاند. أكيد تفاصيل هالخبر من تابعه بسيء مشوارنا. ونازحوا ضاحية إلى البحر، وجوه أنهكها التشرد وغضب على المتسبب. هجوم إسرائيلي على نتنياهو بعد إعلان ترامب وقف ضرب بيروت. ترامب: حزب الله وإسرائيل وافقا على وقف إطلاق النار، ونتنياهو: سنهاجم بيروت إذا واصل حزب الله هجماته. نرجع نقول قدي رح يلتزم الطرفين في هذا القرار، يعني طبعا اللي حكي عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال الاتصال اللي جرى مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع استراحة قصيرة من بعد جولتنا مع الأخبار. كونوا معنا.
1: صبحيتكم مع بريكفاست بروجرام مع كلود تويمي أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكتر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
3: استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية عدومي أستراليا.
0: آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم: كشفت تقارير جديدة عن الارتفاع الحاد بتكاليف التعليم بأستراليا بعد ما تجاوزت الرسوم السنوية في بعض المدارس النخبوية حاجز 90,000 دولار، اقتراب بعضها من 100,000 دولار للطالب الواحد في المرحلة الثانوية. أيضا في عناوين هذا الصباح: في ظل تصاعد أزمة غلاء المعيشة في أستراليا، أطلقت مؤسسة خيرية في جنوب غرب سيدني نداء عاجل للحصول على الدعم بعد ما واجهت سلسلة من المشكلات اللي هددت استمرار خدماتها لآلاف العائلات المحتاجة. وتعمل مؤسسة كوميونيتي كافي بمنطقة ميلر، حيث بتقدم وجبات مجانية وملابس ومساعدات إنسانية للأسر اللي بتعاني من ضغوط اقتصادية. وتفيد المؤسسة بأن بتخدم أكثر من 30,000 شخص سنويا في واحدة من أكثر المناطق تأثر بمعدلات البطالة والاعتماد على المساعدات الاجتماعية. أيضا تواجه وزارة الخزانة الأسترالية موجة جديدة من الانتقادات بعد اعترافها بوجود خطأ في أرقام استخدمت خلال خطاب رسمي للدفاع عن إصلاحات ضريبية مثيرة للجدل، ما أثار تساؤلات حول مدى حيادية التحليلات الاقتصادية المقدمة للحكومة. مزيد من الأخبار.
3: الأخبار مع تودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع إس إي سي ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
5: موجز إخباري من الجديد، أهلا بكم. على ضوء ما بثته وسائل إعلام إسرائيلية عن وجود للجيش الإسرائيلي في قلعة شقيف ورفع العلم على ساريتها، أصدرت غرفة عمليات المقاومة الإسلامية البيان التالي: مع التأثير السلبي الكبير الذي تسببت به المواد المصورة التي تبثها المقاومة الإسلامية لعملياتها ضد قوات جيش العدو الإسرائيلي في وعي المستوطنين داخل كيان الاحتلال، سعى جيش العدو جاهدا للحصول على صورة يروج لها على أنها انتصار ساحق، علّه يسكن من خلال أو يسكن من خلالها روعة مستوطني الشمال. فكان الهدف هو قلعة شقيف التاريخية في جنوب لبنان والتي تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية حوالي 4 كيلومترات فقط. على مدى أكثر من 5 أيام شن العدو الإسرائيلي سلسلة من الاعتداءات الجوية العنيفة والقصف المدفعي الكثيف على بلدة يحمر شقيف والقرى المحيطة بهدف السيطرة عليها واحتلال قلعة شقيف، وما إن تقدم باتجاه أطراف البلدة الجنوبية حتى واجه مقاومة بطولية وشرسة ونيرانا كثيفة من مجاهدي المقاومة الإسلامية منعته من تحقيق هدفه، فاكتفى باللجوء إلى أطراف البلدة الشرقية ذات التضاريس الوعرة. وأضاف البيان: ومع غروب يوم السبت 30/5/2026 تسللت مجموعة مشاة إسرائيلية تحت غطاء دخاني كثيف من الجهة الشرقية لقلعة شقيف حيث المسارات غير المرئية، ووصلت إلى القلعة والتقطت مجموعة من الصور الفوتوغرافية التي سارع العدو إلى توزيعها صباح الأحد والترويج بأنه احتل القلعة، علما بأن القلعة كانت خالية من أي وجود عسكري للمقاومة. يجد العدو منذ فجر أمس وحتى ساعة إصدار هذا البيان صعوبة كبيرة في تثبيت قواته في محيط القلعة، حيث توجد هذه القوات قرب منطقة الاستراحة أسفل القلعة. تخوض المقاومة الإسلامية معركة استنزاف ضد قوات جيش العدو الإسرائيلي الموجودة في المنطقة، والمشاهد المصورة القادمة ستثبت ذلك. إلى شبكة مراسلين على الأرض أرحب بمحمد فرحات من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، إبراهيم الغريب من محيط دبين، وإبراهيم ضاوي من صيدا. أبدأ مع الزميل محمد فرحات من محيط الضاحية الجنوبية، آخر التطورات بعد إنذار أفيخاي أدرعي منذ قليل. محمد،
6: نعم، ولربما هو التطور الوحيد والأبرز الذي طرأ على الضاحية الجنوبية منذ ساعات الصباح وحتى وقتنا هذا، إذ يعتبر الإعلان الرسمي الأول الصادر عن الجيش الإسرائيلي بعد إعلان المستوى السياسي الإسرائيلي صباح هذا اليوم منح الجيش الإسرائيلي الضوء الأخضر لشن هجمات في الضاحية الجنوبية، إذ نشر المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي بيانا طلب فيه من المواطنين في الضاحية الجنوبية المغادرة فورا حفاظا على سلامتهم بحسب ما ادعى، وذلك إذا وقال البيان بأنه إذا استمر حزب الله بقصف المدن والمستوطنات الإسرائيلية في الشمال فأن الجيش الإسرائيلي سيرد باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. وقال بأن إسرائيل لا تنوي العمل ضد الدولة ولا الشعب اللبناني بل فقط ضد حزب الله. هذا بحسب ما زعم به المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قبل قليل، علما بأنه حتى هذه الأثناء لم يطرأ أي تغيير على مستوى الأرض هنا في الضاحية الجنوبية، بل أن الأمور لا تزال على حالها والهدوء هو سيد الموقف، هدوء حذر طبعا وترقب لما يمكن أن تحمل الساعات المقبلة، خصوصا أن البيان الذي صدر عن الجيش الإسرائيلي لا يزال حتى اللحظة ضبابيا وغير واضح، والأمر الأكيد والمؤكد الوحيد فيه هو الطلب إلى جميع المواطنين في الضاحية المغادرة. أما بشأن تنفيذ أي عدوان في الضاحية فهذا الأمر حتى اللحظة يبدو غير رسمي وغير نهائي، ويبدو أنه بشكل أو بآخر يتم محاولة فرض معادلات جديدة من قبل الجانب الإسرائيلي على حزب الله، وتلك المعادلة المتعلقة بوضع الضاحية الجنوبية مقابل جميع المستوطنات الإسرائيلية، أي عندما يتم قصف هذه المستوطنات ستقصف الضاحية، علما بأنه خلال الفترة الماضية قصفت الضاحية في عملية اغتيال نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية، فجاء الرد من قبل حزب الله باستهداف قواعد إسرائيلية في الداخل المحتل، وهنا الحديث عن قاعدة شراقة على سبيل المثال وقت ذاك. وبالتالي الأمور حتى الآن ضبابية غير واضحة، الانتظار هو سيد الموقف، الأمور أو الوضع بشكل عام في الضاحية هادئ نسبيا بعد خروج العدد الأكبر من المواطنين الذين قد كانوا في الضاحية في ساعات الصباح الأولى، ولكن بطبيعة الحال يغادرون جميعا بعد التهديدات الإسرائيلية وخوفا من أي غدر إسرائيلي ممكن أن يحدث بأي شكل من الأشكال تجاه هذه المنطقة ومحيطها.
7: من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت شكرا لك محمد فرحات. أنتقل إلى محيط دبين مع الزميل إبراهيم الغريب وآخر التطورات الميدانية. إبراهيم.
8: نعم لارا، الجبهة الداخلية الإسرائيلية أعلنت قبل قليل عن تفعيل صافرات الإنذار في كريات شمونة ومرجليوت في الشمال الفلسطيني المحتل، وكنا أيضا خلال الساعات الماضية قد رصدنا دفعات صاروخية وتفعيل أيضا الدفاعات الجوية وانفجار بعض الصواريخ الاعتراضية هنا في أجواء منطقة القطاع الشرقي. بدوره حزب الله كان قد أعلن عن سلسلة عمليات آخرها كان ما قد أصدره، وهو البيان رقم 10، تحدث فيه عن استهداف في تجمع لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في الأطراف الجنوبية لبلدة دبين بصواريخ نوعية. كان قبل هذا البيان أيضا قد تحدث عن استهداف منزل تتموضع فيه القوات الإسرائيلية جنوبي بلدة دبين بمحلقة انقضاضية، إضافة إلى ما كان قد أعلن عنه عن استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي أو تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة بصلية صاروخية، وكذلك أيضا بقذائف مدفعية، إضافة إلى تجمع آخر لجيش العدو في موقع المطلة بالقذائف المدفعية. قبل ساعات أيضا كنا قد رصدنا هنا في محيط بلدة دبين تقدم للدبابات الإسرائيلية، كذلك أيضا رشقات مدفعية عنيفة كانت قد تلقتها المنطقة الغضروفية التي تفصل بلدتي بلاط ودبين عن بعضهما البعض، هي تلة جغرافية تعرف بتلة عكوش، تعرضت لوابل من القذائف المدفعية، عدا أيضا عن غارات عنيفة شنتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية طوال هذه الساعات، ساعات هذا اليوم على الجانب الشمالي من بلدة دبين، إضافة أيضا إلى مناورات جوية مستمرة بتحليق مكثف للطيران الإسرائيلي الحربي، وكذلك أيضا المسير على علوين متوسط ومنخفض من الشريط الفلسطيني اللبناني، وصولا أيضا إلى قرى وبلدات جنوب البقاع الغربي، عروجا إلى النبطية، وهناك أيضا شنت المقاتلات الحربية سلسلة غارات على مرتفعات علي الطاهر وعلى القرى والبلدات التي تدور في فلك قضاء النبطية. الأمور أخذة في التصعيد، هذا ما يتحدث عنه الإعلام الإسرائيلي، وهذا ما أيضا يترجم هنا على أرض الواقع في جنوب لبنان، إن كان لمحاولة التقدم الإسرائيلية باتجاه العمق الشمالي لبلدة دبين الواقع على بعد كيلومتر ونصف الكيلومتر تقريبا من تواجدنا هنا، والتي كنا قد رصدنا بعض الغبار الناجم عن حركة دبابات المركبة في هذه البلدة عند أطرافها الشرقية باتجاه العمق الشمالي، وإن كان حتى أيضا من ناحية الغارات العنيفة التي تشنها المقاتلات الحربية الإسرائيلية والمناورات الجوية، إضافة إلى عمليات حزب الله التي يعلن عنها تباعا عبر إعلامه الحربي. لارا،
7: شكرا لك.

0: وقصفه سواء بالصواريخ أو حتى بالمسيرات الانقضاضية ومحلقات أبابيل باتجاه التجمعات وتموضعات للجنود الإسرائيليين، كما أعلن في آخر بيانات أصدرها قال إنه استهدف غرفة عمليات في موقع العباد الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية. هذا فيما يتعلق بوسائل الإعلام الإسرائيلية التي تنقل عن صفارات الإنذار التي تدوي فيها المستوطنات الإسرائيلية. لكن فيما يتعلق بالغارات الإسرائيلية، آخر ما تم رصده يتكثف باتجاه مدينة النبطية ومحيطها. غارة استهدفت مدينة النبطية، فيما الغارات الأخرى تركزت في البلدات المحيطة. نتحدث عن بلدة كفر تبنيت، تتحدث أيضا عن غارة استهدفت بلدة زبدين وأخرى باتجاه بلدة طول في قضاء النبطية. العين الآن على البلدات التي أنذرها جيش الاحتلال الإسرائيلي وهي تقع في قضائي النبطية وصيدا. نتحدث عن بلدة جباع، عن بلدة رزاي، وأيضا عزة وحمين الفوقة وغيرها من البلدات التي أنذرها. لم ينفذ التهديد ولم يقصف هذه البلدات بعد، لكننا شهدنا موجة نزوح منها باتجاه مدينة صيدا، نظرا لأن بعض هذه البلدات كرومين مثلا أيضا وعرب صليم هي بلدات بعض العائلات لا تزال صامدة فيها، وهذا ما وضع الكثير منهم أمام موجة نزوح جديدة نظرا للتطورات الأمنية المتسارعة. إذا انتقلنا إلى القطاع الغربي، أيضا يمكن الحديث عن قصف مدفعي مكثف باتجاه بلدة المنصوري وبلدة مجدل زون، بالإضافة إلى غارة سجلت في محيط هاتين المنطقتين في القطاع الغربي لجنوب لبنان. في القطاع الأوسط لا يختلف المشهد تماما، حيث أيضا نرصد قصفا مدفعيا باتجاه بلدة صريفة وباتجاه الوادي وادي السلوقي، بالإضافة أيضا إلى غارات باتجاه برعشيت في القطاع الأوسط لجنوب لبنان. بالإضافة الآن يصدر حزب الله بيانا جديد يعلن فيه أنه يستهدف تجمع لجنود جيش العدو بمحيط قلعة الشقيف التاريخية بجنوب لبنان بصلية صاروخية. إذا يكثف ربما حزب الله عملياته باتجاه القلعة ومحيط قلعة الشقيف التي أصدر بيان، وكنت لارك ذكرت تفاصيل هذا البيان، ويعلن الحزب أنه سيصدر فيديوهات مصورة ستظهر لحظة قصف الجنود الإسرائيليين في محيط قلعة الشقيف. إذا القصف المدفعي تركز باتجاه مجدل زون ومشاع بلدة المنصوري، بالإضافة أيضا إلى بلدة صريفة التي تعرضت لقصف مدفعي، بالإضافة إلى استهداف من مسيرة في بلدة زفتة في قضاء النبطية، كذلك في بلدة حروف وشقرة وقبريخة ووادي السلوقي ومجدل سلم بالقصف المدفعي المتواصل. على العموم هذا هو المشهد من جنوب لبنان، ونحن باقون معكم لارا لموافاتكم بأي تطور ميداني قد يطرأ.
1: شكرا لك إبراهيم. أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أهمية التنسيق الدائم بين المحافظين والأجهزة الأمنية والعسكرية وغرف العمليات المختصة ووحدة إدارة الكوارث في السرايا الحكومية، وضرورة متابعة الأوضاع الميدانية بشكل متواصل بما يساهم في سرعة الاستجابة لأي طارئ، وذلك خلال اجتماع عقده مع المحافظين من غرفة العمليات المركزية في الوزارة، وجرى الاطلاع على الأوضاع في مختلف المحافظات على ضوء التطورات الأخيرة وما رافقها من حركة نزوح ولا سيما من الضاحية الجنوبية لبيروت. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه وجه الجيش الإسرائيلي إلى مهاجمة أهداف في بيروت، مهددا بأنه لن تبقى مقار لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت خارج نطاق الاستهداف.
2: عازمون على استعادة الأمن لسكان الشمال كما فعلنا مع سكان الجنوب، ونواصل تكثيف عملياتنا في جنوب لبنان. أصدرت تعليماتي للجيش بمهاجمة أهداف إرهابية في بيروت بالتنسيق مع وزير الدفاع.
1: قال وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن إسرائيل لن تسمح بواقع إيذاء مجتمعاتنا ومواطنينا بينما يتم الحفاظ على الهدوء في بيروت.
3: قانون الضاحية في بيروت هو قانون المستوطنات الشمالية في إسرائيل. إذا لم يكن هناك سلام في الشمال فلن يكون هناك سلام في بيروت أيضا.
1: أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان في اتصال مع رئيسة الوزراء اليابانية إرادة إيران بتسوية المسائل والتوترات في المنطقة عبر الحوار والدبلوماسية، كونها الحل الأكثر فاعلية لتسوية المسائل. لكن بعض
4: يا عمي امبارح انت خليتيني على الخط شي نص ساعه ثلاث ارباع ساعه.
5: عجد هالقد؟
4: ايه كنت على الخط انت ما انت
5: إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم على

0: البترول والغاز والديزل.
1: طيب انا بدي اعمل معك مقابله، ما بدي، انا بيهمني صوتكم.
2: لا لا عيب،
1: لا عيب هيدا،
2: لا لا عيب هيدا الكلام اللي بيحق رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
1: لا لا لا
2: هيدا، لا لا منو عميل، هيدا رئيس جمهوريتك،
1: بدك تحترمه،
2: بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه.
1: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل، حسب نيويورك تايمز
0: شغلة حلوة عندك انك تعبتي من كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بالتوامين، عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع التوامين تخسرني شغلي؟
1: لا لا بليز
0: بياخد العيش. وفي عندك محللين؟
1: اعطيني رايك، اعطيني رايك، عم بيعطي رايه.
0: وبدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
1: شكرا،
0: الف شكرا لك كمان، احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميه.
3: North of Sydney on the M1 Pacific Motorway at Cowan, there's been a crash northbound in the right-hand lane. Also at Erskine Park, a broken-down truck on Erskine Park Road, westbound at Bennett Road. At a Bondi Junction, traffic lights flashing corner Bronte Road and Ebley Street. In Melbourne this morning, a breakdown on the Monash Freeway, city-bound before Heatherton Road in the left lane, and a crash on the Westgate Freeway, city-bound at Grieve Parade, blocking the left lane. If you believe that happiness matters to seriously ill children, make a tax-deductible donation to Starlight by June 30. Donate at starlight.org.au. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: سيدني لليوم الطقس غائم 19 ميل بن بيريد 13 درجة.

0: معكم دائما عبر راديو تؤمية أستراليا 1638 AM. رح نتابع نحن وياكم آخر وأهم التطورات اليوم على الساحة اللبنانية ومنطقة الشرق الأوسط. تحليل وقراءة رح نتابعها مع المحلل السياسي الأستاذ صالح حامد معنا على الخط, وأيضا فيكم تتابعونا عبر صفحة راديو تؤمية أستراليا عبر صفحة الفيسبوك. من حيك أستاذ صالح, صباح الخير لك من أستراليا.
1: في ساعة صباحك أستاذة الفاضلة وللمستمعين الأكارم, تحية لك من المنيا من الشمال إلى ربوع سيدني.
0: شكرا لوقتك سي صالح. اليوم الوضع بلبنان الوضع خطير, خاصة من خلال المشهد اللي شفناه امبارح من عملية النزوح الكثيفة اللي كانت شهدتها منطقة ضاحية بيروت الجنوبية, واللي يعني كمان خلال الساعات الماضية شفنا الاتصالات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, وظاهر أنه حزب الله اللي وافق على عملية وقف إطلاق النار. أدي برأيك سيد صالح رح يلتزم الطرفين بعملية وقف إطلاق النار, لأنه عنا صار تجارب سابقة ما حدا التزم, خاصة من جانب إسرائيل وحزب الله يلي ما التزم الطرفين يعني في عملية وقف إطلاق النار, فهل هالمرة رح تكون مختلفة؟
1: كما تعلمين أستاذة الفاضلة, أدخلت إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت مباشرة في قلب المواجهة, واليوم احنا كلنا نعلم هناك توسيع للضربات اللي هي حتى يكون ضغط عسكري وسياسي على لبنان بالتوازي مع مسار التطاول الجاري برعاية أمريكية. كما تعلمين المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يعني يقول أن العمليات مستمرة وأنهم غير متقيدين لا باتفاقيات ولا بأي هدنة, لديهم خطة للقضاء على حزب الله وهذا قرار متخذ. التهديد الإسرائيلي للأسف شكل حركة نزوح وزحمة سير في الضاحية وبيروت, فيما طلبت مدارس عدة من الأهالي اصطحاب الأولاد, لأن للأسف كل المؤسسات التعليمية والتربوية قد تعطلت جراء هذا التهديد, وجاء ذلك وسط تأكيدات إسرائيلية أن القرار اتخذ بالتنسيق مع واشنطن وبالتزامن مع مشاورات حول توسيع العمليات من جنوب لبنان إلى بيروت, وهذا يؤكد أن الفحوى المحادثات بين الرئيس الأمريكي ونتنياهو لم تكن مخصصة لوقف الحرب بقدر ما هي لنشر خريطة جديدة يعمل على تنفيذها على أرض الواقع للانتهاء من ظاهرة ومن وجود اسمه حزب الله ككيان سياسي وأمني وعسكري, وهذا ما أكده القيادات الإسرائيلية في كل الخطب أنهم لا يمكن لهم أن يكونوا جزء من أي اتفاقية إقليمية أو دولية فيما يخص الحزب. أنا أعتقد سقوط الخطوط الحمر. اليوم القرار الإسرائيلي استهداف الضاحية الجنوبية أنا بشوف يحمل في طياته رسائل تتجاوز الهدف العسكري المباشر, وبتعكس تحول في مقاربة تل أبيب لإدارة المواجهة مع حزب الله ولبنان. النقطة الأولى, نتنياهو يقول عمليا أنه لا توجد خطوط حمر عندما يرى هدفا يعتبره مهما بالنسبة له, يعني أي استهداف بيعتبره نتنياهو يقوي هيبة إسرائيل ويعطي ضمانة للمستوطنات هو سيعمل عليه سواء في جنوب لبنان سواء في البقاع سواء في الضاحية. هذه هي الرسالة الأساسية التي يريد نتنياهو إيصالها. طبعا إسرائيل تسعى إلى تثبيت واقع جديد عنوانه أن أي منطقة في لبنان يمكن أن تصبح هدفا متى اعتبرت تل أبيب أن ذلك يخدم أهدافها العسكرية والأمنية, وهذا ما يفسر انتقال التهديدات من الجنوب إلى البقاع ثم إلى الضاحية الجنوبية لبيروت.
0: نعم.
1: هناك ضغط على الحزب والدولة اللبنانية, كلنا نعلم صحيح. هذا الموضوع الضاحية تحولت إلى أداة ضغط مزدوجة تستخدمها إسرائيل في مواجهة حزب الله والدولة اللبنانية في آن واحد. إسرائيل يا أستاذة تضغط على حزب الله بعدما وسعت نطاق العمليات من الجنوب إلى البقاع وصولا إلى الضاحية، وهذا يؤدي إلى تشتيت قدرات الحزب وقواه. في الوقت نفسه إسرائيل تضغط على الدولة اللبنانية من خلال القول إذا كنتم تريدون حماية العاصمة ومنع استمرار القصف فعليكم التحرك في مواجهة حزب الله والدولة عاجزة. طبعا هناك فيك تقولي مزيد من أوراق التفاوض، يعني أنا بربط ما بين التصعيد العسكري الحالي وأي مفاوضات محتملة في المرحلة المقبلة. إسرائيل تعمل على تحسين موقعها التفاوضي عبر تكثيف الضغط الميداني، يعني عندما تذهب إسرائيل إلى طاولة التفاوض تكون في يدها أوراق ضغط تضعها على الطاولة تستخدمها لتحسين موقعها التفاوضي، وما يجري اليوم يدخل أيضا في هذا الإطار.
0: في موقف اليوم عم نسمعه وعم نتابعه أسي صالح هو إلقاء القبض على قيادات حزب الله الأمنية، يعني خاصة اليوم عم بيكون في مطالبة أنه هذا الدور اللي لازم تقوم فيه الدولة اللبنانية وجيش اللبناني، وكمان كان في مطالبة بانتشار الجيش في الضاحية الجنوبية. فكيف ترى يعني هذا المطلب، وهل فعلا ممكن يؤدي إلى سحب الذريعة اللي اليوم تمسك فيها إسرائيل؟
1: كما تعلمين أن انتشار القوى الأمنية بكافة أجهزتها وفي مقدمتها الجيش اللبناني على الحدود هذا يعني أمر من الإطار القانوني والهيبة الدولة والحفاظ على كرامة المواطنين. الدولة هي الأم وهي الأب وهي الراعية وهي راعية الواجب بموضوع أنها المسؤول الأول والأخير عن سلامة التراب وعن أمن الوطن وعن كرامة المواطنين. هذا أمر لا خلاف عليه بين الوطنيين الأحرار، وبالتالي اليوم قرار وجود القوى الأمنية في الضاحية أو في الجنوب هذا من الفطريات، هذا من البديهيات، هذا من الطبيعيات، وليس يعني تدخل يعني خلاف الطبيعة.
0: نعم صحيح، ولكن لماذا لا يقوم الجيش في هذه المهمة برأيك؟ شو العائق؟
1: كما تعلمين أستاذة اليوم حزب الله هو دويلة تحكم الدولة ويسيطر على الميدان، والدولة اللبنانية غير قادرة أن تبسط نفوذها في مواجهة حزب يسيطر على الطائفة من رأسها إلى أسفل قدميها، وبالتالي الأمور لا يمكن إلا أن تحصل بالتفاهم بين الدولة اللبنانية وبين حزب الله إذا عاد إلى عقلية إلى إلى إلى مفهوم الدولة والمواطنة والحكم الرشيد. وبالتالي إذا لم يكن هناك أي تفاهم أو أي حوار أو أي اتفاق بين الدولة وبين الدويلة للاندماج فإن ذهبون إلى حرب أهلية. ولكن أنا أرى أن حزب الله اليوم في موقع الضعيف والشخصية المترهلة، وأن الدولة ينبغي يعني أن تستغل هذا الضعف لصالح قوتها لأن تحمي أبناء الجنوب وتسحب الذرائع من أي اعتداءات أخرى.
0: نعم، بسؤال أخير سي صالح فيما بيتعلق بالنسبة لموقف الرئيس نبيه بري، كيف قرأته؟ يعني هل فعلا اليوم مثل ما عم بيتم التداول أن رئيس نبيه بري عم بيسعى لسحب التفاوض من دولة لحتى يكون التفاوض مباشرة بين حزب الله وطبعا إسرائيل حسب ما عم بيتم التداول فيه؟
1: هلا هو بري يقدم لواشنطن ضمانات لالتزام حزب الله بوقف اطلاق النار. هلا الثنائي الشيعي هو يريد ان تكون لايران الكلمه العليا والسلطه التفاوضيه في موضوع الملف اللبناني، وهذا الشيء مؤسف. ولو كانت ايران هي التي تفاوض على لبنان لا أعذروها ولا أعطوا لها الكثير من المبررات، وحزب الله هو يقاتل ليكون هو المفاوض، وما عنده مشكل يجلس مع الطاولة مع الأمريكي ومع الإسرائيلي بحضور الروسي والصيني، ولكن هو بيقول لك أنا صاحب الميدان، أنا سيد أرض الواقع، فكيف الدولة تفاوض وأنا أمسك بزمام الأرض وبزمام الميدان وأنا يعني أنا سيد المعركة؟ فهو لا يقبل لأحد أن يفاوض عنه إسرائيل إلا أن يكون هو على رأس الطاولة. للأسف الشديد يعني مسألة أنه هو بيعتبر هي الدولة أخذت مكانه، وهذه حالة شاذة صراحة.
0: نعم، بكل الأحوال يعني هون مشوف بالنسبة لكمين المفاوضات بين واشنطن وطهران مجمدة، يعني كيف ترى يعني كمين هذا الموقف يلي ممكن ينعكس كمين على الوضع بلبنان؟
1: أنا برأيي أستاذ الفاضل المفاوضات الأمريكية الإيرانية ليس كما يراها الرأي العام، ما تحت الطاولة شيء وما فوق الطاولة شيء آخر. إيران دولة مترهلة اقتصاديا، وهي للأسف لديها فقر وتكبر مساحة الفقر والفجوة بين الدولة والمواطنين، والآن أنت عندك حوالي 100 مليون يبحثون عن قوت يومهم، وعند أزمات اقتصادية لا تعد ولا تحصى ابتداء من انهيار العملة وقلة الموارد بسبب مضيق إغلاق مضيق هرمز. الآن إيران مستعدة أن تبيع الأذرع في لبنان وفي اليمن وفي العراق وبقية المنطقة في مقابل أن تحافظ على رأس النظام، في مقابل أن تكتفي يعني أن تنكف إيران إلى الداخل. ما عندها مشكل إيران يعني أخفض النظام إلى تعود أن تعود إلى تربتها، أن تعود إلى طهران الجغرافية بعيدا عن سيرتها التاريخية في التدخل بشؤون العواصم العربية، ولكن هي تبحث عن الثمن. يعني اليوم إذا إجت أمريكا وإسرائيل تريد أن تشتري رأس حزب الله، هو لأنه انت هي ما عندها إشكالية. بس تعرفي أنت إيران من 82 إلى هذه اللحظة كلفة حزب الله 100 مليار، هذه طبعا لا يمكن أن تبيع حزب الله مجانا إلا بثمن، والثمن يكون إقليمي ويكون محلي.
0: لهون بدي أشكرك المحلل السياسي السي صالح حامد على هذا اللقاء، وعلى أمل يكون لنا لقاء التالي. حياتك ألف عافية، ومسيتك سعيدي. بريك قصير ومننتقل للأخبار.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
3: ABC News. Louise Mylan with the top stories. Lebanon's embassy in the US says militant group Hezbollah has accepted a ceasefire deal, but there's confusion over exactly where negotiations are at. Israel's been intensifying its attacks on Lebanon, threatening to bomb Beirut and saying it's targeting Hezbollah. Earlier, Iranian state media reported Iran had stalled talks with the US to end the Middle East war in protest of Israel's actions in Lebanon. US President Donald Trump insists those talks are continuing, saying Hezbollah and Israel have told him they'll stop the fighting. And the Lebanese embassy now says Hezbollah's agreed to a US ceasefire proposal covering all Lebanese territory. But Israeli PM Benjamin Netanyahu's contradicted Mr. Trump, saying the IDF will operate as planned in southern Lebanon and will bomb Beirut if Hezbollah doesn't stop firing into northern Israel. The UK government's released over 1,000 documents about the appointment of Lord Peter Mandelson as UK ambassador to the US. British Prime Minister Keir Starmer has been plagued by an ongoing scandal over Peter Mandelson, who he fired as ambassador over his ties to late sex offender Jeffrey Epstein. The newly released documents show Lord Mandelson refused to hand over personal messages during the vetting process for the role. They also reveal Lord Mandelson was critical of Keir, messaging a government minister saying the PM lacks verve. And anti-poverty organisation Oxfam says Australia has 178 billionaires, a record number. A new report from Oxfam found the 20 richest Aussies have more wealth than the bottom 3 million households. It's calling for what it says is a tax on extreme wealth to close the gap between rich and poor Australians. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
4: ترامب يعلن التوصل إلى تفاهم بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. حركة نزوح واسعة في ضاحية بيروت الجنوبية بعد أوامر نتنياهو للجيش بمهاجمة أهداف لحزب الله. ترامب يؤكد أن المحادثات مستمرة بوتيرة متسارعة مع إيران رغم إعلان طهران تعليقها بسبب الهجوم الإسرائيلي على لبنان.

0: أهلا بكم. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي وممثلين عن حزب الله بشأن الصراع في لبنان الذي تصاعد مجددا. وفي منشور على منصة تروث سوشال قال ترامب إنه لن يتم إرسال أي قوات إسرائيلية إلى العاصمة اللبنانية بيروت، وإن أي قوات كانت في طريقها قد عادت أدراجها. أضاف ترامب أن حزب الله وافق على وقف لإطلاق النار وعدم مهاجمات إسرائيل. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقال إنه أبلغ الرئيس ترامب أن الجيش الإسرائيلي سيقصف أهدافا في بيروت إذا لم يتوقف حزب الله عن مهاجمات المدن والمواطنين الإسرائيليين. كما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي أيضا إن قواته ستواصل العمل جنوبي لبنان وفقا للخطة المقررة. كانت إسرائيل أمرت في وقت سابق سكان الضاحية الجنوبية لبيروت بإخلاء منازلهم بعد أوامر نتنياهو للجيش بشن غارات جوية على ما وصفه بأهداف إرهابية. وقد أكدت السفارة اللبنانية في واشنطن موافقة حزب الله على المقترح الأمريكي الذي يقضي بوقف متبادل للهجمات مع إسرائيل. وذكرت السفارة في بيان نشرته الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بالموافقة على وقف متبادل للهجمات. وأضافت السفارة اللبنانية أنه بموجب المقترح تتوقف الهجمات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل امتناع حزب الله عن تنفيذ هجمات ضد إسرائيل.
1: يشهد لبنان تصعيدا خطيرا يهدد بإسقاط تفاهمات وقف إطلاق النار الهشة بعدما رفعت إسرائيل من سقف تهديداتها تجاه الضاحية الجنوبية لبيروت وربطت أمن العاصمة اللبنانية بوقف هجمات حزب الله على شمال إسرائيل. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أعلن بوضوح أنه إذا لم يكن هناك هدوء في الشمال فلن يكون هناك هدوء في بيروت، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته العسكرية بهدف تحويل المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني إلى منطقة خاضعة لسيطرته الأمنية وخالية من السلاح.
2: مصير الضاحية في بيروت هو نفسه مصير المستوطنات الشمالية الإسرائيلية. إذا لم يسود الهدوء في الشمال فلن يسود في بيروت. لن نسمح باستهداف مستوطناتنا ومواطنينا بينما يحافظ على الهدوء في بيروت.
1: كما أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوامره مباشرة باستهداف مواقع في الضاحية الجنوبية متهما حزب الله بخرق تفاهمات وقف إطلاق النار.
3: معا بالتنسيق مع وزير الدفاع أصدرت تعليمات للجيش الإسرائيلي بضرب أهداف إرهابية في بيروت. لن نسمح بهجوم حزب الله على مدننا ومواطنينا، وسيظل مقره الإرهابي في بيروت في الضاحية خارج نطاق سيطرته.
1: هذا التصعيد ترافق مع توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب اللبناني وإصدار أوامر إخلاء لسكان مناطق تقع بعيدا عن الحدود، إضافة إلى سقوط قتلى وجرحى في غارات استهدفت بلدات جنوبية، ما أدى إلى موجة نزوح جديدة من الضاحية الجنوبية ومناطق عدة في الجنوب. لبنان الرسمي وعبر الرئيس اللبناني جوزيف عون وصف ما يجري بأنه عدوان إسرائيلي شرس ومدان، فيما كثفت الحكومة اللبنانية اتصالاتها الدولية لا سيما مع الولايات المتحدة وفرنسا بهدف منع انهيار وقف إطلاق النار. كما أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن حزب الله مستعد للالتزام الكامل بوقف إطلاق النار شرط التزام إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية وانسحابها من سياسة التصعيد. يأتي هذا التوتر عشية جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، وتبدو هذه المفاوضات أمام اختبار صعب، إذ تتمسك إسرائيل بوقف عمليات حزب الله أولا، بينما يصر لبنان على وقف متبادل ومتزامن لإطلاق النار، معتبرا أن أي تفاوض لا يمكن أن ينجح تحت ضغط التهديدات العسكرية. هذا التصعيد يتجاوز الساحة اللبنانية ليطال مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، فطهران لا تزال تربط أي اتفاق شامل بوقف الحرب على مختلف جبهات بما فيها لبنان، وترى أن استقرار الحدود اللبنانية جزء من أي تسوية إقليمية أوسع. لذلك يمكن قراءة التهديدات الإسرائيلية للضحية الجنوبية أيضا باعتبارها رسالة ضغط غير مباشرة إلى إيران قبيل أي تفاهم محتمل مع واشنطن. كل ذلك يضع لبنان عند مفترق طرق حساس، فإما أن تنجح الضغوط الدولية والمفاوضات الجارية في تثبيت وقف إطلاق النار واحتواء التصعيد، وإما أن يؤدي انهيار التفاهمات الحالية إلى فتح جبهة مواجهة أوسع قد تنعكس على مجمل المشهد الإقليمي بما في ذلك مستقبل التفاوض الأمريكي الإيراني. أليكس أيوب، BBC.
0: وكان مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية قد قال في وقت سابق إن بلاده لن تتسامح مع تصعيد التوتر في لبنان، مؤكدا أن صبر القوات الإيرانية له حدود، كما حذر الحرس الثوري سكان مناطق شمال إسرائيل بالإخلاء في حال استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. وقال متحدث باسم مقر خاتم الأنبياء إن التحذيرات الحالية بسبب استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان. وقد عبر إسرائيليون يعيشون بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية عن إحباطهم من استمرار الحرب بين إسرائيل وحزب الله، وحمل بعضهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسؤولية عما يحدث.
4: الصراع بين إسرائيل وحزب الله يلقي بظلاله على المواطنين الإسرائيليين الذين يعيشون بالقرب من الحدود بين لبنان وإسرائيل. عبر بعض السكان عن إحباطهم من تبعات الحرب على حياتهم اليومية.
5: أشعر بأننا جميعا مهملون من قبل جميع الحكومات الإسرائيلية والأمريكية. هذه القرارات لا علاقة لها بحياتنا هنا. كل ما نريده هو أن نعيش، نحن اللبنانيون والإيرانيون والسوريون نريد فقط أن نعيش ونعمل بشكل طبيعي في سلام، وكل تلك الصراعات على لا أدري المال والسلطة والاحترام لا علاقة لها بما نريده في حياتنا اليومية.
4: وتحدث البعض الآخر عن تأثير الحرب على الوظائف وعلى حياة المواطنين.
3: أريد أن أوصل رسالة مفادها أن حياتنا توقفت هنا تماما من جميع النواحي. نشعر وكأننا بحاجة إلى الاختفاء من هنا لكي تعود حياتنا إلى طبيعتها. انخفض العمل إلى أدنى حد وتوقف تعليم الأطفال.
6: In Sydney, there's a broken down track on the M4 motorway eastbound off ramp to Reservoir Road. Traffic slow past the site and at Bondi Junction. Traffic lights flashing yellow, corner Bronte Road and Ebley Street. In Melbourne, a crash reported Monash Freeway citybound before High Street and delays following a breakdown on the Westgate Bridge. Citybound traffic is slow back to Millers Road. Also, high winds have speed reduced over the Westgate Bridge. Do you believe that happiness matters to seriously ill children? Then make a tax deductible donation to Starlight by June 30 at starlight.org.au. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
7: نذكركم بحالة الطقس اليوم بسيدني غائم، درجة الحرارة 19، أما على صعيد ملبن 13 درجة مئوية. نسمع نحن وياكم عمرو دياب.

0: قديش مهمين، قديش علينا نحافظ عليهم. منكمل احنا وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا، وكمان مع آخر وأهم الأخبار اللي عم نتبعها نحن وياكم. ترامب لشبكة الاي بي سي اللي بيقول لم أوافق على الاتفاق مع إيران بعد، ولا يزال يتعين الحصول على بضع نقاط إضافية. فاتفاق سلام مع إيران قد يكون أفضل حتى من نصر عسكري، والتوصل إلى اتفاق قد يتم خلال الأسبوع المقبل. لا، في شيء مش طبيعي. أنه شو هو يعني؟ بحس أنه مثل كأنه عم بيضيع العالم. كنت عم نقرأ عنوين هون، ترامب لشبكة الاي بي سي لموافق على الاتفاق مع إيران بعد، ولا يزال يتعين الحصول على بضع نقاط إضافية. وهون بالمقلب الآخر، بعنوان آخر كمان للشبكة نفسها، اتفاق سلام مع إيران قد يكون أفضل من نصر عسكري، والتوصل إلى اتفاق قد يتم خلال الأسبوع المقبل. هذه يعني لا أبيض ولا أسود، بعدنا بالزون الرمادي. لنشوف الأيام اللي جاية إذا ممكن تكون حاملة شيء جديد. بعدنا مكانك راوح، ما في أي أمل أنه هذه الحرب ستنتهي قريبا، وكل المعطيات بتبين والمؤشرات بتقول أنه اليوم نحن يعني رايحين لهدنة ممكن تكون ساعات مش أكتر. لأن اليوم إسرائيل يلي مصرة على استهداف حزب الله، وين بتشوف أنه في هونيك خطر أو تهديد، لا راح يكون في قصف. ومنرجع يعني لقصة تبريق الزيت، بترجع إسرائيل بتشن عملياتها وغاراتها على بعض المراكز التابعة على حزب الله، وبالوقت يلي كمان الحزب رح يرد. لطالما ما في أي اتفاق لغاية هالوقت بين واشنطن وإيران، وتكون بالتالي إسرائيل اللاعب الأكبر اليوم بالمنطقة وبإيران. يلي كمان اليوم نشوف إذا إسرائيل أي مسودة قدمتها إيران أو أي مسودة قدمتها واشنطن غير راضية ولم تحصل على بركة إسرائيل، ما رح يكون في هونيك لا تفاهم ولا نجاح للمفاوضات. وهيدي الأيام اللي أثبتت هذا الأمر. اليوم بن غفير يلي بيقول أنه حان الوقت، الوزير الأمن القومي، بتعرفوا أنه بن غفير يلي دايما عنده مواقف هيك صارخة، و يلي مشوف يعني مواقفه أدي اللي دايما تبقى مستفزة، بيقول بكلامه الأخير أنه على نتنياهو وحان الوقت لنتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي ما يرد على ترامب. ليك وين وصلت معه يعني، أنه حان الوقت لحتى كمان نتنياهو ياخد موقف، ما يكون يعني ما يرضي، أو فينا نقول ما يرد على ترامب. فهيدي طبعا من خلال الأخبار البارزة لليوم. ترامب لشبكة الاي بي سي، اتفاق سلام مع إيران قد يكون أفضل حتى من نصر عسكري، وتوصل إلى اتفاق قد يتم خلال الأسبوع المقبل. بري لنيويورك تايمز، حزب الله منفتح على وقف حقيقي لإطلاق النار مع إسرائيل، وترامب فقط يمكنه الضغط على إسرائيل للالتزام. مجلس الأمن الدولي يعقد في هذه الأثناء جلسة طارئة حول لبنان لنشوف النتائج، يعني جلسة مجلس الأمن. نتنياهو يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته المقررة في جنوب لبنان، ونتنياهو لترامب موقفنا ثابت وسنواصل العمل كما هو مخطط في جنوب لبنان. نتنياهو لترامب، حزب الله لن يتوقف عن مهاجمتنا وسنهاجم أهدافا في بيروت. وزير دفاع إسرائيل ترامب تبنى معادلتنا بأن قصف بلداتنا يعني قصف بيروت، وسنهاجم الضاحية الجنوبية إذا لم يلتزم حزب الله بوقف النار. هيدي هي بقى عم نحكي انه قبل يعني ممكن يلتزموا فيه ساعات قليله حتى ما اخذ الدقائق معهم. نبيه بري اذا لنيويورك تايمز ما نحتاج هو يوقف الا اطلاق النار سواء كان الاتفاق منفصل عن ايران او مرتبط فيها. كمان موقف الرئيس نبيه بري يعني مش معروف، ساعة مع الحزب، ساعة مع إيران، ساعة بدونهم، ساعة ملتزم بقرارات الدولة، بيصريح للإعلام شيء وبيرجع بيغير اليوم التاني. فهيدي طبعا ضبابية كمان دايما بموقف الرئيس نبيه بري. إسرائيل تريد التفاوض بينما تواصل القصف وهيدا بيكلفنا ثمن باهظ حسب الرئيس نبيه بري. إذا بتصريحاته بهالأثناء لنيويورك تايمز رح نتابع نحن وياكم. إذا من تويميا أستراليا مع فاصل قصير، من بعدها مزيد من أخبار هذا الصباح، كونوا معنا وتابعونا. Crunching out the killer cuts with no limits. I'm done following the rules. No limits. Okay. Maximum music. MD music. No boundaries. No rules. What the 2ME. No limits.
1: انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات New South Wales Government ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say. نريد أن نعرف آرائك بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تهمك. يمكنك مساعدتنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك ورسم مستقبل أفضل لNew South Wales. قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن Have Your Say أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 للتحدث إلى مترجم شفهي.
2: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني Free TAFE. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج Free TAFE يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن Free TAFE.
3: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: أحلى الموسيقى يلي سمعتوها عبر العصور لقى الطريقة لعنا، وصلت على بيت Radio 2ME أستراليا.
0: 7:54 دقيقة داخل استوديوهاتنا، مكملين نحن وياكم سوا لقائنا الصباحي اليوم. التناقض اللي عم نشهده بين الموقف الإسرائيلي والأمريكي، ترامب يلي بيقول أنه عملت محادثة مع نتنياهو وطلبت منه عدم شن غارة واسعة النطاق على بيروت وقام بسحب قواته وأنا بشكره. ليكو تناقض يعني. كمان قبل لحظات ورد كمان خبر عن وزير الدفاع الإسرائيلي، واشنطن ما رح تمنعنا من الدفاع عن الشمال وسنصل لأي مكان بلبنان. يلي غريبة يعني اليوم ما بين الكلام اللي عم نسمعه من قبل الرئيس الأمريكي ترامب والمسؤولين إسرائيليين، خاصة وزير الدفاع الإسرائيلي وبن غفير يلي كمان اليوم بيقول أنه حان الوقت لحتى نتنياهو ما يرد على ترامب. شو اللي عم بيصير اليوم؟ خلينا نتابع. منرجع لأستراليا وأخبارنا الأسترالية اللي عم نشوف هون على المستوى الأسترالي في يعني كمان هونيك ضغط كتير كبير على الأسر الأسترالية نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة، لأنه ببين أنه المواطنين عم بيواجهوا زيادة بعدة جوانب من حياته مثل ارتفاع أقساط القروض العقارية، ارتفاع أسعار السلع مثل الخبز البيرة، وهو ما بيعكس استمرار التضخم وتأثيره على القدرة الشرائية. كمان اليوم حصول رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على زيادة براتبه هو اللي أثار نقاش سياسي وأعلامي حول الفجوة بين أوضاع المسؤولين الحكوميين وبين الضغوط المالية اللي عم بيعيشها المواطن العادي. هيدا التباين بتقرير صدر اليوم لإبراز حالة من الجدل السياسي، لأن بيشوف البعض أن ارتفاع رواتب السياسيين بوقت عم تعاني فيه الأسر من أزمة معيشية بيطرح تساؤلات حول العدالة الاقتصادية وأولويات الحكومة، بينما بيشوف آخرون أنه رواتب المسؤولين مرتبطة بالمنصب وما بتعكس بالضرورة السياسات الاقتصادية. يعني في انقسام بالموقف. خليني أسمع أنتوا رأيكم، هل بتشوفوا الزيادات للمسؤولين والرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بمحل يعني أكيد من موقعه كرئيس للوزراء؟ خلينا نتابع آخر أهم الأخبار لصباح اليوم بعد لحظات من الوقت عبر راديو توأمية أستراليا. كونوا معنا وتابعونا.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 Maryland Road, Maryland West, corner of Market Street, 9897-222, خلف الKFC.
9: والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الإخبارية ومباشرة عدوني أستراليا.
0: في تطور أثار جدلا سياسيا واقتصاديا في أستراليا، اعترفت وزارة الخزانة بوقوع خطأ كبير في الأرقام التي استخدمت لتبرير حزمة الإصلاحات الضريبية التي طرحتها حكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي. وكانت أمينة وزارة الخزانة جيني ويلكسون صرحت خلال خطاب اقتصادي في سيدني بأن أصحاب الدخل المتوسط استفادوا من النظام الضريبي الحالي بما يقارب $5,700 على مدار حياتهم العملية. كشفت تقارير جديدة عن الارتفاع الحاد في تكاليف التعليم في أستراليا بعدما تجاوزت الرسوم السنوية في بعض المدارس النخبوية حاجز $90,000، مع اقتراب بعضها من $100,000 للطالب الواحد في المرحلة الثانوية. في ظل تصاعد أزمة غلاء المعيشة في أستراليا، أطلقت مؤسسة خيرية في جنوب غرب سيدني نداء عاجل للحصول على الدعم بعد أن واجهت سلسلة من المشكلات التي هددت استمرار خدماتها المقدمة لآلاف العائلات. وتعمل مؤسسة كوميونيتي كافي في منطقة ميلر، حيث تقدم وجبات مجانية وملابس ومساعدات إنسانية للأسر التي تعاني من ضغوط اقتصادية. وجهت الشرطة في نيو ساوث ويلز اتهامات إلى سائق مراهق بعد مطاردة أمنية انتهت بحادث خطير عندما استبدمت السيارة بمنزل سكني. رح نتابع مع مزيد من الأخبار
4: وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات
10: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة، استعدادا للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
11: First. 2ME Australia.

0: نشرة الأخبار من الـ LBCI، أهلا بكم. بعد يوم حافل بالتهديدات الإسرائيلية بضرب الضاحية الجنوبية لبيروت والتهديدات الإيرانية بضرب شمال إسرائيل ووقف المفاوضات مع الولايات المتحدة، جاء موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليعيد القوات الإسرائيلية التي كانت في طريقها إلى بيروت أدراجها وفق ما أعلن الرئيس الأمريكي. وقال ترامب: أجريت اتصالا مثمرا للغاية مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، ولن تكون هناك أي قوات متجهة إلى بيروت. وبالمثل ومن خلال ممثلين رفيعي المستوى، أجريت اتصالا جيدا جدا مع حزب الله، وقد وافقوا على وقف جميع أعمال إطلاق النار بحيث أن لا تهاجمهم إسرائيل ولن يهاجموها. الاتصالات المكوكية التي أفضت إلى منع إسرائيل من ضرب الضاحية كانت شملت بيروت وواشنطن والدوحة وباكستان. ولمزيد من التفاصيل عن هذه الاتصالات معنا الزميل بسام أبو زيد مباشرة من واشنطن. بسام، كيف لك أن تلخص لنا التطورات المتسارعة في الساعات الأخيرة؟
1: يعني يمكن القول جو بأن الدبلوماسية اللبنانية جنبت الضاحية الجنوبية لبيروت المزيد من الضربات الإسرائيلية التي كان من المتوقع أن تتعرض لها. وهذا التجنيب للضاحية الجنوبية لهذا الثمن أتى يعني نتيجة لجهود بذلت هنا في واشنطن من قبل السفارة اللبنانية وتحديدا من قبل السفيرة ندى حمادي معوض وأيضا من السفير سيمون كرم ومن طاقم السفارة، إضافة إلى جهود بذلت من بيروت من رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس النواب إلى أيضا رئيس الحكومة. وقد كان يعني رئيس مجلس النواب تواصل هنا مع السفارة اللبنانية في واشنطن، وأيضا السفارة اللبنانية أوصلت الرسالة التي لها علاقة بوقف إطلاق النار للبيت الأبيض وللخارجية. وفي النهاية يعني تم التوصل إلى اتفاق بأن لا تقوم إسرائيل بضرب الضاحية الجنوبية في مقابل أن يمتنع حزب الله عن قصف المستوطنات والمستعمرات الإسرائيلية. وهذا ما جاء في بيان للسفارة اللبنانية هنا في واشنطن تم نشره من القصر الجمهوري في لبنان في بعبدة. وهذا البيان أشار أيضا إلى أن المحادثات من أجل التوصل إلى تثبيت لوقف إطلاق النار ستستمر في خلال اليومين المقبلين الثلاثاء والأربعاء في خلال جلسات المفاوضات التي ستشهدها الخارجية الأمريكية، وذلك من أجل يعني التوصل أو إمكان التوصل إلى تثبيت لوقف إطلاق النار. ولكن هل سترضى الأطراف التي قيل بأنها يعني هي ضالعة في هذا الاتفاق، اتفاق عدم ضرب الضاحية مقابل وقف القصف على المستوطنات الإسرائيلية؟ هذا السؤال يمكن الإجابة عنه خلال الساعات القليلة المقبلة، لأنه حتى الساعة التصريحات الإسرائيلية تشير إلى استمرار العمليات العسكرية. وأيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي هدد بأنه إذا قصف حزب الله يعني القوات الإسرائيلية وإذا قصف أي مستعمرة إسرائيلية فسيرد بضرب الضاحية الجنوبية، في حين أن مصادر حزب الله تقول بأن الاتفاق لم يكن كذلك وبأنه يريد اتفاق شامل لوقف إطلاق النار. إذن علينا أن ننتظر الساعات القليلة المقبلة والجولتين من المفاوضات في الخارجية الأمريكية لمعرفة حقيقة على ما سترسو الأمور في النهاية. جو،
0: شكرا لك زميل بسام أبو زيد، كنت معنا مباشرة من واشنطن. إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوبل في إسرائيل بعاصفة من الاعتراضات والاتهامات لنتنياهو بالانصياع الكامل لترامب وسط مطالبات باستمرار الحرب ضد حزب الله. تفاصيل إضافية عن الموقف الإسرائيلي وردود الفعل مع الزميلة أمال شحادة. أمال، مساء الخير. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل ليست في وقف إطلاق نار مع لبنان، ونتنياهو أعلن أن إسرائيل ستستكمل خطتها في جنوب لبنان. ماذا يعني ذلك؟
2: يعني أن التطورات التي حدثت منذ بداية لنقل محادثة نتنياهو ترامب هي اقتصرت على بيروت ولم تقتصر على جنوب لبنان، وبأن إسرائيل خصوصا يعني بتزامن هذه المحادثة أعلن عن مقتل جندي إسرائيلي وعن أن المعارك في جنوب لبنان عنيفة وقوية بين حزب الله وبين إسرائيل. وحتى أن يعني كاتس في المقابلة المطولة له في على القناة 14 وهي قناة موالية لنتنياهو وأيضا لكاتس أوضح بأن القتال مع حتى الآن يعني غير لا يجري حديث عن وقف إطلاق نار شامل، حتى أن الجيش يقول أعلن بشكل واضح قبل أقل من ساعة بأنه لا يدرك عن أي اتفاق يجري الحديث، ولكن الأمر الحاسم والواضح هو أن حاليا العملية التي كان خطط لها الجيش الإسرائيلي بأن يقصف بموجبها أشخاص قادة في حزب الله كما كشف المساء لخططه، وهي كانت لبنى تحتية ولقياديين عفوا حزب الله في بيروت، هذا تم تجميدها في أعقاب المحادثة بين ترامب ونتنياهو، وهذه هي التي أثارت الضجة في إسرائيل، لأن استبق هذا التصريح الذي يعني منذ ساعات الصباح يجري الحديث حوله، تصريح نتنياهو ترامب وقالوا بأنهما أوعزا الجيش الإسرائيلي بضرب بيروت. التصريح بحد ذاته أثار خلافات وإشكالية في إسرائيل، لأن الجيش الإسرائيلي كان يعارض مثل هذا التصريح واعتبر أن هذا التصريح أضر بالخطة، وبحسب الجيش الإسرائيلي خلافا لما جاء أيضا من حديث ترامب بأن الجيش الإسرائيلي وبعد تصريح نتنياهو كاتس أوقف العملية التي كان يخطط لها في الجنوب لأنه في بيروت، لأنه برأيه أن هذا التصريح أضر بهذه العملية وأطلق من دون أي تنسيق مع كل الأجهزة الأمنية أو قيادة الجيش، كون قيادة حزب الله اتخذوا احتياطاتهم بحسب ادعاء إسرائيل. على أي حال يعني الجيش أيضا يقول بأن ما أعلن من قبل كاتس ونتنياهو اليوم هذا يتطلب بنك أهداف ويتطلب خطة متكاملة، وهذه كما يبدو دون أن يطلق الجيش ذلك، ولكن هذا يتطلب بعض الوقت. على أي حال كما ذكر الزميل بسام يعني الساعات القريبة ستوضح الصورة أكثر، ولكن بالنسبة لإسرائيل محسوم حتى الآن أن موضوع بيروت والتهديدات هي غير واردة في الحسبان. هنا في الجنوب الإسرائيلي في الجنوب اللبناني بحسب كاتس ومقابلته مساء اليوم وأيضا تصريحات نتنياهو بعد محادثته مع الرئيس الأمريكي بأن الهجمات على جنوب لبنان حتى هذه اللحظة سيستمر الجيش الإسرائيلي العمل بها كما هو مخطط، هذا يعني بالترجمة الحرفية.

جمهورية العماد جوزيف عون قبل ساعات، وأوضح فضل الله أن الطرح الأمريكي تمحور حول وقف حزب الله هجماته في مقابل ألا تستهدف إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت، معتبرا أن هذا الطرح لم يكن مقبولا. وأضاف فضل الله أن بري أبلغ المعنيين مطالبته بوقف شامل لإطلاق النار، مؤكدا أن موقف حزب الله والرئيس بري واحد ولا خلاف بينهما، وقف كامل لإطلاق النار يكون مدخلا لانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية. وشدد فضل الله على رفض الحزب أي صيغة تبقي لإسرائيل ما تسميها حرية الحركة. فاصل والنشر نواصل.

0: أهلا بكم من جديد. قبل الوصول إلى وقف إطلاق النار كان الإسرائيليون يسعون إلى معادلة جديدة، ضرب الضاحية مقابل ضرب المستوطنات الشمالية.
1: استبقت إسرائيل جلسة المفاوضات المباشرة الثانية مع لبنان على مستوى رؤساء الوفود، وهي تعقد في واشنطن الثلاثاء بوضع معادلة جديدة للحرب التي تخوضها.
2: In Sydney at Arncliffe, there's been a city-bound crash on the Princes Highway at Terry Street, blocking two of three lanes. At French's Forest, a breakdown on Warringah Road eastbound at Alambi Road. And Cammeray, the Warringah Freeway, a broken down van southbound at Miller Street, causing big delays toward the Harbour Bridge and Tunnel. In Melbourne, delays easing after a breakdown on the Monash Freeway, city-bound before High Street. High winds and speed is reduced over the Westgate Bridge this morning as well. Starlight is one of Australia's most trusted children's charities, creating happiness for seriously ill children in hospital. Donate by June 30 at starlight.org.au. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
3: انت خليتيني على الخط شي نص ساعه تفتر بها الساعه
4: عجد هالقد؟
3: ايه كان على الخط انت ما تركتيك. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم هالحلوة 2ME.
4: يا الله شو حلو.
3: الله يسعدني صباحك شو بتقول.

0: لا هيدا لا لا من عميل هيدا رئيس جمهوريتك بدك تحترمه بدك تحترمه بدك تحترمه بدك تحترمه بدك تحترمه. لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز
1: حلوة عندي كتاب في كل الجهات المعروفة وانتو في شغلة حلوة عندكم بالتوامين عبوك لو تحطوا اخبار كل الجهات طبعا. يمين وشمال ممكن اتصالاتي معكم مع التوامين خفرني شغلي
0: كيس
2: ياخذ العين شوف في عندك محللين
0: اعطيني رايك اعطيني رايك عم بيعطي رايه
2: وبدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر
0: شكرا
2: الف شكرا لك كمان احسن برنامج احسن اذاعه احسن كلام احسن اعلاميين.
3: منعود لنذكر بحالة الطقس لليوم بسيدني رح يكون طقس غائم درجات الحرارة بين 19 ل 21 على صعيد ملبن بارد درجات الحرارة أقصها 13 درجة. منتابع مع جوزيف عطية وغنية هوس.

0: احساس وكلمات حلوه كثير الغنيه، بتمنى تكونوا استمتعتوا برفقتها. انتوا عم تبلشوا نهاركم وتستقبلوا هالنهار الجديد لليوم 2 من شهر حزيران. شو حامدي الاخبار لقلنا واللي بلشناها مع الاتصال اللي جرى بين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الامريكي دونالد ترامب. اكيد بعد الأمور غير واضحة، ولكن بهالأثناء عم نشوف كلام مندوب الولايات المتحدة بمجلس الأمن: لبنان انجر لحرب بسبب هجمات جماعة إرهابية. وكمان من خلال الموقف اللي عم بيكون لمندوب الولايات المتحدة بمجلس الأمن، حزب الله جماعة إرهابية، وبتصريحاته يعني كمان وبكلمته حكي أنه الحزب ما بيهتم بالدولة اللبنانية ولا بمستقبل الشعب اللبناني. أيضا بمجلس الأمن، جلسة مجلس الأمن الخاصة بلبنان، اللي لبنان جر إلى حرب بسبب هجمات جماعة إرهابية. إذن برجع بذكر مستمعينا عبر تويمي مع آخر وأهم الأخبار لليوم، هو الاتفاق على عملية وقف إطلاق النار من الجانبين الإسرائيلي وحزب الله كما ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لك بالمقلب الآخر شفنا بعض الوزراء، إن كان وزير الدفاع أو الوزير بالأمن القومي بن غفير، اللي كانوا طلبوا من يعني بن غفير يلي طلب من نتنياهو عدم الإنصات إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه حان الوقت لعدم الإنصات لترامب. أما كاتس يلي بيقول أنه مستمرين نحن بالعمليات المقررة، وأكيد ما رح يكون في التزام يعني بالنسبة لعملية وقف إطلاق النار اللي وين منشوف في تهديد. أكيد عملياتنا مستمرة لمنع استهداف المناطق الشمالية في إسرائيل. بخبر عاجل، زلزال أوتو 6.5 درجات بهز جنوب إيطاليا. إذن الزلزال القوي اللي هو بنسبة 6.5 درجات بهز جنوب إيطاليا، ومع النسبة هيدي العالية قد يكون في هونيك أضرار كتير كبيرة من جراء هذا الزلزال اللي قوته 6.5. يعني أكيد بعد لغاية هالوقت ورد الخبر العاجل لنشوف السلطات طبعا الإيطالية اللي عم تتابع هذا الأمر، وأكيد أي خبر رح نتابعه عبر راديو تؤمية أستراليا. بحب ذكر بأبرز العناوين: ترامب يتوقع اتفاقا مع إيران خلال الأسبوع المقبل، ترامب حزب الله وإسرائيل وافقوا على وقف إطلاق النار، نتنياهو سنهاجم بيروت إذا واصل حزب الله هجماته، وترامب يعلق على قرار إيران تعليق التفاوض لم يبلغونا. احترنا والله حيرنا. رح نتابع نحن وياكم إذن مع تعليقاتكم على الهواء على 02-965-330 عبر الواتساب على 04-10-638-638. كتير حابي اسمع رأيكم بالنسبة لها اليوم عملية وقف إطلاق النار وهالتضارب الأخبار وهالتضارب المواقف. يعني بتشوفوا دول وغياب اليوم، نسمع نحن ناطرين ترامب شو بده يحكي، نتنياهو شو بده يحكي، بن غفير شو بده يحكي، كاتس شو بده يحكي، يعني من كل الجهات، حزب الله شو بده يصرح، ونبيه بري رئيس مجلس النواب نبيه بري كمان بكلامه. ولكن مثل ما ملاحظين في غياب كلي للدولة اليوم للجيش اللبناني، أنه وينهم؟ أنه عن جد يعني هل فعلا خلص شيروا إيدهم؟ عم نحكي عن مفاوضات، ولكن هيدي المفاوضات يلي أمامها كتير من العراقيل، لأنه عم نبرم نبرم نبرم حول حالنا، ومطلوب هو واحد، مطلوب واحد، تسليم حزب الله لسلاحه. فهيدا شيء اللي ما بعرف إذا هيدي المفاوضات اللي عم بتصير بواشنطن والمنتظر يعني كمان اليوم يكون كمان في اجتماع بدنا نشوف يعني أنه هيدي المفاوضات هل هي فقط لتضييع ما بعرف يعني إذا في إلى أمل أن يتوصلوا لنتائج إيجابية أم هو عم ندور حول حالنا لأنه المطلب واحد وحزب الله رافض كليا تسليم سلاحه. فنسمع رأيكم هل اليوم نترك إسرائيل تستبيح بالأرض وتكمل عملياتها باتجاه لبنان واحتلال الأرض، وإذا استمرينا على هيدا النحو لسنوات وسنوات وسنوات هن بينسوا أنه ينسحبوا، نحن كمان بننسى أنه نحن نطالب بانسحابهم مثل ما صار بالجولين وغيرها. فخليني أسمع رأيكم أنه وين دور الجيش اليوم، وين دور الدولة اللبنانية اليوم، ليه ما بيتحركوا لحتى يكون لهم موقف تجاه حزب الله إذا حزب الله فعلا اليوم مثل ما بيقولوا أنه جار لبنان لويلات. هل بدنا نترك الأرض لإسرائيل حتى هي تاخد لحتى تقوم هي بالمهمة، أم هيدا واجب وطني نحن نقوم بالمهمة؟ لأنه إذا كان الحزب عم بيشكل خطر على لبنان وعم بيؤدي إلى تدمير لبنان، فوين الدولة اليوم؟ نسأل سؤال يعني على الكل، أنه برأيكم يعني هل على الدولة اللبنانية أنه هي اللي تقوم بالمهمة بدل تركها لإسرائيل حتى هي تستبيح بالأرض؟ على 02-96-33-33-0 عبر الواتساب على 04-10-638-638 لكل اللي حابب يشاركنا. وهل فعلا الرئيس نبيه بري بتصريحاته أنه ما بيقدر إبرام وقف إطلاق النار حقيقي سوى ترامب هو السبيل الوحيد لذلك؟ خلينا نسمع رأيكم كمان بالموقف الأخير للرئيس نبيه بري، يعني خلينا نروح لاستراحة ومن بعدها رح نتابع مع تعليقاتكم على الهواء. لكل اللي عنده أي تعليق أو مشاركة مباشرة على الهواء،
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
3: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
0: معكم دايما عبر راديو 2ME أستراليا 16:38 الساعة 8:25 دقيقة داخل استوديوهاتنا. لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع بالنسبة لليوم دور الدولة اللبنانية، وهل فعلا اليوم علي أن تقوم بواجبها الجيش اللبناني يقوم بواجبه تجاه اليوم ما يحدث عنا بلبنان، يعني يكون في هونيك محاولة ومطالبة اليوم عم نسمعها أنه على الدولة اليوم هي تقوم بدور اللي ملزمة فيه، إن كان بالنسبة لحزب الله سحب سلاح حزب الله من جهة وتسليم القيادات أو إلقاء القبض على قيادات حزب الله اللي هي كمان المسؤولة عن تدمير البلد. هيدي طبعا اليوم عم نسمع مطالبات بهيدا الاتجاه، كيف بتشوفوا يعني هذه المطالبة؟ هل هي مطالبة محقة لوقف هيدا النزيف؟ هل على الدولة اللبنانية أن تقوم هي بمهمة نزع سلاح حزب الله؟ نسمع رأيكم على الهواء إذا على 02-965-33-0. معنا اتصال من بارامتا سيدني، معنا توني. صباح الخير.
2: صباح النور ستكليب لألك وللمستمعين.
0: يا هلا توني، صباح النور.
2: أنا بالنسبة للوقف إطلاق النار هي استراحة محارب، مش ممكن إسرائيل توقف ضرباتها وقيادتها بالجنوب احتوقف ما بتوصل على بيروت إرضاء لترامب وكما يعرقل اتفاقاته ومحادثاته مع إيران. ونقطة الضعف عند إسرائيل مثل ما بتعرفي إنه الحرب إذا سوى قايمة لحفظ أمن شمال إسرائيل، مظبوط؟
0: نعم.
2: هلا في صواريخ عم بتروح من حزب الله على مستوطنات، حزب الله عارف إنه نقطة ضعف إسرائيل هيدي المستوطنات، ونقطة القوة عنده إنه في حركة شفية بضرب على المستوطنات. إذا بوقف تلاقي نار إنه مقابل ما بيضرب على المستوطنات هي ما بتروح على بيروت، بس بعده الهدف ذاته احتلال الضياع، احتلال مراكز حزب الله واحتلال المكدرات حزب الله. هلا بالنسبة لحضرتك قلتي ليش بدك تدخل الجيش؟
0: نعم.
2: والدولة ويني، مزبوط؟
0: أكيد أنه اليوم سؤال مطروح، يعني حتى كمان عم بيكون في مطالبة حسب ما عم نتابع أنه كمان القبض على قيادات حزب الله اللي ورطت لبنان في هذه الحرب.
2: إسرائيل بتقول نحن ما عنا حرب ضد لبنان، نحن عم نحارب حزب الله، مزبوط؟ إذا ما في لبنان يدخل حرب رسمياً لأنه مش قادر لع إسرائيل لا يطلعها ولا ينزلها ولا يردها ولا يرجعها. إذا بده يدخل الجيش اللبناني رجعنا لما كل المقال الخشبي اللي يسموها بعد الخشبي جيش الشعب مقاوم.
0: عظيم، شكرا لك توني، الوقت عم يمرق بسرعة، رح استقبل معك هادي من رايت سيدني. صباح الخير.
5: صباح النور ستك لوز.
0: يا هلا، صباح النور.
5: سألت ليش ما بتتدخل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وين الجيش؟ رح جاوبك أنا، لما بيكون عندنا رئيس جمهورية معين من اللجنة الخميسية ولما بيكون عندنا رئيس حكومة معين من أبو عمار هاي النتيجة بتكون عندنا. بيعطيك العافية وهابي قدامي.
0: عندك تعليق توني على تفضل في هادي؟
2: معني عنده جهدهم بطريقة دبلوماسية، ما في حرب لبنان، ما لح يشن حرب ولا حيرد الجيش اللبناني على إسرائيل، أخذ على جنب، ما في يصلح إسرائيل حزب الله سلاحه، تارك المجال لإسرائيل تعمل الجوب تعمل المهمة. إذا ما لح ترجع إسرائيل للوراء ولا لح تطلع من الجنوب حتى حزب الله يسلم سلاحه. ليش كل هالبرمي والدورة؟ يسلم سلاحه حزب الله ونرتاح من كل هالمجازر.
0: عظيم، يعني هيدي آراءكم على الهواء، ما بعرف إذا هادي عنده أي رد قبل ما أنتي إلى الأخبار. يعني تفضل.
5: يعني الاستيصوني هلا عطى صدق براءة بالتعامل والتعاون بين الدولة اللبنانية وإسرائيل لما قال إنه الدولة اللبنانية تذكر عمل لإسرائيل هي تسحب سلاح حزب الله، يعني معناه إذا في تواطؤ وتجانس وتعاون ما بين الدولة اللبنانية، يعني هون في خيانة عظمى من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والجيش اللبناني. بيتموا عم بيقولوا الزلمه لأنه نحن ما نخونهم بيصيروا يتقون أنه نحن كيف ما نخونهم كيف ما صايرهم. بس هو لما بيقول إنه إسرائيل عم تساعد الدولة اللبنانية تسحب سلاح حزب الله،
0: أوكي. شكرا لك على المداخلة، رح تابع معكم مستمعينا بهالساعة من بعد جولتنا مع الأخبار، أكيد بجدد لقائنا مع توك باك، كونوا معنا وتابعونا. 2ME where you'll hear it first right here first. This is 2ME.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها، اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100. On the hour, every hour.
7: First. 2ME Australia News. ABC News. Louise Mylan with the top stories. Millions of Aussie workers will find out today if they get a pay rise, with the Fair Work Commission set to hand down its annual wage decision. The commission is responsible for setting minimum wages and award rates, and the call it makes today will apply to about 2.9 million people. Unions are pushing for a 6% pay rise, arguing that's what's needed in the face of sky-high cost of living and inflation. But business groups want a maximum 3.9% increase, warning anything higher could fuel inflation and cost jobs. US President Donald Trump says he's brokered a pause in fighting between Israel and militant group Hezbollah in Lebanon. Israel's been intensifying attacks on Lebanon, threatening to bomb Beirut and saying it's targeting Hezbollah. Mr. Trump says he's spoken to Israel and Hezbollah, who he says have agreed to stop fighting. And Lebanon's embassy in the US says Hezbollah's accepted a ceasefire proposal for Lebanon. But Israeli PM Benjamin Netanyahu's contradicted Mr. Trump, saying the IDF will operate as planned in southern Lebanon and will bomb Beirut if Hezbollah doesn't stop firing into northern Israel. It all comes after Iranian state media reported Iran had stalled talks with the US in protest of Israel's actions in Lebanon. Meanwhile, Australia is imposing more sanctions against three Israelis and four entities after escalating Israeli settler violence against Palestinians in the West Bank. The measures put financial and travel restrictions on individuals and groups, including farming outposts in the West Bank, the government says are hubs for settler violence. Israeli settlements in the West Bank are illegal under international law. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
8: ترامب يعلن أن إسرائيل وحزب الله وافقا على وقف الهجمات المتبادلة، ويقول أن الجيش الإسرائيلي لن يضرب بيروت. ونتنياهو يهدد بمهاجمة بيروت إذا واصل حزب الله قصف إسرائيل، ويؤكد استمرار العمليات العسكرية جنوب لبنان. عقب حديث إيراني عن وقف التفاوض مع واشنطن، الرئيس الأمريكي يتوقع التوصل لاتفاق مع طهران خلال الأسبوع المقبل. إحصاءات تظهر أن شهر مايو كان الأعلى من حيث هجمات المسيرات الروسية على أوكرانيا، وزيلينسكي يؤكد قدرة بلاده على ضرب خطوط الإمداد الروسية.
9: سكاينيوز عربية مع أحمد الريحاوي.
8: مرحبا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إسرائيل وحزب الله وافقا على وقف إطلاق النار بينهما، وأضاف في منشور له على منصة تروث سوشيال أن القوات الإسرائيلية التي كانت في طريقها إلى العاصمة اللبنانية قد عادت أدراجها، وذلك بعد أن أجرى محادثات وصفها بالمثمرة للغاية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. كما كشف ترامب عن إجرائه اتصالات غير مباشرة عبر ممثلين مع حزب الله وصفها بالمثمرة للغاية، وأسفرت عن موافقة الحزب على وقف إطلاق النار بالكامل ووقف جميع العمليات الهجومية. من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه تحدث مع الرئيس ترامب وأبلغه أنه إذا لم يوقف حزب الله هجماته على المدن والمواطنين الإسرائيليين فإن إسرائيل ستهاجم أهدافا في بيروت، مضيفا أن الجيش سيواصل العمل كما هو مخطط له في جنوب لبنان. من جهتها أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يريد أن يفسد الوضع في لبنان مفاوضاته مع إيران. وأضافت الهيئة أن التقارير التي تفيد بموافقة حزب الله على شروط وقف إطلاق النار تزيد من الضغوط على بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية. كما أشارت الهيئة إلى أن واشنطن تدخلت وأوقفت ضربة قوية على الضاحية الجنوبية لبيروت في اللحظات الأخيرة. كذلك أعلنت السفارة اللبنانية في واشنطن أن حزب الله وافق على المقترح الأمريكي لوقف متبادل للهجمات عقب اتصالات بين الرئيس اللبناني جوزيف عون ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. وينص المقترح على وقف الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل امتناع حزب الله عن تنفيذ هجمات ضد إسرائيل تمهيدا لتوسيع وقف إطلاق النار ليشمل كامل لبنان. وأضافت السفارة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ لبنان بموافقة إسرائيل على الترتيب المقترح مشيرة إلى استمرار المفاوضات خلال اليومين المقبلين للبناء على التقدم المحرز. وكان مسؤول أمريكي قد أكد لسكاي نيوز عربية استمرار المشاورات بشأن مقترح وزير الخارجية ماركو روبيو لوقف إطلاق النار في لبنان، لكنه أشار إلى عدم وجود مؤشرات إيجابية حول التزام حزب الله. شدد المسؤول الأمريكي على أن حزب الله تجاهل طلبات متكررة لوقف الهجمات على إسرائيل، وأنه لا يمكن توقع أن تمتنع إسرائيل عن الرد على أي اعتداء يستهدف قواتها أو مدنيها، متهما الحزب بتجاهل مصالح اللبنانيين. كلمة مندوب الولايات المتحدة ننتقل إليها في جلسة مجلس الأمن.
10: قام بمبادرة بإطلاق أعمال قتالية مع إسرائيل كما فعل في أكتوبر 2023. حزب الله يرى لبنان بأنها ليست إلا قاعدة لإطلاق هجمات على إسرائيل. لا يكترث حزب الله بلبنان لا كبلد ولا بمستقبل شعبه، وقد شاهدنا مثلا على ذلك في الميدان، ولسنا مضطرين لمتابعة الإعلام الإقليمي ولا حتى الإعلام الإسرائيلي لتصديقه، ولا تأخذوني أنا على محمل قولي، بل اقرأوا ذلك في تقرير الأمم المتحدة المفاوض السامي لحقوق الإنسان. اعترف بأن حزب الله وأقتبس أطلق هجمات عشوائية، أكرر عشوائية، هجمات صاروخية استهدفت إسرائيل، أصابت أوقعت جرحى وتسببت بأضرار مادية في المناطق السكنية والبنى التحتية الأخرى. وهذا ما نشهده بعيدنا على أشرطة الفيديو التي يطلقها حزب الله الذي يتفاخر فيها بقتل الجنود الجرحى وإطلاق الصواريخ على الأهداف المدنية في إسرائيل. هذه كلمات المفوض السامي لحقوق الإنسان تبع الأمم المتحدة وكلمات حزب الله بنفسه، وهذه هي الصور التي يطلعها حزب الله على العالم. لا يتحدث عن التنمية ولا عن النمو ولا مستقبل مزدهر للبنان، بل يتفاخر بإطلاق صواريخ على مناطق مدنية في إسرائيل. السادة الزملاء، أنا شخصيا شهدت هذه الهجمات، وهي هجمات إرهابية عشوائية. هذه جماعة إرهابية استهدفت المواطنين الأمريكيين، حفظت السلام للفيل، احتجزت الرهائن لعقود من الزمن، وتغتال شعبا تدعي أنها تحميه، تدمر البنى التحتية والمدارس والمستشفيات، وتستخدمها لشن هجمات على مختلف في أرجاء المنطقة، نفس الجهات التي احتجزت شعب لبنان رهينة العقود، وتحدث المجلس عن ذلك. الرئيس ترامب الذي يهمه أمر لبنان شخصيا وبعمق شديد اقترح تسلسلا واضحا لإنهاء نزاع حزب الله التي بدأت بالهجوم عليها أن تكف عن هجماتها. هذا سوف يوفر مساحة لتخفيف تدريجي للتصعيد كما أشار الزميل من الصومال، و تؤدي في نهاية المطاف إلى وقف الأعمال القتالية، ولكن حزب الله رفض هذا العرض مرارا وتكرارا اليوم. وبفضل تدخل الرئيس ترامب الشخصي سنرى إن كان حزب الله سيغير من رأيه، ولكن حزب الله لم يرفض جهود الحكومة اللبنانية في عصب مطالبها بإطلاق النار، بل هدد بعزل الحكومة. فلنستوعب ذلك، جيش إرهابي تدعمه إيران يهدد الحكومة الشرعية في البلد الذي يدعي بأنه يعمل على حمايته. الاستراتيجي الوحيد الظاهر هو أن من يدعمهم أي النظام الإيراني قد أمر وكلاءه بإطالة أمد النزاع حتى يدعي بأنه هو الذي جاء لينقذ الموقف عبر زعزعة أي تقدم يتحقق على مسار السلام. نحن كمجتمع دولي علينا أن نرفض هذه الأساليب، ونحن نرى بأن لبنان انجر إلى حرب بسبب جماعة إرهابية دفع ثمنها المدنيون اللبنانيون. هذا هو أسلوب إيران، أن تختبئ وراء المدنيين والمستشفيات والمدارس، ثم تأتي هي وتلعب دور إدارة المطافئ وتقوم هي بإخماد النيران التي أشعلتها هي في المقام الأول. وقد أيد الرئيس ترامب مفاوضات ما بين لبنان وإسرائيل. إسرائيل وفرت ضمانات واضحة بأنها ليست لها أي أطماع إقليمية في لبنان، وأعلنت لبنان عن عزيمتها لنزع سلاح حزب الله بشكل نهائي. وبفضل قيادة الرئيس ترامب الشخصية في هذا الملف ستتم جولة جديدة من المفاوضات. حكومة لبنان المشروعة تتحلى بقيادة وشجاعة مخلصة، وتحاول فعلا أن تتحرر من منظمة إرهابية لا تهتم بمعاناة لبنان وتهتم بمصلحة
11: In Sydney, the M4 motorway slows eastbound past Reservoir Road due to a broken down track on the off-ramp, and it's slow westbound through the M4 tunnel from Homebush, from Ashfield to Homebush after an earlier crash on the M4, but that has cleared. Also delays at Moorebank with a broken down bus on Newbridge Road westbound at Governor Macquarie Drive. In Melbourne, a breakdown on the Monash Freeway outbound at High Street in the left lane. High winds has speeds reduced to 60k over the Westgate Bridge, and lights out at Hillside Gourlay Road at Allenby Road. You can make hospitals a happier place for sick kids by making a tax-deductible donation to Starlight by June 30 at starlight.org.au, because happiness matters. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
12: معكم دائما من راديو 2ME مع تسكير بحالة الطقس لليوم بسيدني. غائم درجات الحرارة أقصاها 21، أما على صعيد ميلبورن 13 درجة مئوية.

0: كملين احنا وياكم عبر راديو تؤمي استراليا 1638 AM مع تعليقاتكم اذا مجددا على الهواء لكل اللي عنده اي تعليق او اي مشاركه. اليوم حزب الله يلي كتار بيعتبروه انه اصبح عبء على لبنان، الكتار يلي بيعتبروا انه حزب الله يلي جر لبنان لهذه الويلات، اليوم كتار يلي بيحمل الحزب مسؤولية موصلنا لإله من تدمير يعني الجنوب وبعض المناطق اللي قامت إسرائيل باحتلالها واللي تخطت الخط الأصفر اللي رسمته إسرائيل، بل راحت يعني كمان السيطرة على قلعة الشقيف التاريخية. فكل هيدي اليوم نشوف إن كان من الجانب الأمريكي، وسمعنا المندوب الأمريكي في مجلس الأمن شو كان صرح وحكي، ما رح يروح وبعد كتير لمجلس الأمن ولموقف المندوب أو موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنما رح أبقى بلبنان. يعني كمان اليوم نشوف قدي وبغض النظر يعني عن كتير من المواقف الدولية الغربية والأوروبية يلي بتعتبر حزب الله هو منظمة إرهابية، لكن بترجع للبنان يلي كمان اليوم كان من رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة لعدد كتير كبير من الأفرقاء اليوم بلبنان، اللي حتى كمان داخل بيئة الحزب يعني كمان الطائفة الشيعية الكريمة اللي أصبحت منقسمة، عم نشوف المواقف ما بين ما بدهم يطلعوا من حزب الله لأنه بيعتبروا حماية للطائفة، وما بين يلي أتعبتهم القرارات اللي اتخذها الحزب. فبيبقى السؤال شو موقفكم؟ يعني طبعا اليوم بغض النظر يعني أنه إذا كانت إسرائيل عندها أهداف وعندها أطماع وعندها يعني كمان نحن كلنا بنعرف أنه هذا العدوان عدوان شرس جدا وفي تاريخ يعني مع لبنان يعني بهذا العدوان، ولكن كمان اليوم يلي بإيدها إسرائيل حجة هو حماية أمنها أو مناطق الشمالية. فكرمال هيك اليوم بتشوف أنه سلاح حزب الله هو أخذته زريعة، أو فينا نقول يعني كمان الحزب يلي تورط بحروب مش متعلقة بشكل مباشر بلبنان، لأنه كان في هونيك هدنة متفق عليها في قرار 1701، كان في قوات اليونيفيل موجودة لحتى يكون في يعني هدنة بين لبنان وبين إسرائيل. طيب نحن شو دخلنا بغزة مثلا أنه لحتى حزب الله يورط لبنان ويقول أنه إسرائيل عندها أهداف؟ طيب لو ضربت لبنان من البداية ما رح نبرر لإسرائيل، إذا كان عندها هونيك أهداف حقيقية طيب ليه نحن بدنا نجرها؟ ليه بدنا نعطيها الزريعة؟ ليه بدنا نورط لبنان بما وصلنا لقلو؟ نحن منعرف عنا تجاربنا مع هذا العدو على صعيد لبنان يعني طبعا. فخليني اسمع رأيكم، هل اليوم نحن بدنا ننطر إسرائيل لحتى تاخد موقف من نزع سلاح حزب الله؟ هل بدنا نعطي يعني بالنهاية التوكيل لإسرائيل لحتى هي تقوم بالمهمة؟ لطالما الدولة اللبنانية عاجزة عن ما بيسبب خطر للبنان يلي هو طبعا اليوم الكتار يلي بيعتبروا مش بس من الجانب الأمريكي ولا الأوروبي أنه حزب الله هو منظمة إرهابية، في كتار يلي كمان عنا بلبنان رفضين لا امتلاك قبل ما توقع الحرب، يعني كان في هناك مطالبة أيضا بنزع سلاح حزب الله. خلينا نتابع مع أرائكم مع تعليقاتكم على الهواء، لكل اللي عنده أي تعليق ومشاركة مباشرة على الهواء، هل برأيكم سؤال على دولة لبنانية أنه ما تتكل، يعني مش أنه تتكل، أنه ما تترك إسرائيل لحتى تقوم بالمهمة بمهمة نزع سلاح حزب الله، يكون إلى الدور الفاعل بحماية البلد بنزع سلاح حزب الله؟ اليوم كمان رح أقول أبعد من هيك، إلقاء القبض على القيادات الحزبية اللي هني طبعا لون الأرارات واللي هني كمان لون دخل بيه توريط لبنان بهذا السيرة. فنتيجة هيدا الشيء اليوم عم نسمع كمان أصوات متطرفة لأبعد الحدود كمان من الطرف الآخر. ما بدي أنسى يعني كمان قالوا رواد نصار، أنا امبارح سمعت الكلام، لا عن جد شيء كتير بشع، شيء كتير بشع اللي قالوا رواد نصار، اللي بيقول أنه نحن بدنا الجيش الإسرائيلي يدخل على حتى يوصل للبترون. طول بالك روق، أنه هيدا كلام خطير، هيدا كلام يعني ما بيكون لا يعني كمان ضد الحزب، هيدا بيكون لصالح الحزب. يعني إذا أنت معارض لحزب الله أنك تقول وتدعو إسرائيل لحتى توصل للبترون، أنه هيدا شيء كتير خطير كمان، هيدا التعصب، هيدا يعني أكيد ما بعرف كيف بدي فسرها. يعني بالنسبة لهيدا الموقف تجاه إسرائيل، خليني اسمع رأيكم على الهواء على 02-965-330 لكل اللي عنده أي تعليق أو مشاركة. معنا زياد من ريفر وود سيدني على الخط. صباح الخير لك زياد.
1: صباح الخير ستنا لك ولكل المستمعين.
0: أهلا وسهلا فيك زياد، كلني سماع لك.
1: يعني أول شيء بما أنك ذكرت رواد نصار، بتمنى تسمعوا الفيديو الثاني بتاع رواد نصار شو حكي وشو قايل. شغلة ثانية،
0: شو هو الفيديو الثاني؟ يعني أنا اللي حكينا عنه كان عم يدعو للجيش الإسرائيلي.
1: الفيديو الثاني بعد السحشوح هذا، انه عم بيقول انا بعتذر وانا غلطت وانا كنت شربان وسكران وحكيت اللي حكيته. هلا اكيد هو بيقضوا، يعني شو ما اعتذر وشو ما قال وشو ما هيك، انه خلص ما بين شو النية. الواحد لو ما في شيء بقلبه من هالنية هيدي ما كان بيطلع وبيحكي.
0: نعم.
1: وبس يكون سكران الانسان بتاخذي حديثه يعني بجدية اكثر مما يكون صاحي.
0: بيطلع ما في بالداخل. ايه هيدا التعصب، هيدا التعصب اللي نحن بنرفضه بكل اشكاله. بس شو اللي وصلنا يعني لهيدا التعصب؟ يعني كمان
1: الحلو شوفي بعد السحشوح كيف صار منطقه وكيف حكي. هيدا الحلو، بس معي بعد السحشوح كيف حكي يا حرام. شغله ثانيه
0: يا ما في ناس بتتراجع من بعد السحشوح انه
1: ما هي اكيد. بعدين الإسرائيلي أداء عمل وبدل يقصف الضاحية مبارح وإنذارات للضاحية وما بعرف شو. هذا شفنا بس الإيراني قال إنه مجرد ما تنقصف الضاحية رح تنقصف تل أبيب، تراجع دغري. وصرنا عم نحكي عن وقف إطلاق نار، وصرنا يعني الدولة اللبنانية وين عم تاخدنا؟ بعد عم تاخدنا، بعد في اندطاح أكثر من هيك؟
0: طيب خليك معي.
1: نعم. اخذوا الوفد العسكري، اخذوا وفد عسكري بس ليحطوا انه شيعي بالوفد العسكري، انت كيف علي؟ لانه عسكري شيعي ما رح يقدر يرفض اوامر القياده.
0: خليك معنا زياد، بستقبل معك عمر من رايت سيدني. صباح الخير عمر.
2: صباح النور لك ولزياد.
0: صباح النور.
2: اول شيء لخبره شغله لزياد، في عالم ما خص السحسوح. انا اول شيء هذا الرواد سوري نسيت شو عائلته،
0: نصار.
2: ايه نصار، لا سيء ولا ابن عمي ولا بعرفه ولا شايفه ولا ملتقى فيه. بس بدنا نفهم يا زياد انه في حالة من العالم وصلت فئة من العالم تصير تناشد لجيش العدو. ما بدك انت تفهم النتيجة ولا بدك تفهم السبب؟
0: شو زياد؟
2: بعده معنا زياد؟
0: ايه بعده معنا
1: زياد. حبيبي بدي اسألك سؤال، هل اللي عم يناشدوا العدو وقت اللي صاروا يناشدوا السوري ليطلع، مش هن اللي جابوا السوري على لبنان؟ مش هن اللي جابوا الإسرائيلي على لبنان؟
2: مين مينو؟
1: يس نعم تفضل. يو
2: مين اللي جاب الإسرائيل على لبنان؟ مش الست الصواريخ اللي طلعوا من شي 3-4
1: جماعة القوات، جماعة الكتائب وجماعة القوات، مين جاب السوري؟ مش الكتائب فوت السوري على لبنان؟
2: ايه هلا مين جابوا
1: ما بعرف شو صار في الدولة؟
2: فوت شعبان برمضان.
1: لا مش عم فوت شعبان برمضان، هالحقيقة
2: بدي اي حياه منهم. ما ما جرحت ولا حدا جرحني. لا لا بتو الا وين عريا مين مخبرك اياها؟ يعني اليوم انا بجي بخبرك هلا مين خبري زياد؟ واقف واقف واقف
1: خبرنا اياها يا حبيبي.
0: طيب خلينا نضيع الموضوع.
2: خليني خبرك خبرية لما انشط كثير على الموضوع زياد.
0: مالي زياد
1: الشيء اللي بيحكيك بالشفافية وأموال الدولة واللي انسرقت يروح يطالب بيو اللي انسرق الجيش اللبناني وسرق الطيارات اللي اشتراها للبنان بمليارات الدولارات سرقها وفرع فرنسا يروح يطالب بيو فيها.
0: اوكي
2: بالنسبة زياد بس خليني بس نحكي شوي. أنا ما بصدق تكون قريبة على التسعة لأنه بدي تقشينا.
0: نعم صحيح.
2: بس في شغلة في في في أمور كتير دقيقة كلود بدنا نحكي فيها اليوم. إذا أنا بدي أجي أحكي عن فريق سياسي مصبص دغري الطرف اللي ما بيقلي بيقول لي إيه مالك هداك الفريق السياسي. لك يا حبيبي حاسب الكل.
0: صحيح.
2: الكل لازم يتحاسب. مش إذا حكينا عن فريق معين يعني عم بقول لك انا انه بقيت الفرقه قديسين ومنزلين من السماء وما بغلطوا. بس انا عم بوجه حديثي على فئه معينه. يعني رح اعطيك مثلا لنرجع لموضوع رواد نصار. اذا انت اليوم جارك بالحي عنتر ومفتول شواربه كل ما يشوفك بيقطك قتله. اذا وصل واحد خي غريب ودقه قتله بزقه اسنانه ما بتتعاطف معه لهذا الغريب؟
0: أوكي.
2: نعم او لا؟ لانه هلا
0: بشكل اوكي وضحت
1: اكيد ما بتعاطف معه هذا الغريب.
2: شكرا أكيد. هذا اللي عم يعمله رواد نصار.
0: ايش
1: عم يتعاطف رواد نصار؟ عم يتعاطف مع العدو اللي عم يقتلني.
0: اوكي شكرا لك زياد وشكرا لعمار. رح نتابع بهذا الموضوع. بتمنى كمان ما نضيع بوصلة الحوار والموضوع المطروح لليوم. خليكم معنا على السماع. اكيد راجعين بالساعة المقبلة ومثل ما قال عمر مضطرين نروح لبريك ومن بعدها جولتنا مع الاخبار. كونوا معنا وتابعونا.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
5: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين. كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من 2000 دولار سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
6: First. 2MA Australia.

0: طابت أوقاتكم. يوم قاس وصعب عاشته الضاحية الجنوبية لبيروت، فهي استفاقت على قرار إسرائيلي واضح باستئناف الضربات المباشرة عليها، وقد تجلى القرار بسلسلة مواقف لكبار المسؤولين الإسرائيليين اتبعت بإنذارات إخلاء، ما أرغم الأهالي على ترك منازلهم بسرعة بحثا عن الأمان. بالتزامن، الجنوبيون يعيشون المعاناة ذاتها، متنقلين من منطقة إلى أخرى هربا من آلة الموت الإسرائيلية. في هذا الوقت إسرائيل توسع دائرة احتلالها وتتمدد شمال الليطان وربما إلى ما هو أبعد. في المقابل يكتفي حزب الله بإصدار المواقف التبريرية كموقفه من احتلال قلعة شقيف، وهو موقف أقل ما يقال عنه أنه محزن، ويدل كم أن الحزب يعيش حالة إنكار، وكم أن قيادته بعيدة من الحقيقة ومن الواقع. وعلى وقع التمدد الإسرائيلي تعاود المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية غدا في واشنطن التي تستمر يومين، وقد استبق رئيس الجمهورية الرابعة منها بمواقف واضحة، إذ أعلن أنه مستمر بخيار المفاوضات لأنه الخيار السليم والحل الوحيد لإيقاف الحرب. وهذا يعني أن لبنان أمام خيارين لا ثالث لهما: خيار حزب الله الذي لن يجلب سوى المزيد من الدمار والموت، وخيار الدولة الساعية إلى مفاوضات تحقق وقف إطلاق النار عاجلا أم آجلا. إقليميا، المحادثات الأمريكية الإيرانية معلقة نتيجة أجواء عدم الثقة المهيمنة بين الطرفين، ولأن تفاصيل الاتفاق ظهرت الكثير من الشياطين. لكن البداية من آخر أجواء الضاحية في رسالة من مشارفها لصبحي بليوي. صبحي، أهلا بك. إذن كان التصعيد الكلامي إسرائيليا بأنهم سيستهدفون الضاحية الجنوبية لبيروت ما أدى إلى نزوح كبير. ضعنا في الصورة لو سمحت، هل هناك مسيرات ربما؟ ماذا عن حركة النزوح وماذا عن الاستهداف بحيث أنه لم تحصل أي غارة؟
1: نعم منى، منذ 3 ساعات تقريبا حيث نقف هنا فريق عمل الام تي في، انا والزميل فادس كاف، غابت المسيرات التي تصدر اصواتا مزعجه للغايه. كان اكثر من 3 مسيرات حلقت على علو منخفض في اجواء الضاحيه الجنوبيه لبيروت بعد تهديد رئيس الوزراء الاسرائيلي وزير الدفاع ومن ثم ايضا افخاي ادرعي، ولكن غابت هذه المسيرات. من الواضح ان اسرائيل بحسب المعلومات منى تريد ان تكرس معادله جديده، وهي أمن الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل أمن مستوطنات الشمال، وهذا ما دفع إسرائيل إلى ذكر بضمن التهديد الذي أصدره أفخاي أدرعي، ذكر كلمة إذا استمر حزب الله باستهداف مستوطنات الشمال. وبالتالي هذه المعادلة كانت سابقا قبل حرب إسناد غزة الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل تل أبيب، وهذا ما كان يذكره السيد حسن نصر الله. أما اليوم إسرائيل تريد تغيير هذه المعادلة كليا. حسب المعطيات الأولية حتى الآن حزب الله يرفض هذه المعادلة، وبالتالي نحن بانتظار أيضا ما ستحمله الساعات المقبلة، علما أن اتصالا يجري حاليا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. أما من الناحية الإيرانية فكل التصريحات الصادرة من وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أو حتى من الحرس الثوري الإيراني، أعلنت إيران بشكل واضح أن انتهاك الخطوط الحمر كما قالت في لبنان، أي أن إيران لم تعتبر جنوب لبنان هو خطا أحمر، إنما الضاحية الجنوبية لبيروت خط أحمر. إن قامت إسرائيل بضرب الضاحية كما قالت إيران، فأن الحرس الثوري الإيراني سيطلب من سكان الشمال في إسرائيل إخلاء المنازل والتوجه نحو وسط إسرائيل. وكذلك استخبارات الحرس الثوري الإيراني سربت عبر بعض وسائل الإعلام الإيرانية أن صبر إيران بدأ ينفذ من ناحية تخطي الخطوط الحمر في لبنان. الأجواء هنا في الضاحية الجنوبية لبيروت أصبحت الضاحية شبه خالية تماما، علما أن السكان لم يعودوا بشكل كامل، فهناك حوالي 400,000 شخص نزحوا أصلا عن الضاحية الجنوبية لبيروت. بعض الأحياء عادت إلى الضاحية الجنوبية، ولكن المدارس أقفلت بشكل تام. أمس كان هناك توقع لعودة المدارس بشكل حضوري في الضاحية، بلدية حارة حريك طلبت من المدارس عدم العودة، وكذلك الجامعة اللبنانية أجلت الامتحانات. نعم منى.
0: صبحي بلاوي، شكرا جزيلا لك.
2: أما في الجنوب فالتصعيد على حاله، والجيش الإسرائيلي يعمل على محاور عدة في توغلاته، فما هو الجديد؟ كل الجديد معك اليوم على الصعيد الجنوبي، تفضل يا رني.
3: هي معركة استنزاف في جنوب لبنان، هذا ما قاله حزب الله الاثنين بما يخص مواجهته مع الجيش الإسرائيلي الذي بدوره يعيد تشكيل قواته مع إعلانه تقليص عدد الفرق العاملة هناك إلى فرقتين هما 91 و36. القصف العنيف مستمر ويتركز منذ أيام على كرة قضاء النبطي، لكن الجديد تكثيف الضربات على كرة قضاء جزين المعروفة أيضا بقرى إقليم التفاح مثل مليخ، كفرحونة والريحان، كذلك في قرى قضاء صيدا مثل دير الزهراني. أما مدينة صور فلا تزال أحياؤها تتعرض لتدمير ممنهج بقصف عنيف واستهداف أو استهدف محيط مستشفى جبل عامل، ما تسبب بمجزرة بشرية بحسب المعطيات، كذلك تضرر المستشفى بشكل واضح. بالانتقال إلى التوغلات البرية العين على محور دبين، فهناك تسجل استهدافات لتجمعات الجيش الإسرائيلي الذي يحاول احتلال البلدة سعيا منه التقدم أكثر باتجاه بلدة بلاطو. كنا حكينا عن هذا الموضوع بوقت سابق، وبهذا الأمر أو بهذا التقدم سيشرف بطبيعة الحال وسيسيطر على وادي برغز من جهة وأيضا على المحمودية، كذلك سيقطع أو سيضمن تأمين طريق مرجعيون والجرمة. أما بما يخص العتشئيف التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي، فحزب الله قال في بيان أن الإسرائيليين تسللوا للقلعة عبر مسارات غير مرئية والتقطوا صورا لترويج عملية الاحتلال وتمركزوا في منطقة أو في منطقة الاستراحة وليس في القلعة على وجه الخصوص. في المقابل قال الجيش الإسرائيلي أن 400 قذيفة صاروخية أطلقها الحزب من القلعة منذ بداية عملية زئير الأسد. ولكن بكل الأحوال من الناحية الاستراتيجية، سيطرة الجيش الإسرائيلي على القلعة تعني كشف طبعا كل قرى قطاع أو قرى القطاع الشرقي كما أيضا ذكرنا في السابق، وتأمين طريق التقدم باتجاه مدينة النبطية عبر ثلاث محاور أساسية، هي إما من زوطر الشرقية فما يفادون فمدينة النبطية، أو من يحمر الشقيف باتجاه النبطية الفوقة فمدينة النبطية أيضا، أو من يحمر فأرنون فكفر تبنيت فالنبطية. في مقابل التصعيد طبعا جهود دولية لخفضه في هذه المرحلة.

0: أمن البر والجو لتسهيل تقدم الجيش الإسرائيلي. قرى وتلال يتم التداول بها، ولكن الواقع الميداني أعمق من طرح أسماء، والمقاربة العسكرية مختلفة، لا سيما التي يعتمدها حزب الله والمبنية على مبدأ الوحدات. وعلينا إسقاط ما يجري على الأرض وفق مقاربة الحزب لفهم التوجه الإسرائيلي. انطلق حزب الله 3 وحدات عسكرية لتقسيم الجنوب، هي عزيز ونصر وبدر. الأولى عزيز، وتقع بمواجهة الأراضي الإسرائيلية وتمتد من غرب مدينة بنت جبال إلى رأس الناقورة بعمق يصل إلى حدود نهر الليطاني. أما وحدة نصر فتمسك بالمنطقة الشرقية الموازية. أما بدر وهي الأهم فتمتد من شمال الليطاني إلى جنوب مدينة صيدا. وإن كانت الوحدات 3 تتشارك اختصاصات القتال مع تركيز الوحدات المواجهة لإسرائيل على الدفاع، إلا أن بدر تشكل العمق الاستراتيجي لنصر وعزيز، فهي التي تضم المخازن والتعزيزات والدعم وتؤمن الغطاء الناري. مثلا تلة علي الطاهر محور حديث الجميع تقع ضمن وحدة بدر وتشكل مثالا عن المنشآت التي يهدف الإسرائيلي إلى دخولها وتفكيكها. ومع التوغلات الإسرائيلية المستمرة باتت الوحدة هذه هدفا واضحا للإسرائيلي، لا سيما من محور يحمر النبطية. والسؤال الأساس، هل يسعى الإسرائيلي إلى التقدم غربا لفصل بدر عن الوحدتين المواجهتين لإسرائيل وقطع الإمداد اللوجستي عنهما؟
1: القوة تبع حزب الله المتمركزة شمال الليطاني تعتبر قوة مساندة، التقل الكبير هو بهاي المنطقة. اليوم إسرائيل اجتازت الليطاني وعم تتجه باتجاه النبطية، وما في شيء بيمنع انه تكفي باتجاه الغرب لعزل هذه المنطقة الأساسية عن الوحدات المقاتلة لحزب الله اللي جنوب الليطاني. تنقول انه في خطة واضحة انه بدون يعزلوا، لا، هي اضعاف هذه المنطقة ومسألة لوين ممكن يوصلوا. كل شيء بيتوقف قد ايه حزب الله عنده قدرة على المقاومة.
0: بمجرد فصل الوحدات عن بعضها بعضا أو فصل 3 عن سائر الأراضي اللبنانية، النتيجة واحدة، هي سعي إسرائيل إلى حسم أي محاولة لإسناد خطوط المواجهة الأولى لتثبيت الخط الأصفر المتحرك للضغط ميدانيا على حزب الله وفرض مطالبه على طاولة التفاوض.
2: ومن شقيف إلى الناقورة الجنوب يدفع ثمن مغامرات حزب الله و68 بلدة تحت ركام الإسناد. نخلع ضيمة.
3: عام 1982 كانت منشات صحيفة معاريف الإسرائيلية الجيش يحاصر قلعة الشيف. بعد 44 عاما الصحف العالمية عنونت على السقوط المدوي للقلعة. سبقها نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد فرقات لواء جولاني تتقدم بكل سهولة سيرا على الأقدام وتدخل للمركز عند الأسوار.
4: من جولة إخبارية مذكركم بحالة الطقس اليوم بسيدني، رح يكون غائم بعض الأمطار الخفيفة، درجات الحرارة 21 على صعيد ملبن 13 درجة، مع طقس اليوم رح يكون كمان متقلب. نسمع فاصل غنائي الساعة 9:12 دقيقة باستوديوهات وأمية أستراليا.

0: يرافقونا بهالوقت. كملين سوا مع البريكفاست شو، تعليقاتكم مداخلاتكم على الهواء لأي موضوع حابين تشاركوا فيه على 0296333330. أيضا في عدة مواقف اليوم بمجلس الأمن، كان بالنسبة لها المندوب اللبناني، إسرائيل دمرت البنية التحتية والمنازل وفي جنوب لبنان وسببت ألم ورعب للمدنيين. مندوب فرنسا بيقول أمام مجلس الأمن لا شيء يبرر طبيعة العملية العسكرية الإسرائيلية في لبنان. أيضا الجانب الأمريكي والمندوب الأمريكي بمجلس الأمن يلي بيتهم اليوم حزب الله يعني بتدمير لبنان وهو كمنظمة إرهابية. تعددت الآراء والمواقف اللي تبعناها بمجلس الأمن الخاصة يعني هذه الجلسة بالوضع اللبناني الراهن. إذن نرجع نحن على كمان موقف رئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي بيتوقع اتفاق مع إيران خلال الأسبوع المقبل. بصراحة اليوم كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما كتير عم ناخده بقى على محمل الجد، وكل كلمة صار عم يتفوه فيها بيكون في حولها كثير من الشكوك إذا كلامه صح، كلامه رح يعني هو فقط موقف عابر يعني ما في بقى تتوقف عنده. وفعلا كانت بالبداية أول ما كان يطلع رئيس الأمريكي دونالد ترامب ويحكي تلاقي أنه في أذان صاغية، في كلام مرتبط بالفعل، ولكن ملاحظ أنه مؤخرا بتلاقي بيطلع بيصرح وبيطلع كمان بالمرة الثانية بيرجع كمان بيصرح بناقد حاله، يعني بمعنى أنه بيطلع بيصرح وبيرجع بيناقد تصريحاته الأولى. فكمان هيك اليوم عم يحكي رئيس الأمريكي أن بيتوقع اتفاق مع إيران، كم مرة سمعنا هيدا الكلام، ولكن كيف بدنا نتوقع اتفاق مع إيران وشروط زيتها والمطلب زيته؟ هلا شو التعديلات اللي صارت؟ شو هي المعجزة اللي عملتوها؟ هل تخليتوا عن الملف النووي الإيراني؟ هل تخليتوا عن الصواريخ الباليستية؟ هل تخليتوا عن أذرع إيران بالمنطقة؟ لكن كل هذه الشروط اللي كانت هي سبب اندلاع هذه الحرب. هلا بيقول الرئيس الأمريكي أنه بالمسودة اللي قدمه أنه أكيد الملف النووي لا تراجع عنه. هلا هيدي من الناحية، ولكن بدك تطلع انه كمان من الجانب الإيراني هل هني كمان رح يتنازلوا عن موقفهم؟ اكيد كمان إيران بعدها مصرة على موقفها، او اليوم فقط إيران تقلك رفع العقوبات مقابل مضيء هرمز، أنه ما كانك راوح، يعني بيقول أنه خلال الأسبوع المقبل يتوقع اتفاقا مع إيران خلال الأسبوع المقبل، على أي أساس مثلا؟ أنه ما بعرف، يعني أنه كأنه فعلا الكذب على العالم اليوم له أهدافه، ممكن لتمييع الوقت، لتضيع البوصلة، يعني اليوم عامل الوقت ما بعرف إلى أي مدى ممكن يكون لصالح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأنه هلأ هو بيصرح شيء أنه ما فرق معه بالنسبة للانتخابات النصفية اللي رح تكون بشهر سبتمبر، ولكن كمان هل فعلا عامل الوقت هو لصالح إيران؟ كمان أنه إيران اليوم منهكة اقتصاديا، فبالوقت يلي اللي عم يدفع ثمن بصراحة هو الشعب اللبناني. اليوم الشيء اللي عم بيصير عنا بلبنان شيء مرعب. اليوم مشوف كلمات مواقف، ولكن بنهاية المطاف الشيء اللي عم نشهده على أرض الواقع تدمير، احتلال، نزوح، انهيار اقتصادي اليوم لأنه ضرب للموسم السياحي. فكل هذه طبعا المواطن اللبناني اللي هو عم يدفع ثمن ما تمن أكيد هيدا الصراع بمنطقة الشرق الأوسط، ونحن اللي جريناه لحالنا يعني كمان. بتالي الأمر ما فينا نقول أنه هني يعني اجوا لعنا، نحن هالمرة رحنا لعندهم، هالمرة نحن اقحمنا نفسنا بحروبات الآخرين، بحروب الآخرين. خليني اسمع رأيكم، هل برأيكم اليوم نحن بدنا ننطر إسرائيل لتيجي هي تدمر بنية حزب الله وتقضي على سلاح حزب الله؟ وهيدا طبعا اليوم هيدا الشيء اللي عم تقوم فيه، وهيدا الشرط الأساسي. يعني مهما رحنا ومهما جينا ومهما يعني عملوا عملية وقف إطلاق النار، ولكن هيدا منه حل نهائي. عملية وقف إطلاق النار ممكن تساعد للملمة الجراح، ولكن أنه بينبسطوا بيفرحوا بعملية وقف إطلاق النار، ولكن مش معناتها أنه عملية وقف إطلاق النار انتهت الحرب. لا، عملية وقف إطلاق النار بتبقى لفترة لحتى العالم تلملم جروحاتها، ولحتى تلملم أمورها ومن اللي صار من الدمار اللي صار. فكرمال هيك اليوم وين الدولة اللبنانية؟ مختفية، ما بعرف إذا مختفية أو لا، ما بعرف. يعني عن جد بتلاقي أنه بيطلعونا بمواقف، بيطلعونا ببيانات، بيطلعونا بقرارات، بيروح على التفاوض، ولكن الشرط واحد، نزع سلاح حزب الله. شو ما عملنا، شو ما صرحنا، شو ما صرح وشو ما قالوا وشو ما أخذوا من إجراءات، المطلب واحد، نزع سلاح حزب الله. هل الدولة اللبنانية قادرة تقوم بهذه المهمة أم تركتها لإسرائيل لحتى تقوم بهذه المهمة؟ وهل إسرائيل فعلا بالتالي اليوم قادرة تنزع سلاح حزب الله؟ هني قالوا نحن ما منقدر، هذه مهمة صعبة، ولكن الشيء اللي عم تقوم فيه هو أنه عم بتحتل الأراضي قد ما فيها، تبعد الحزب وتدمر لتحمي أراضية، هيدا اللي رح تعمله. أما بالنسبة لحزب الله وين رح يصفي بنهاية المطاف، ما بعرف إذا رح يكون ورح يعني كمان يتوجه للعاصمة بيروت، وهيدا الكلام بلش ينحكى بالنسبة للعاصمة بيروت، بلش يعني أكيد ينقل معداته وسلاحه للداخل العاصمة، وهيدا اللي بيعرض العاصمة بيروت كمان لاستهدافات، وهيدا الشيء اللي انذكر خلال اليومين الماضيين، وكان في تخوف كتير كبير من استهداف بيروت والعاصمة. فخلينا نسمع أنتوا أراءكم على الهواء على 0296530، لكل اللي عنده أي تعليق فيكم كمان تشاركونا عبر الواتساب على 0410638638. بعد البريك منتابع نحن ويكم مشوارنا الصباحي مع مزيد من أخبارنا كمان على المستوى الأسترالي، وتعليقاتكم لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع بالنسبة ل اليوم التوصل لوقف إطلاق النار، وال يعني طبعا من الجانب الأمريكي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي أجرى اتصال مع نتنياهو وتوصلوا لعملية وقف إطلاق النار، وكمان وافق جانب حزب الله من حزب الله. يعني هيدا الكلام اللي صار خلال الساعات الماضية، ولكن طلعت أصوات من داخل إسرائيل كان وزير الدفاع أو بن غفير يلي كانوا صرحوا أنه على نتنياهو أنه ما يرد على ترامب. يعني مكانك روح، رح نروح لبريك ومن بعدها رح نكمل نحن وياكم سوا مشوارنا عبر راديو توأمية أستراليا.
1: اتصل هلا هلا على 2ME أستراليا على 96530، وشارك بوجهة نظرك بكل أستراليا. 2ME أستراليا،
2: give it to me baby,
3: you know only the juicy stuff.
1: اتصل هلا.
4: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات، استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
0: نرجع لكم مستمعين راديو تويمي أستراليا، مكملين لقائنا الصباحي. بحب أذكر بالنسبة لآخر الأخبار وخبر ورد في هذه الأثناء، سماع دوي انفجارات ضخمة بالعاصمة الأوكرانية كييف. أيضا متابعة المشوار الصباحي رح يكون مع دكتور حمدي بولوس. الموضوع اللي رح نتناوله هو الدراسة الجديدة، الدراسة الأسترالية الجديدة اللي بتبين أنه اليوم الأمراض المزمنة يلي هي عم بتسبب اكتئاب ومشاكل نفسية، فهيدا الموضوع من وجع الظهر لوجع كمان المفاصل للسكري، هيدي الأمراض المزمنة يلي فعلا عم بيكون لها تأثيراتها على الصحة النفسية. هيدا الموضوع اللي رح نتناوله مع دكتور حمدي بولوس. وكمان فيكن تطرحوا أي سؤال على دكتور حمدي من خلال اتصالاتكن على 02-96-33-33-0. لكل اللي عنده أي مشاركة بهيدا الموضوع وأي استفسار من دكتور حمدي على هذه الأمراض المزمنة اللي عم تسبب اكتئاب وعم تأثر بشكل واضح على الصحة النفسية حسب آخر المعطيات وحسب آخر الدراسات. رح نتابع نحن وياكم بانتظار أكيد اللقاء مع دكتور حمدي. بذكركم بأبرز العناوين: ترامب يتوقع اتفاق مع إيران خلال الأسبوع المقبل، وترامب يحث إسرائيل وحزب الله على وقف القتال إلى الأبد. نعم، أما بالنسبة للأخبار اليوم المحلية، تقارير أفادت عن السوق العقاري بأن نمو أسعار العقارات على مستوى البلاد توقف فعليا مع تسجيل تراجع واضح بمدينة سيدني وميلبورن، وبظل تأثير ارتفاع أسعار الفائدة، تراجع القدرة على تحمل تكاليف السكن، تغيرات الحكومة الفيدرالية ببعض يعني كمان الضريبة اللي عم تفرضها اليوم الحكومة. خلينا نتابع إذن بهالأثناء مع دكتور حمدي بولوس لمتابعة الموضوع اللي أكيد كتار يلي بيعانوا منه، الأمراض المزمنة تسبب الاكتئاب ومشاكل نفسية. يعطيك ألف عافية دكتور حمدي، صباح الخير.
6: صباح النور كلود، صباح الخير جميع مستمعي تو إمي. It's my pleasure to be with you on air.
0: شكرا دكتور حمدي. يعني كمان اليوم الدراسات الأخيرة اللي بتأكد أنه الأمراض المزمنة والأوجاع المزمنة من وجع الظهر ممكن يكون السكري للأمراض يعني أكيد المزمنة، نتيجتها بتكون بنهاية المطاف هو حالي من الاكتئاب والتعب النفسي اللي بيعاني منه المريض. كيف فينا نفسر يعني هذه الحالة؟
6: هو الحقيقة منذ قديم الزمان واكتشفنا نحن الأطباء أن كل مرض مزمن، وتعريف المرض المزمن chronic disease is any disease that lasts for more than 2 years. Two or more years يعني أي مرض لمدة سنتين أو أكثر اسمه chronic disease، أي مرض مزمن. يعني لو واحد اتكسرت رجله أو غير الركبة، need transplant، hip replacement، كل هذه الأشياء وتعافى في خلال 6 شهور، هذا ليس مرضا مزمنا. لكن المرض المزمن الذي يظل بجسم الإنسان لمدة سنتين أو 3 أو أكثر، ومنها طبعا الأمراض المرئية مثلا مثل الستروك. لما بيحصل الستروك الستروك أي الفالج ويحصل شلل لجزء من جسم الإنسان بتأتي نتيجة طبيعية, بل أكثر كمان it's hormonal وإنزيم لإفكت على البرين. بعد الهارت أتاكس بنشوف كمان depression ونشوف إحباط واكتئاب كبير. الأمراض المزمنة مثل الدايبيتس والإسكيميك هارت ديزيز اللي هو بالقلب والسرطانات, كل هذه تؤدي أيضا إلى الكآبة. السبب في هذا سببين. السبب الأول مرئي, وهو إن limitations we feel limited, بمعنى متأيد المريض. المريض اللي عنده heart attack أو فالج أو بيحس إن هو ما عنده الحرية اللي كانت عنده من قبل, فطبعا بيحس بdepression, ما قادر يعمل الأشياء اللي كان بيعملها من قبل, ما بيتمتع بالحياة, اللي بيلعب بيانو وحصل له فالج اللي هو stroke شلل نصفي, طبعا مش هيقدر يلعب بيانو اللي هو طول عمره يعشقه وهلما جرى. فطبعا كل هذه الأشياء بتؤدي إلى الدبريشن, وهو because of limitations of movements and limitations imposed on the patient after the chronic disease has inflicted his body. الشيء الثاني الغير مرئي هو الهرمونالز. بيحصل نوع من التغيرات الهرمونية والإنزيمية, الإنزيمز والهرمونز الإنزيمات بجسم الإنسان, وهذا بالدرجة الأولى بنشوفه بالستروك وبالهارت اتاك الفالج والنوبات القلب. بيحصل ديبريشن للإنسان disproportionate to the incapacitation, يعني ممكن يحصل فالج مين ستروك شيء بسيط في جسم الإنسان, لكن الديبريشن يكون أكبر مما
0: نعم. يعني هيدا الشيء اللي للحقيقة يعني حابين كمان نستفسر عنه, لأنه تبين أنه فعلا في هونيك بعض الحالات
6: وقعينه بعد الهارت أتاك.
0: تفضل دكتور حمدي. تفضل دكتور حمدي.
6: هل الصوت واضح؟
0: كتير منيح.
6: اتقطع الخط. Yes, فبنشوف depression after the heart attack, after how after the stroke disproportionate to the incapacitation. فممكن الانكاباسيتيشن العجز بعد الهارت اتاك او الستروك يكون بسيط افتر مين ستروك ترانسينت اسكيميك اتاكس او مين ستروك, بس الدبريشن يكون كبير جدا. لماذا؟ لان الدبريشن ليس له علاقة فقط بالليميتيشنز والانكاباسيتيشن, لكن له علاقة بالهرمونالز. There is a hormonal aspect of depression that we cannot really modify. فطبعا اي واحد عنده chronic disease, للأسف depression with chronic disease has been overlooked by doctors and I ما بستثني حدا, أنا كمان منهم, كثيرا ما overlook, underdiagnose, undertreat, underestimate depression after associated with chronic illness or chronic disease. فلابد الدكاترة يوعوا كمان الأهل والأصحاب. المريض نفسه ما بيحسش أنه عنده depression, تلاقيه ينزوي بحجرته, لا يريد أن يعمل socialization to socialize with others, keeps it to himself or herself. كل هذه الانطواء هذه كلها علامة وممكن يؤدي إلى الانتحار بطريقة أو بأخرى. طيب ما هو العلاج؟ لابد أن احنا نشوف إذا كان حدا من الأهل أو الأصدقاء أو الأقارب مصاب بكرونيك ديزيز, أي ديزيز في جسمه لمدة سنتين أو ثلاثة, ناخده للدكتور يعمل له كشف سريع screening في tools اسمها مثلا K10 و depression and anxiety screening tools, tick tick tick بنشوف إذا كان عنده depression. It's a screening, it's not diagnostic. And then after that we نعمل diagnosis وبعدين نعمل نعطي treatment, والtreatment بيكون في صورة counseling number one, number two حبوب, number three نحوله لcounselor, specialized counselor أو psychologist or psychiatrist لو كان الأمر مستعصى أو استلزم أكثر من نوع من حبوب الديبريشن.
0: نعم كل حالة مختلفة عن التانية
6: طبعا في الأق... yes. exactly. فطبعا لابد ان احنا نترك هذه الامور بيد الاطباء, وانا دايما بقول طبيب العائلة ليس سوبرمان لكنه the front line, يعني الخط الدفاعي الأول الذي يلجأ إليه المريض أو الأقرباء أو الصحبة أو العائلة. فلابد من استشارة طبيب العائلة لأنه بيعمل بيلم بالموضوع وبيعرف الموضوع وبيعرف العائلة والكوميونيتي والبرسوناليتي ميك أب and pre-existing personality. ممكن الواحد يكون عنده depression من قبل.
0: نعم دكتور حمدي بسؤال, هل برأيك يلي بيعاني هذه المشاكل النفسية بيقدر يكشف نفسه أم المحيط فيه هو كمان مسؤول من هذا الأمر؟
6: هو طبعا المريض غالبا لا يشعر لأنه ينزلق في منزلق الدبريشن وهو لا يدري. الدبريشن ما بيحصلش فجأة مرة واحدة, like chronic disease or chronic illness is creepy, بيزحف زحفا. فالمريض keeps it to himself, المريض doesn't socialize, it doesn't enjoy what he used to enjoy, he thinks that feeling depression is the norm. But the feeling depressed is not the norm. You have to ask for help. الشيء التاني طبعا الأهل والأصدقاء هم كمان اللي بيشوفوا حال المريض, انزوى انطوى في انزواء انطواء, تجنب العائلة, تجنب الحفلات, قاعد بالحفلة مثلا birthday أو wedding أو engagement أو أي function قاعد لحاله, لا مش لازم يقوم يرقص وينط ويعمل دوشة وهو عنده stroke, لكن at least to enjoy what he used to enjoy or what she used to enjoy. كل هذه الأشياء طبعا red flags, أعلام علم أحمر, red flags. We have to inform the doctors and in particular the front line, the GP, the general practitioner or the family doctor. الشيء الأخير اللي بنقدمه نصيحة إن لا يمكن أي شيء يملأ الإنسان بالفرح إلا محبة الله. ما لم تتمتع بمحبة الله القدير المحب الخالق المنان والفادي الحنان لن تذوق طعم السعادة الحقيقية. قد تكون هناك أفراح مؤقتة كما تقول كلمة الله, فرح الخاطئ إلى لحظة, يعني temporary. اللي بيسرق البنك بينبسط لكن temporary مؤقتا, اللي بيقتل بينبسط انه اخذ الطار, revenge and avenge retaliation, بس الى لحظة. لا يشبع قلب الانسان الا الله القدير المحب. وفي القديم قال نبي الله داود بن يسى الذي أصبح ملكا, الملك داود الذي أسس مملكة إسرائيل منذ 3000 من السنين قبل الإسلام وقبل المسيحية, لذلك نجد نجم داود على علم إسرائيل الملك داود. ماذا قال؟ قال في كتاب المزامير أي الزابور, وقد ذكر بالقرآن الكريم يا بني إسرائيل أتيناكم التوراة والزبور أي المزامير, والاثنين كلمة زبور مزامير معناها كان يرنمه على الزبور أي القيثارة ويرتله ترتيلا. ماذا قال الملك داود النبي بمزمور 100, سهل نحفظه, المزمور 100, اعبدوا الرب بفرح ادخلوا إلى حضرته بترنم. العبادة الحقيقية تكون بفرح وليس بقسوة, وجوه مكفهرة وغضب وثورة and anger inside, ونطلع نحاول نخرب. شوفوا الملك داود يقول لشعبه اعبدوا الرب بفرح ادخلوا إلى حضرته بترنم. مزمور 100 وعدد والآية 2 الثانية. دعونا نتشبه ونتبع ونقتفي إثر خطوات الملك, ملك داود. اعبدوا الرب بفرح, هذا هو الفرح الحقيقي. قد تكون عاجزا, يمكن عندك فالش, يمكن لا تستطيع, يمكن أطشوا إجرك, يمكن صرت أعمى, لا تخف, اعبدوا الرب في مكانك, اعبدوا الرب بفرح ادخلوا إلى حضرته بترنم.
0: شكرا لك دكتور حمدي. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمي أستراليا مع فاصل, من بعدها منتابع مع تعليقاتكم على الهواء على 02-965-3300 عبر الواتساب على 04-10-638-638, ورد خبر في هذه الأثناء وخبر عاجل. اعتراض مقذوفين عبروا من لبنان إلى إسرائيل بعد سماع صفارات الإنذار بمناطق عدي بالشمال. سقوط هدف جوي مثير للريب داخل إسرائيل قرب حدود لبنان عقب صفارات إنذار أشارت إلى تسلل طائرات معادية. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 أيام مع فاصل غنائي، ومن بعدها رح نتابع مع تعليقاتكم على الهواء.
7: Australia. 2ME Australia.

0: حديث السوشيال ميديا عن وائل كفوري. وائل كفوري اللي خسر كتير من الوزن، وكانت اطلالته الأخيرة كانت أثارت خوف جمهور على صحة الفنان وائل كفوري اللي هو أكيد بصحة جيدة الحمد لله، ويعني يمكن بس خسر الوزن بشكل كتير كبير ويمكن يكون أثر على ضعف وجهه. هيدا اللي كان في حديث كتير عبر السوشيال ميديا والتساؤلات حول صحة الفنان وائل كفوري، ولكن كان على المسرح وبصحة منيحة، واليوم كمان عم بيزاول عمله الفني من خلال طرح الغنية الجديدة اللي تعرفت عليها أولا بأستراليا على 1638 AM. نرجع على سوق العقارات الأسترالي اللي شفنا تراجع بمدينة سيدني وميلبن، ونهاية الأسبوع يعني بس يكون في الأوكشن كمان تراجعت بشكل هائل المبيعات المنازل بالأوكشن يلي تراجعت بشكل كتير كبير. والمدينة ميلبن اللي سجلت انخفاض كبير بقيمة العقارات بنسبة 0.8% خلال الفترة الأخيرة، لا يوصل التراجع خلال الربع ل 2.3%، وتراجعت أسعار البيوت بشكل أكبر من الشقق لأنه انخفضت قيمة المنازل بنسبة 1% لا يبلغ متوسط السعر حوالي $958,000 $958,000، في حين تراجعت الشقة بنسبة 0.4%. محللون بيشوفوا أن استمرار ارتفاع أسعار الفادية مع الضغوط وتباطؤ الطلب كلها بيساهم بكبح نمو الأسعار وربما دفع لمزيد من الاستقرار أو الانخفاض بالفترة المقبلة. وبتجينا نحن القرارات والموازنة اللي طرحتها الحكومة لا تزيد الطين بلة مثلا، مثل ما بينقال المثل الشعبي، لأن الضريبة على المستثمرين كمان رح تؤدي إلى اليوم نقص بالمنازل، وهيدا اللي رح يكون له تأثير كتير سلبي. رح نتابع نحن وياكم ما يعني كمان ما ورد اليوم بالأخبار عن وزير الخزينة جيم شارمرز اللي أعلن دعمه لزيادة بالحد الأدنى للأجور، وهيدا قبل صدور القرار المرتقب من لجنة العمل بشأن مراجعة الأجور السنوية. تجي هيدي التصريحات بوقت عم يشهد فيه الاقتصاد الأسترالي جدل بين الحكومة ونقابة الأعمال، مجموعات الأعمال كمان من جهة تانية، حول حجم الزيادة المناسبة بالأجور. عم بتطالب النقابات بزيادة بتوصل ل 6% لمساعدة العمال على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، وبتدعو منظمات الأعمال لزيادة أكثر اعتدال ما بتتجاوز 3.5 ل 3.9، واللي حذروا من أنه أي ارتفاع قد يساهم بزيادة معدلات التضخم وبيضغط على سوق العمل. كمان وزير الخزينة جيم شالمرز يلي قال أنه الحكومة عم تدعم رفع الأجور بطريقة مستدامة اقتصاديا، وذكر أنه ضروري تحقيق توازن بين دعم دخل الأسر وعدم إعادة إشعال التضخم. من المتوقع أن تعلن لجنة العمل قرارها خلال الساعات أو الأيام المقبلة على أنه تطبق أي زيادات بالحد الأدنى للأجور اعتبارا من الأول من شهر يوليو المقبل، يعني واحد من شهر تموز. لنشوف كمان إذا فعلا هيدي المسألة رفع الأجور رح تؤدي بنهاية المطاف إلى زيادة نسبة التضخم اللي نحن عم نعاني منها. وشو بيعني زيادة التضخم؟ رفع الفايدة، كله بيلحق بعضه هون. يعني أكيد رفع الأجور بيساعد العائلات وبشكل أو بآخر، ولكن كمان بنفس الوقت بتخدم من هون بتدفعون من ميلة تانية. أنا شو بتكون عملت؟ يعني أنت بتزيد الأجور وبتزيد نسبة التضخم، وتضخم بجر إلى ارتفاع من أسعار الفايدة اللي نحن أوريدي عم نعاني منه، وارتفاع أسعار الفايدة عم تؤدي إلى ضرب المصالح اليوم. خلينا نتابع نحن وياكم إذن مع تعليقاتكم ومداخلاتكم على الهواء كمان بهذا الموضوع. أدي برأيكم اليوم ضروري يكون مع غلى المعيشي كمان يكون في هونيك موافقة على رفع الأجور بنسبة 6%. هذا شيء نقابة العمال شو فارقة معنا نقابة العمال بتطالع وبالنازل، ولكن اقتصاديا ما عندها هيدي الرؤية الاقتصادية اللي بتكون عادة لمصلحة البلاد. رح نكون نحن وياكم مستمعينا مع تعليقاتكم إذا على الهواء. توني من باراماتا سيدني صباح الخير. الظاهر عنده توني رد يعني على موضوع اليوم.
1: صباح صباح الخير.
0: إذا ما طلعت وحكيت يا توني ما بعرف شو بيصير اليوم. يعني
1: لا ما في سياسي، بس كان بودي أشكر الدكتور بولوس
0: نعم
1: على المعلومات القيمة
0: صحيح
1: اللي بيعطيها للمستمعين من معلومات طبية وعلمية
0: صحيح.
1: وبالأخص يعجبني في حديثه إنه بينهي الموضوع بخلاصة روحية تفكر في الروح. اسمحي لي سميه دكتور الجسد والروح.
0: بدي
1: أسأله
0: نعم تفضل.
1: إذا كان الزوج بينقى كتير أو الزوجة بتنقى كتير بيؤدي إلى ديبرشن؟ بكان تسألي إياها.
0: أنا بقول لك أنه تعرف أنه النقى أوقات أنه هو كمان شيء صحي، ما تفكر أنه هيدا شيء عاطي. لا أنا جدا هيك لنطرح هذا الموضوع على المستمعين. أنا بلاقي أنه إنه أوقات هلأ أنت بتفكره يمكن عاطل أو شيء بيأثر على الصحة، ولكن يمكن يكون كمان عامل صحي. هيك لنسمع ميلاد من ماريلاند سيدني. صباح الخير لك ميلاد.
2: صباح الخير. صباح النور.
0: يا هلا صباح النور ميلاد.
2: بشكر طوني كمان صديقنا طوني، بس عندي كلمتين بدي أقول لك هون.
0: تفضل.
2: إذا واحد عنده شاب، إذا وقت شافه جاي أيد عروسه جاي أحسن، ولا جاي شافه مقتول معبى بالكيس أحسن؟
0: كيف؟
2: إذا أنا عندي شاب مثلا لا سمح الله، إذا شفته أيد بنت حلو جاي وعمل له عرس ونبصف فيه أحسن، ولا شفته مقتول معبينه بالكيس أحسن مرته أحسن؟ هي أي منهم؟
0: شو بتقول يا توني؟
2: بقصد خليك معي
1: في عالم بيعتبروه شهيد، شهيد أفضل من العريس.
2: هو موضوع كبير ما في لأولادي هونيك ما فيني أحكي، بس المشكلة اللي نحن عم نحكي فيها بعض الأشخاص هون بتحكي يمين أنا بسمعكم كل يوم بيرد الشمال، ما فينا نحكي شيء من الاسم يعني. بقوله يا حي جبها هونيك قرب، إذا بدك إذا جبت ابنك عملته عريس أحسن، ولا حطيته بالكيس وتمرته أحسن. Thank you very much. سلام لطولي وصديقة.
0: شكرا لك. قبل ما تروح كنت راح توني موضوع بعيد يمكن عن السياسة، بالنسبة للنق هل بيعمل ديبريشن بالبيت برأيك؟
2: ما فيك تحسي عقول العالم بالبيوت أشياء أش بيصير مع كل واحد، كل إنسان عنده شيء بحياته.
0: أوكي شكرا لك على المداخلة، شكرا لك كمان على التحية. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية على 1638 AM مع فاصل، ومن بعدها رح نكون نحن وياكم مع جولتنا الإخبارية لمتابعة آخر وأهم المستجدات لصباح اليوم.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تؤمية أستراليا.
4: تعيد عن جهتي، لست بجهتك.
5: حسناً أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا. حسناً سأذهب.
6: أسرع، ماذا تفعل؟
7: لا لا لا تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
8: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر.
9: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
10: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
11: News headlines. 2ME.
0: آخر أهم الأخبار لصباح اليوم. وزير الخزانة جيم شالمرز أعلن دعمه لزيادة في الحد الأدنى للأجور وقبل صدور القرار المرتقب من لجنة العمل بشأن مراجعة الأجور السنوية. عم طالب النقابات بزيادة ممكن توصل ل6% لمساعدة العمال على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. التقارير تفيد أن السوق العقاري الأسترالي بأن نمو أسعار العقارات على مستوى البلاد توقف فعليا مع تسجيل تراجعات في مدينة سيدني وميلبن. آخر وأهم الأخبار أيضا ضغوط متزايدة على الأسر الأسترالية نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة. يسلط كمان تسلط الأخبار الضوء على حصول رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على زيادة كبيرة في راتبه، وهو ما أثار نقاش سياسي وإعلامي حول الفجوة بين أوضاع المسؤولين الحكوميين وما بين الضغوط المالية اللي بيعيشها المواطن. خبراء عقاريون إلى أن الانخفاضات بأكبر مدينتين بدأت تخفف من حدية المنافسة في المزادات العقارية الأوكشن مع تراجع معدلات البيع إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2020.
11: Get the news first from 2ME.
12: كلما احتجت إلى الشرطة خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك. اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
13: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
11: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
14: ABC News. Louise Mylan with the top stories. US President Donald Trump says peace talks with Iran are continuing, while also claiming Israel and Hezbollah have agreed to stop the shooting in Lebanon. Israel has been escalating its attacks in Lebanon, saying it's targeting Iran-allied Hezbollah militants. Lebanese authorities say Israeli attacks have killed thousands of people in recent months, and Israel's now threatening to bomb an area of Beirut if Hezbollah doesn't stop firing into northern Israel. That's reportedly jeopardized peace negotiations between America and Iran, with Iranian state media reporting Tehran had halted talks with the US in protest of Israel's actions in Lebanon. But Mr. Trump insists those talks are continuing, saying both Israel and Hezbollah have told him they'll stop fighting in Lebanon. Unions are hoping for a pay rise for minimum wage workers as the Fair Work Commission's annual wage review is handed down today. The Commission reviews Australia's minimum wage and award rates each year to decide whether they should increase. The Australian Council of Trade Unions wants a 6% pay rise for the country's lowest paid workers, but the Australian Industry Group, which represents businesses, says that would be ludicrous. And Queensland's Health Department is assisting police with investigations into an alleged planned attack on a school by a 13-year-old. Police detained the boy yesterday after an alleged knife incident at a service station in Maryborough. They allege he was planning an attack at a local school, charging him with violent extremist offences and seizing an electronic device. Queensland Health will help examine any interactions between the boy and the health system. The Education Department says it's offered support to local schools. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
15: ترامب يعلن أن إسرائيل وحزب الله وافقا على وقف الهجمات المتبادلة، ويقول أن الجيش الإسرائيلي لن يضرب بيروت. نتنياهو يهدد بمهاجمة بيروت إذا واصل حزب الله قصف إسرائيل، ويؤكد استمرار العمليات العسكرية جنوب لبنان. عقب حديث إيراني عن وقف التفاوض مع واشنطن، الرئيس الأمريكي يتوقع التوصل لاتفاق مع طهران خلال الأسبوع المقبل. إحصاءات تظهر أن شهر مايو كان الأغلى من حيث هجمات المسيرات الروسية على أوكرانيا، وزيلينسكي يؤكد قدرة بلاده على ضرب خطوط الإمداد الروسية.
16: سكاي نيوز عربية مع أحمد الريحاوي.
15: مرحبا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إسرائيل وحزب الله وافقا على وقف إطلاق النار بينهما، وأضاف في منشور له على منصة تروث سوشيال أن القوات الإسرائيلية التي كانت في طريقها إلى العاصمة اللبنانية قد عادت أدراجها، وذلك بعد أن أجرى محادثات وصفها بالمثمرة للغاية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. كما كشف ترامب عن إجرائه اتصالات غير مباشرة عبر ممثلين مع حزب الله، وصفها بالمثمرة للغاية، وأسفرت عن موافقة الحزب على وقف إطلاق النار بالكامل ووقف جميع العمليات الهجومية. من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه تحدث مع الرئيس ترامب وأبلغه أنه إذا لم يوقف حزب الله هجماته على المدن والمواطنين الإسرائيليين فإن إسرائيل ستهاجم أهدافا في بيروت، مضيفا أن الجيش سيواصل العمل كما هو مخطط له في جنوب لبنان.